0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحق وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقاموا وبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تسهر، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت: المسيح هنا أو هناك، فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب، حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح. وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه يا سمير، أصلاً تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة. كنا 4 والليلة بقينا 10،
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
7: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا انت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
7: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
8: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
7: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
8: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
7: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
8: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة من جزويه.
7: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
9: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
10: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
11: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
7: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان، البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم، من كلام ليلى وأستاذ مجد عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
7: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
8: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
7: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
8: أنا عايزة أقول لكي إن وجود فترة ناكل فيه حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
7: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت وميدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فادية.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر. لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
1: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاسي إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانات الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانات الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانات الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان لها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم

0: استقبلوه 10 برص وطلبوا منه الرحمة والشفاء. فيسوع عاين وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. ولما كانوا هم ماشين طهروا واتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 اطهروا، هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال: أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
1: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن 9 البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زر رعايته وغيادته لينا.
2: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
3: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال: وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول: جميع عظامي تغول يا رب.
4: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول: الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعمله، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
5: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
1: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
3: تفضل يا مجدي.
1: داود بيقول: الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض. لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال: الذي يشفي كل أمراضك.
3: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه: أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
5: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
3: اتفضل يا مدام فادية.
5: الآية بتقول: الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
4: مجدا للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
3: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك به وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني قلبي انفتح له، وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه كمان.
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكن أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به الرسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله، ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا. كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا، من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا. إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر، ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها. إن

0: بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له:
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح، مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع الجول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل ديا، وكل مرة احنا بنحاول دائما نفتش وين الروايات او الاسباب بتاعت الامثال ديا، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات اخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل امانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية او في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقول الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبالسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها وبيرد بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصدوا انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. كتاب مقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو من وقف الرب يسوع المسيح بيبتدي يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لغة بالتحديد لما نمشي نجيل لغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام دي، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معاهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك انت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله ايه بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه أن احنا إذا نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه. عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه. وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد: لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوه بيها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجع علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا دائما في راديو سمر. أهلا بكم في برنامجكم دائما صباح بلدنا، وتحية لكل اللي بيسمعونا، تحية لكل الناس اللي بيتابعونا في هذا الصباح داخل السودان وخارج السودان. مرحب بكم في راديو سمر، وكل الحب والاحترام والتقدير لكل المتابعين الغاليين. في أسبوع جديد وإحنا مبسوطين جدا بالعودة، بنقول لكل الناس الحمد لله على السلامة، وبنهني كل أصدقاء راديو سمر بعيد الأضحى، بنقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، غبنا عنكم الأيام الماضية، ونتمنى إنكم قضيتوا أيام طيبة مع الأهل، مع الأصدقاء، مع الأصحاب، مع الأسر. ونتمنى كمان إنه يعني الأيام الماضية كانت خير ومليانة فرح وسعادة، وعاد الذكريات جميلة وأيام جميلة وسط الأهل وسط الأصدقاء وسط الأصحاب. وكمان بنقول ألف مبروك للخطب، ألف مبروك للي تزوج، وألف مبروك كمان اللي ربنا أكرمه بمولود، وبنقول للناس اللي عملت خطوات مختلفة ومهمة ربنا يكمل معاكم. رجعنا المستمعين الكرام بعد فترة، يمكن لأن الناس كانت في عطلة وفي أيام جميلة، وسعيد في هذا الصباح وسعيد في اليوم الجديد وفي الأسبوع ده أنه يكون معاي ضيف الحلقة، ويكون معاي صديقنا دائما وصديقكم أيضا الأستاذ جاكسون البينو. صباح الخير عليك.
2: صباح النور أستاذ هيثم، مبسوط أكون يعني في حضرتك وحضرة المتابعين والمشاهدين بعد فعلا إجازة، ونحن كنا بعيدين، ممكن يكون من الروتين اليومي إلى يعني فترة بتاعت أتمنى أن كنت نقاها، وبرضو يعني استفدنا فيه في كيف يعني نزور بعض ونتفقد إذا كان الأيام المشغولة دي ما أخذ مننا مساحة كبير، وهذا فرصة جديدة برضو أنه نتلاقى مع بعض وبرضو يعني نتحاور معكم ونسمع منكم.
1: كمان أيام كانت يعني طيبة، وأكيد المناسبات والاحتفالات المختلفة، ولا سيما يعني الناس تجمعت في واحدة من الأعياد المهمة، وبنهني فيها كل أصدقاء راديو سمر بمناسبة عيد الأضحى، ويمكن يعني الفترة اللي كانت فيها لم شمل، ويمكن يكون ناس كثيرين رجعوا البلد، وناس يمكن في ولاياتنا المختلفة وفي مدننا المختلفة عادت وعادت معهم ذكريات جميلة وسط الأهل وشباب والأطفال، وهم بيمرحوا بيجروا في على تراب أرضنا الغالية بعد غيبة طويلة جدا.
2: بالضبط
1: كده، الملامح الجميلة.
2: فرحة العيد يعني فعلا حكاية اللمة، ولا طبعا لما نيجي العيد الناس بتيجوا كعائلات وكأسر، بيتلاقوا مع بعض والأصحاب والأصدقاء، كل حياة فعلا بتجدد الطاقة النفسية والاجتماعية، خاصة في عصر نحن يعني بنتعامل بينا يعني في الأسير الوهمي، الفرق الأسير اللي هو الإنترنت والحاجات دي، بنتواصل يعني بوسائل أكتر يعني ما نتلاقى مع بعض، فدي فرصة فعلا بيكون بنجدد فوق علاقاتنا الحاجات اللي هي الصفات الأساسية فينا كبشر، العلاقية دي اللي هو العصر الجديد داير يضعفه، فالأيامات دي بتتقوى العلاقات ويعني صلة التراحم، إن أنا أحس بالآخر برضو أعرف وأشوف نتونس ونضحك وكده. دي حاجات يعني بتجدد إنسانيتنا اللي هي أساسا ماشي لجفاف في عصرنا ده.
1: أكيد يعني دي واحدة من الحاجات الجميلة اللي دائما تترك أثر كبير جدا جدا. والمناسبات الدينية عموما يعني من الحاجات المهمة لكثيرين يعني، وأكيد يعني كمجتمع سوداني ما جديد علينا في التداخل مع بعض والاحتفالات والمناسبات والتهاني والتبريكات في الأعياد المختلفة، وده إن دل على إنه الوحدة الشعب السوداني قلب وقالب على إنه يعني في اندماج، يعني في روح طيبة كده، وفي يعني محبة حقيقية وسط السودانيين رغم الأزمات، رغم الأحوال المختلفة، رغم الفترة المريرة اللي احنا بنمر بها، لكن يعني ما شالت من السودانيين الحاجات الجميلة.
2: طبعا الاجتماعيات السودانية هي مختلفة من الاجتماعيات التانية، يعني احنا أساسا بطبعنا بنميل إن نكون مع بعض ونتونس ونتلاقى، وما بالك بقى لما يكون في وقت يعني ليه أساسا مخصص إجازة. ففعلا الحاجات دي بتبين زي ما قلت الجمال بتاع المجتمع بتاعنا، يعني اللي هو يعني الناس بحبوا يتلاقوا مع بعض ويتونسوا ويكون عندهم بعض الترفيه يعني بطريقة أو أخرى، مع أنه الوضع ممكن يكون خصم كثير وقلل من الحاجات اللي كانت أجمل زمان الأوقات الوضع الصعب اللي نحن عايشينه هسه حاليا فرض نفسه. لكن بعد ده كله الطبيعة السودانية أقوى من أنه هي تروض يعني أو تقوم تطلع من حقيقتها كتآلف وتداخل والجانب الاجتماعي ده بالذات، يعني حتى ونحن في بعض المآساة والتشتت لسه الناس بتميل بتحب انه تتلاقى وتتسامر ويكون عندهم يعني تفاعل مع بعض
1: أكثر. اكيد واكيد ايضا يعني جانب الاخر الاوضاع السياسيه والاوضاع اللي دائما بتجمع الناس الرياضية أيضا كانت حاضرة في الوقت سهرة أمس، وأيضا على الوضع العام بصورة عامة، يعني وضع في بلدان مختلفة إذا كان شرق الأوسط يعني ورغم
2: مشكلة إيران ولبنان وفلسطين غزة الميم، طبعا دي ظلال قوية قاعدة فارضة حالة. وحتى هو يعني فكرة بتاعت يعني التأثير بتاع إيران على المنطقة أو مشكلة أمريكا وإيران دي هي شوية كده المخاوف فيه موجودة في التحركات، الناس بيتحركوا كده بحذر وما عارفين شنو اللي حيحصل، والمفاوضات ما عارفين شكلها حتكون شنو، وإذا بدأ تاني جولة تانية جديدة حتكون أسرة لأي مدى وكيف. دي طبعا هي يعني فارضة حالة. طبعا احنا بيهمنا اكتر المآسي اللي الشعب يعني قاعدين يلاقوه من عدم استقرار وتنقل وبحثا عن المكان بتعلم، احنا اختبرنا الحياة دي بقوة. فبالتأكيد طبعا بيقولوا لما انت تكون يعني مريت بأزمات كثيرة وبقيت مهدد، يعني حياتك الخاصة واستقرارك بك مهدد، ده برضه من دون الحياة في الحلقة هنا، انك انت تعاطفك واحساسك بالاخرين بيقل لانه عاطفك كله بيكون استهلاك ذاتي يعني داخلي. فبالتالي انت تفكر في ناس تانين، يعني اما الناس مثلا يقول لك اوكرانيا ولا شنو، انت اوكرانيا احنا هنا احسن من اوكرانيا، تقول لي منو المهم ولا ايرانيين ولا المهم. فقدر اقول انه الوضع ده لما الزول مآسيه تكتر احساسه بالاخر بيقل، لأنه حتى العاطفة دي بتاعت إنه هو يهتم بالآخر أو يفكر في الآخر دي هو بيستهلكها في نفسه وما قادر يكفي
1: بالضبط
2: بصورة كبيرة خالص. فلكن نحن كبشر نحن يعني مخلوقين يعني وفينا البعد الترابط ده ذاته، ده شيء أساسي نحس بالآخرين حتى ولو ده حتى بيخفف لنا بعض الحاجات، إنه نحن ما برانا يعني مأساتنا ما نحن برانا في ناس كتار برضو بيخفف كيف إنه إحنا ممكن نتعلم أشياء جديدة برضو، كيف الناس هناك بيفكروا ويقرروا أن إحنا نتعلم برضو خبرات جديدة وكذا.
1: إذن الأصدقاء ده الصباح وعودة الحياة لطبيعتها بعد فترة، وأكيد الناس حترجع لمشغولياتها، حترجع لأشغالها، لوظائفها، للمهن. وممكن في ناس برضو أيضا ما قعدت لكن كانت شغالة يعني في أيام العطلة دي، يمكن في ناس برضو يعني كانت جارية ولا لقمة العيش، ويمكن يكون الفترة بتاعت العطلة دي من أهم الأوقات بالنسبة لهم.
2: أيوة.
1: فيه حصاد كويس يعني، فيه إنجاز كويس يعني، فيه عائد كويس.
2: دعنا الخرفان ولا
1: أيوة، في ناس دي ده وقت بالنسبة لهم،
2: موسم يعني، موسم بتاع أنه هو يربح قروش كتير وكده. آه فعلا، ففي ناس ما تأجز، ما أجزت، حتبدأ تأجز من الناس المعجزين يراجعين. ممكن يكون أو آخر أيام بتاع العيد، الثلاثة أيام الأخير دي بعد اليوم الثالث يبدأ يعجزه. وفي ناس تانين زينا يعني شغالين برضو على طول

0: بنعيد عليكم مرة تانية، بنقول لكم كل عام أنتم بخير ومرحب بك في هذا الصباح. ويمكن ما تقابلنا عشان نتعايد مع بعض أو ما تلاقينا إن إحنا نهني بعض، لكن ده وقت كويس في هذا الصباح وإنت بتهني أسرتك، بتعيد على أصدقائك على أصحابك، ويعني نتمنى إنه كل الأيام تكون أعياد، تكون أفراح لم شمل. الناس بتتونس بتعيد حاجات جميله. وده يمكن استاذ يعني قريب لموضوع الحلقه، او يعني هو في لب الموضوع بتاع الحلقه. يمكن حديث الطريق، يعني ودي من يعني اكثر الاوقات فيها حديث، الاعياد، المناسبات، الاحتفالات، الحاجات دي فيها حديث قاعد يتم كثير جدا جدا في أثناء سير الناس، في أثناء الطريق هم ماشيين، هم لابسين، هم ماشيين الكوافير، وهم ماشيين الصوالين يحلقوا، هم ماشيين السوق يشتروا، في حديث بيتداول، في كلام بيتداول. حتى يعني ما أكتر الكلام كمان في الأيام دي بالذات لأهل المناسبات، أصحاب المناسبات، ده يعني حديث لا ينتهي، كلام يمكن يكون يخلق جو فيه توتر، فيه تعب، وفيه خوف، وفيه قلق، كلام كثير جدا جدا.
1: وطبعا الحديث الفارد حاله ممكن يكون قبل العيد، يعني احنا نلبس شنو او نمشي وين وانا برمج كيف. ممكن الحديث بيكون مباشر، وممكن يكون قاعد في الباك جراوند. يعني طبعا بتاع الباك جراوند ده هو بياخذ مساحه كبير خالص من انك انت بتقول وبتحاور مع الاخر. فالحديث انه كيف ان احنا نقدر نجهز للعيد ده، كيف ممكن ان احنا نقدر الاجازه دي نمشي وين، ولا نكون مع ناس منه، والمواضيع تكون شنو، الترفيه اللي نحن ممكن نعمله بيكون شنو. غالبا الحاجات اللي بتاخد مساحة كبيرة لما يكون يعني إمكان التنفيذ ممكن يكون صعب شوية، كيف نقدر نعمل الحاجة ده بياخد مساحة أكتر، احنا ما قادرين نضبط نسيطر على انه كيف نعمل الكلام ده، ده بياخد مساحة أكتر، يعني إذا كان في الحديث أو في التفكير وكده. طبعا أثناء العيد والإجازة ذاته الناس بتسامروا يعني انه كيف ممكن، لكن كيف، هل احنا يعني خططناه وحاصل ولا فيش ما حصل، وكيف نقدر يعني نلحق انه ننفذ كل الخطط بتاعنا وكده. فالبفرط حاله دائما حاجه بيكون يعني احنا ما قدرنا نلحق، خايفين انه ما نقدر نعمله وكده، فده بياخد ممكن يكون مساحه في انه الناس بتتكلم فيه او بتتناقش، أو إذا كان في حاجة كده فرض حاله أثناء المناسبة ذاتها بقى ترند، يعني ممكن ده بيكون فيه نوع من ترفيه، ناس بيتكلموا فوق برضه، وده ده بيكون نادر طبعا في الحياة زي كده.
0: إذن عزيزي المستمع، مرحب بك في بداية أسبوع، والأسبوع ده أكيد أتمنى إنه كمان يكون جميل عليك، دعواتنا وصلواتنا إنه يكون أسبوع مبارك وفيه يعني كثير من الحاجات اللي ممكن انت بتتمنى انه تعملها في الاسبوع ده. حلقتنا الليلة عنوانها حديث الطريق، وحديث الليلة يمكن يختلف جدا، وحناخد زاويتين مهمات جدا اجتماعيا روحيا في بداية اسبوع، في بداية احد مبارك، ولانه الحلقة بتدور حول موضوع جوهري ومهم جدا جدا، وده اللي يمكن خلى المسيح يعني يلتفت لنقطة مهمة جدا جدا، ويذكر تلاميذه، ويذكر الناس اللي بيتحاوروا دائما في حاجات مهمة. يعني ما أقول إنه ما في حاجات مهمة ضروري نتحاور فيها، ضروري نتكلم فيها، ضروري نتونس فيها. عشان كده تركنا لكم سؤال، يا تونس الشاغلة الناس الأيام دي، وياتو كلام، ياتو تفكير يمكن يكون ماخذ الناس، الشاغلك الأيام دي ياتو ونسة، ونوع الونسة اللي انت قاعد تتونسها الأيام دي، قاعد تتونس وياتو ونسة وانتو في الطريق. وما أكتر نوع الحديث اللي بيتم تداوله أثناء الطريق، أثناء السير، ممكن رحلة تكون طويلة، ممكن تكون قصيرة، ممكن تكون أيام وليالي ولا ينتهي. إذن الطريق في حياتنا اليومية مليان أحاديث، مليان ونسة كثيرة جدا، حديث خوف، حديث فيه أمل، كلام ونسة للمستقبل، حرب وسلام لسه إحنا بنتكلم فيه كشعب سوداني، وبلدان مجاورة لينا برضو وممكن تكون بعيدة زي

0: عودة الحرب في أوكرانيا وروسيا، ويمكن الإيرانيين، يمكن الفلسطينيين، اللبنانيين، يعني حتى الوسط اللي شوية فيه أمان برضو يتحدث، يتحاور كل يوم في حديث متنوع ومختلف، وحديث القلوب ما قادرة تلقى إجابات، في كلام، في ونسات، في أسئلة بتتم لكن ما لقى إجابات. وده بالضبط اللي بيحصل، وده حصل مع التلاميذ كانوا ماشيين مع المسيح في الطريق. تخيل، يعني حنعرف الحديث ده لأنه قبليه في كان كلام مهم جدا جدا، ويمكن ده لفت انتباه المسيح لأنه كان بيعرف وفاهم شنو الناس كان بتتكلم. أول حديث كان بيدور في فكر التلاميذ، كان عندهم حديث مختلف عن الكان هو بيتكلم فيه، لأنه طلع من موقف، طلع من حاجات مهمة جدا، لكن هم ما انشغلوا وهم ما كانوا بيفكروا في الكلام ده، كانوا بيتحاوروا في جانب تاني آخر وبعيد عن اللي كان موجود. عشان كده القصة دي حدثت في كفر نحوم، وكان في بيت، وقام سألهم بماذا تتحاورون. ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي إحنا لابد نكون عارفين يا أستاذ جاكسون، إنه ربنا بيعرف أفكارنا. يعني حتى وإحنا في قمة القلق والرعب والخوف بيعرف أفكارنا، لكن لما إحنا نكون بعيدين كل البعد من المفترض إحنا نكون فيه، أو مفترض يكون ده الحديث بتاعنا الأهم، ويجي فجأة يسألنا أو يتكلم معنا أنت بتفكر في شنو. فمرات كثيرة حديثنا يكون برا النقطة الجوهرية في الموضوع أو في الأمر. يعني مرات حتى يعني طولت على السؤال، لكن وانت طالع من الكنيسة ممكن تكون مشيت تناولت، يمكن تكون سمعت وعظة كويسة، ويمكن في التسبيح، ويمكن، لكن انت بتتحاور في حديث تاني، انت في عالم تاني من حديث انه الموضوع هو شنو اصلا. يعني انت شارد الزين وانت في محضر ربنا، وانت في الكنيسة، وانت بعد تناولك لكسر الخبز، بعد كده هو بيقول لك شنو بعد ما انت تتناول. فحديث في الطريق نقطة مهمة جدا بترجعنا لحاجات جميلة.
1: يعني كان دارين نتكلم في الحتة دي، تذكرت المسيح وكفرناهم والكلام ده جامد. يعني خلينا يعني نعمل خلفية تاريخية كده شوية أو نصية للحدث حتى ذاته، لأنه ده بيوضح لنا ذاته يعني احنا بنرمي لشنو. الكلام طبعا قبل ما يحصل هم كانوا يعني في جبل التجلي فوق، والظهور بتاع إيديا وموسى وكده، فالحوار بتاعهم بتاع انه بتاع بطرس انه نعمل هنا خيمة ليك ولي وما بعرف الكلام. فهم لما انجتحت بيجوا بيفكروا في نفس يعني خلينا نقول تأثير بتاع الجوعات هناك، انه العظماء ظهروا والكبار يعني اللي هم في التاريخ ظهر هناك قعدوا، فجاء في ذهنهم انه يعني دمنه في ممكن يكون اعظم واحد حيكون يظهر، يعني عنده المكانه دي اللي كانت تجلي الظهر فوقه. فالنص بيقول ان هم كانوا بيتكلموا على خلفيتين. الخلفيه الاولى النص الظهر، الحدث الظهر انه العظماء في تاريخ الكتاب ظهروا. الشيء الثاني السؤال طرح بمفاهيم بتاع العصر داك، ما بدي اهميه الا للعظماء، لان يا قيصر يا هيرودس يا كده او رئيس، الباقيين دول ما عندهم اي لازمه. فاي واحد كان داير يعني ياخذ المكان ده، السؤال في انه واحد داير يكون زي الامبراطور ولا زي الملك او كده. فدمنه هم كانوا بيتجادلوا فيه انه دمنه فيه
0: حيكون
1: يعني لا لا مش حيكون، يعني اللي هو ذاته عنده كل العلامات اللي بيكون افضل وكده، وكانوا شايلين الحاجه بجديه. والحوار كان عكس حكايه انه الحكايه دي ما لحظيه، يعني هم كانوا بيفكروا في الحاجه دي. يعني اساسا كان مالي شاغل فكرهم، فطلع من فكرهم وطلع برا بقى محتد شديد خالص. لدرجه انه طبعا في حاجات ممكن يكون في الباك جراوند شغال هناك انت ما بتقوله، ده كله طلع برا. فعشان كده لما جاء المسيح قاموا سكتوا. يعني النص بوصل فكره ان هم كانوا خجلانين من الحوار حقهم ده، وصل لحته انه ما يسلم، قاموا سكتوا ما دارين يقول اي حاجه. فهو سأل وما منتظر منه إجابة، لأنه هو عارف إن هم ما هيجاوا. هم عارفين إنه الطريقة بتاع التفكير وتناول الموضوع ده أساسا يعني شيء مخجل يعني افترض ما. فعشان كده طوالي هو سألون وماشى في المثل طوالي يعني وصل لهم المثل. فالحوار كان ذاتي أكتر يعني بيتكلم عن حاجة عنده علاقة بمخاوفهم حتى يعني أنا لازم أكون أحسن أنا بالتأكيد أحسن من ذاك اللي هو حكاية المقارنات دي وإحنا عندنا الحتة دي. طبعا المقارنات دي ما بتجي فجأة بتجي كنت غالب هناك إنه أنا أحسن من ذاك أو دار أبقى أحسن من ذاك. فده بياخد مساحة كبيرة من الحوار في الداخل. بعدين لما تجي دار تيجي تتونس بتتونس باللغة بتاعت إنك أنت يعني دار تثبت للتاني أنا عند الأفضل من ذاك يعني. أصلا عندنا الحتة دي بطريقة أو بأخرى في النقاشات بتاع الكورة. في واحد منزل طبعا بعد الكاس زيت شالونا باريس سان جيرمان قام بتاع ريال مدريد طبعا انا مدريدي مطلع عن تاريخ ريال مدريد اغنى فريق
0: واكثر بطولات
1: يعني نفسيا كده هو داير ينتصر على الحدث ده انه انا بعد ده كله افضل يعني انت. فنفس الحاجه انه حتى ولو انت عملت وحققت وشنو انا افضل منك والدليل هو كده. فالحته دي ما بيطلع ساي الا هو اساسا قاعد في الداخل. فده تعبير عن الذات اللي هو يعني دريب افضل بفكر في المقارنة أنا لازم أحسن من فحكاية المقارنات دي بتاخد وقت مساحة أكبر في الداخل وذاته اللي بيكون يعني في الحوارات بتجي بطريقة أو بأخرى أنه أنا أحسن. فالونسة هنا الطرف الثاني بيتجذب بالونسة لأنه هو داير كمان يبين أنه هو أحسن ويقوم يركز على نقاط قوته شنو ويقوم يبين نقاط ضعفات الآخر. فهنا بيقوم بيحتد الونسة الناس ممكن تنجذب وبعد شوية يقوم يتحول للترند. طبعا ده بيكون عنده فريق ده وده عنده فريق وكده لأنه بيكون بقى ضجيج يعني
0: وده ممكن يكون يعني ما يتم تداوله في الونسات بالذات يعني أيام شبيهة بالأيام دي لأنه النقطة المهمة اللي أنت قلتها بتاعت المقارنات يعني يعني وإنت ماشي المناسبة عينك يعني على ذاتك نعم لكن على كمان منو اللي حيجيب قصادك في انه يعني
1: افضل منك
0: هي افضل منك هي اسمح منك يعني حتى يعني ما ترتديه هذه الفتاه من يعني ثوب جميل او حتى يعني ميك اب او تسريحه او كلام ده كله يتم تداوله يعني ده بيكون في الفكرة اصلا زي ما انت قلت فانت يعني بنمشي مناسبات واحنا خدتين الروح ده وخدتين الفكره بتاعت المقارنات والمنافسه منو
1: طبعا البنات هم اكتر حاجه عندهم الحته بتاعت المنافسه دي ضمن نقاط ضعفات الانثى على فكره يعني ده بياخد منها مساحه كبير خالص انه هي وهي طالعه بتخط نفسها انه يعني تكون افضل واحده في الشارع يعني أو أفضل واحدة من الموجودات هناك أفضل واحدة من أو على قال أنا ما في زول أحسن من الثاني لو في أضعف الإيمان يعني ما في زول أحسن من الثاني يعني دي حاجة بيكون يعني قاعدة بماخد مساحة. رجال ما عندهم الحتة بتاعت المنافسة دي كتير إلا إذا كان يعني زي طعنون في كرامتهم يعني أو حسسون كده بقلتهم وحاجة زي كده ممكن الحتة دي بعدين تقوم تظهر
0: نعم.
1: لكن ما بياخد مساحة كبيرة من ذهنه. طبعا ده برا من انه زول لو ماشي مناسبة كبيرة او كده بيحب انه يكون عنده مظهر جميل. انا قاعد اقول دائما الرجال في ابسط الهدوم قاعدين يكونوا قمة العناقة يعني. فهم ما ده فده ما همون. فعشان كده الحاجة دي ما بتكون بيناته. لكن الرجال عندهم حتة بتاعت من يمتلك يعني انا عندي يعني مثلا حكايه البيوت العربات يعني انا صاحبي داك فاتني حكايه الوظيفه انا يعني مثلا لو هو شاطر او عنده امكانيات وقدرات احيانا في الوظائف برضه او في كطلبه انا كان يعني وريت واحد يفوتني في الدرجه وكده في الشغل انا لو ساعدته حيترقى او حيكون مستواه يمشي فوق كده فده هنا ده هنا ده هنا مشكلة الرجال ممكن يكون في إنه هو داري لحق أو داري زي داك أو ما داري زول ينافسه ما داري زول يفوته أو داري حصل يعني في الحاجات اللي هي عندها علاقة بالممتلكات أو المكانة في إذا كان في المجتمع أو في الشغل أو كده ده هو يعني ممكن يكون يا داري حافظ يا داري يكون مع إنه يعني لو في زول قريب له خالص هو حاسس إنه الحاجة دي يعني رامي ظلالة في الدائرة، فهو بيقوم بيحاول إنه يسعى بقوة إنه يفرض إنه هو أفضل. ممكن هنا بعدين يجي في الحتة بتاعت النقاشات ويقوم يأكد الحاجات اللي بأكد إنه هو مميز وكده بمقارنات.
0: أكيد أكيد عزيزي المستمع في ونست الطريق أو حديث الطريق، ونرجع ونذكركم بسؤال الحلقة. ياتو ونسة، ياتو كلام الأيام دي شاغلنا أو شاغلك، شاغل فكرك، ياتو حديث بتداول هذه الأيام. في حياتنا كلنا بنمشي في طريق، في طرق مختلفة، كل زول بيمشي في طريق مختلف، طريق الشغل وطريق الدراسة، طريق الأسرة وطريق الأحلام اللي بنتمنى دايما إنه نصل لها يوم من الأيام. لكن السؤال المهم دايما، شنو الحديث، شنو الونسة اللي دايما اللي بتدور جوانا ونحن ماشيين في الطريق؟ يعني هو انت هسي في الطريق، انا ما عارف انت ماشي وين او انت هتتجه لوين، وحتى يعني انت ممكن تكون ماشي في مشوار سفر او ماشي في الطريق، لكن نوع الحديث، نوع الونسة اللي انتوا قاعدين تتداولوه حاليا او قاعدين تونسوا فيها وانتوا في البيت وانت بتسمعنا وانت بتتابعنا، هل في حديث انتوا بتتداولوه، في حديث انتوا بتتكلموا فيه، وفي كلام انتوا قاعدين تناقشوه؟ مرات بيقولوا يا أستاذ جاكسون أجسادنا بتمشي لقدام لكن أفكارنا واقفة في الماضي. وده الكلام اللي أنت قلته قبل شوية. مرات بنكون وسط الناس لكن قلوبنا مشغولة بأسئلة ما لاقي لها إجابات. ودي حاجة صعبة جدا. مرات الطريق بيكون طويل ومتعب، لكن الكلام الجوان هو اللي بيحدد كيف حنواصل المشوار، ودي حاجة طبيعية. ولا أنت رأيك شنو في إنه مرات أجسادنا يعني بتزيد بتكبر؟
1: لكن في محل واحد،
0: مكان واحد، ودي مشكلة.
1: وطبعا يعني فكرة الحديث المزعجة اللي هي ده السؤال صح، اللي هو يعني بتاخد مزاحة. هو ده من أكتر الحاجات أن إحنا كشعب سوداني يعني على مر التاريخ، يعني ممكن الحياة دي موجودة، ما بس في الحدث الأخير ده ممكن يكون يعني كبر وأكتر، إنه أول حاجة الخوف والقلق، عدم الاستقرار، إنك تكون وين وكده، فبتكون أنت فاقد هوية ودار تلم هويتك. يعني أنت لو طلعت برا قبل شوية كنا قاعدين نتكلم إنه السودان يحبوا يكونوا قاعدين مع بعض، دي علامة بتاع خوف على فكرة وقلق. يعني ليه؟ لما أنت ما دار تقعد بعيد، دار تقعد يعني مع ناس قريبين لك، في ناس قاعدين يقولوا يا أخي ما هم مجتمع، ده علامة بتاعت خوف، زول داري حافظ على هويته وداري يحس إنه هو آمن في مكان آمن.
0: نعم
1: كويس. والحاجة دي في نفس الوقت إنه بتقوم تعكس قدام الزول الثاني اللي أنت يعني اتوجدت في وسطه، بتقوم تعكس له مخاوف تانية إنه هو بيقلق منك أنت. أنت هنا جيت وبعدينك بتكبر وعملته يعني مجتمع هنا، مجتمع يمكن يكون شوية مختلف من مجتمعنا هنا، حتى ولو كان في يعني أقل من ناحية وكذا، لكن المهم وجودهم مع بعض، أنت بتشكل تهديد للزول الأساس ده محله بطريقة أو بأخرى. طبعا ده الحتة اللي حسها يعني إحنا برضو داخلين فوقه، فبيقوم بقلق منك أنت، فأنت دار تحافظ على هويتك، دار تكون مع ناسك تتونس وكذا، بعد ده كله يعني بيكون ما قادر تقبض الحاجة دي. طبعا ناس أساسا هم قلقانين وخافين وخايفين، جيت لاقوا مع بعض، قاموا جابوا المخاوف دي كلها مع بعض وبيكونوا شغالين يتروا في المخاوف دي ذاتها. فبيزداد الأمور أكتر، إنه يلا ده بيقوم بيقلل حتى يعني إنك أنت تكون زول معطي أو طائع أو تهتم بالآخر، أو حتى تهتم بإنك أنت تكون موجود كوجود، لأنه بياخد مساحة التركيز بتاع أنك تتحافظ على هويتك وكذا وقلقك. فبيقوم بيأثر على تفكيرك، بيأثر على بعد شوية يعني إحنا زادنا المخاوف والقلق ده زاده، بيجي لحتة بتاعت قلة الفرص، إنه يعني إحنا كيف نقدر نلقى، ما في فرص ممكن يكون عشان نحن ننجح أو نقدر نمشي يومنا، أو يعني كيف نقدر نحن نكفي نحل المشاكل دي، دي كلها بتقوم تجي فارض حالة، فبتاخد مساحة كبيرة، وهي كل ما المخاوف دي ما بنقدر نحلها كل ما بتقوم يعني تكبر أكتر. يلا يلا يلا ده بيكون بيدخلنا في حتة بيسموه إنك أنت بتخش في دائرة كده نفسية، إنك أنت عندك مشاكل كتير في ذهنك، عندك أسئلة كتيرة لكن ما عندك أجوبة للأسئلة دي
0: بالزبط.
1: كل ما هي تكتر كل ما بياخد مساحة أكبر من الرأس يعني مساحة كبيرة في الرأس وفي النفس, وبالتالي بيقوم بنعكس حتى ذاته يعني في الوجود اللي أنت قاعد فيه بطريقة غير مباشرة كده. فإذا أنت خشيت في حتة بتاعت أنه أسئلة كثيرة وما في حلول, دي أزمة, وبزداد حدة بعد شوية بيقوم بيأثر على يعني راح انك تكون زول عطوف, يعني بتقلل العاطفه زي الكلام اللي قبلك قلته ذاك, وضعف العاطفه انك انت ما عندك له بعد شوي ممكن ذاته يقوم يعني ينعكس عليك انت, يعني انت بتفتكر انك انت يعني خايف على حاجات تحصل عليك انت وبتعاطف على نفسك, بتيجي تلقى انه عاطفك على نفسك عمليا ما في حتى يعني شكلك بعد شوية ما بتهتم بيه لأنه في حاجة تانية كبير ما أخذ مساحة هناك, يعني ممكن يكون لبسك أو حتى ممكن يكون أكلك يكون المهم. فالأمور بتزداد أزمة أكتر لأنك أنت بتكبر جوا خالص ومن غير حلول وهكذا. فده ده من الحياة اللي ممكن يكون يمكن يؤدي برضو لأنه يعني زول يمرض ويقوم يودينا في حسابات تانية برضو.
0: حنرجع لحديثنا, حنرجع للنقطة المهمة اللي احنا بنتكلم فيها في هذا الصباح, وما أكثر الحديث اللي تم تناوله أو الونسات اللي تمت خلال الأيامات الماضية في جوانب مختلفة في حياتك اليومية. وأكيد الخمسة يوم دي تناولت يعني كم موضوع أو تناولت كم فكرة وإنت بتتحاور فيها مع شلتك مع أسرتك مع أولادك, وأتمنى إنه كانت مثمرة وأتمنى إنها كانت مفيدة وأتمنى إنه هي ما أخذتك لحتة فيها مقارنات أو حتى فيها صعوبة وجود الأجوبة المناسبة. صباح الخير لكل الناس اللي انضمت لنا, لكل الناس اللي بتابعنا والكتبت لنا, وبنقول لكم مرحب بالتهاني بتاعتكم, مرحب بمشاركتكم, أهلا بالمعايدة بتاعتكم, ولأنه إحنا ما التقينا وما تبادلنا التهاني ولا التبريكات أيضا, ولا يعني باركنا للناس اللي يمكن تكون اتوفقت إنه تتزوج أو خطبت أو عملت خطوة مهمة. فألف مبروك لكم, وبننتظر تهانيكم في هذا الصباح, وبننتظر سلاماتكم, بننتظر معايدتكم في هذا الصباح. واكتب لنا وقول لنا انت من وين بتسمعنا. خلونا نبتدي باول رساله لصديقتنا ميساء علي. صباح الخير عليك يا ميساء, تحيه طيبه واسعد الله صباحك بكل خير. ميساء بتقول صباح الخير هيثم استاذ جاكسون, وصباح كل المتابعين لراديو سمر, وصباحي انا ذاتي, صباحك ورد, صباحك جميل يا ميساء. وبتقول له صباح ست الكل لام ميساء. صباح الخير عليك يا ام ميساء, وكل سنة وانت طيبة, ويا رب دايما انت بخير وربنا يديك العافية. بتقول دايما صباحات السعادة الروعة والإبداع في راديو سمر. أنا مغرمة جدا بالديكور يا ميسا, شكرا لك كثير جدا. بتاعت الاستوديو فيها القرعة يا سلام, والطبق طبقين بدل واحد,
1: الريف السوداني بينا
0: والمبخر, في مبخر جميل جدا, ناقص البخور
1: نجيبها المرة.
0: وبتقول الفنجانين ناقصين القهوة والسكر. حنعملها لك يا ميسا, حنجيب القهوة وحنجيب البخور, نولع لك البخور هنا وحنجيب الفنجال والقهوة أكيد.
1: بذكر مش
0: أيوة أكيد كل يعني يمكن حنعمل لكم
1: في الفات
0: جلسة لكن تكون مسائية. صباحية دي يعني أنا ما أعرف مرات ما بتكون كثير لأنه ممكن الناس تكون مشغولة. لكن ميساء حقيقة يعني شكرا لكل ما لفت انتباهك, وإحنا بنشكرك جدا جدا على الروح الجميلة ميساء ومتابعتك دايما, وشكرا لك ميساء. شنو الحديث اللي كان يتداول الأيامات الفاتت بيناتكم بين يعني الأسرة أو صديقاتك, أو يعني شنو الونسة اللي كانت بتتم, وشنو هل انتوا طلعتوا بيه, وشنو النتائج اللي انتوا طلعتوا بيها من خلال الونسة. اقبال صباح الخير عليك وتحيه طيبه. اقبال محمود بتقول اسعد الله صباحكم راديو سمر, صباحكم خير الاستاذ جاكسون والاخ هيثم, كونوا بركه اينما كنتم. ايضا انت اختنا العزيزه اقبال, ربنا يستخدمك وتكوني بخير دائما. وبتقول احد مبارك عليكم, موضوع الايام دي اعراس بس سامع يا أستاذ, وتجهيزة الحنة أهم شيء. ده الحديث اللي احنا بدينا به استاذ جاكسون قبل شوية، انه في حديث، لانه يعني المناسبات دائما اذا كان عيد الفطر او اذا كان عيد الاضحى او يعني الاعياد اللي دائما بتلم الناس وقريبه دائما، لانه بتكون في فجوه كده بتاعت ناس صايمه والناس بتعيد نفسها والناس بتتهيأ كده، يعني دائما دي العطلات او دي الايام الناس بتكون يعني وكده كويس او ايام كويسه بحيث انه كل الناس تشارك الافراح.
1: بالضبط، والناس معظم يعني العطلات بتاع الاعياد الناس بتحب تعمل البرامج الكبيره دي اللي هي سجاله افراح مناسبات، يعني اذا واحد عايز يخطب عايز يتزوج واحنا قاعدين نعمل مؤتمرات المهم، فده وقت مساحه كويس انه الزول يعمل البرامج بحيث انه يكون مريح للتجهيز ويكون في وقت مريح لانه الناس تقعد تخطط بصوره كويسه والتنفيذ، وبكون برضو بيضمن لك انه في عدد كبير ممكن يجي لانه ما في شغل وكده او الناس مؤجزه، فده اكثر وقت مناسب يعني، بالاضافه للمه بتاعت العائله والاسره اللي يعني ده الوقت المناسب انه الناس تلاقي، احنا يعني مش اللمه بتاع الاسره من ناحيتين، الناس البيت اللي هم من الصباح ماشيين الشغل وجايين بالليل بس نايمين، وتاني انه ما في قاعده كده، فوقت الإجازات دي بتخلي الناس اللي هم دائما في الشغل البيت بيجوا بينوموا فيه، وبيدي فرصة للناس تتلاقى يعني حتى ولو كان لفترات كان بيطلع، ولكن يكون في مساحة بالصباح ده يحضروا مع بعض لغاية ما بعد الساعة 10 أو 11 بعدين ممكن يطلع البرامج وكده. اللمات الأسرة الممتدة يعني العمام والخيلان وكده برضو فرصة إنه الناس يا بيكون في زيارات يا بيقوموا يعني بيجوا بيقعدوا مع بعض احيانا يعني، والناس بتحب انه يلموا الاولاد مع بعض برضو اللي هم يعني بعيدين من بعض، الاولاد الاخوال يعني والعمام وكده، انه دي فرصه يجي يتلموا ويكونوا مع بعض مع اخوانهم ويكون فرصه للعب والترفيه، فده ده ده, ده اوقات مناسبه انه الناس فعلا تتلم وتعمل برامجهم. ونحن شطار طبعا انه في الاجتماعيات دي ما بنحضر لها بالتحضير الكبير ذاك، احنا بنعيشها يعني.
0: اكيد، واتمنى كمان الحديث اللي دائما جميل لكل زول بتفكر هل انا حلقى عريس، هل انا حلقى عروسه، في واحده يعني انا حرتبط بيها، فدي واحده من النقاط المهمه اللي بيتم تداولها في المناسبات زي كده او يعني الاوقات زي كده، يعني حتى في اسر حتى في امهات يعني بيكونوا يعني عارفين يعني المناسبات دي بيظهر فيها عرسان
1: او عروسات
0: او عروسات مثلا للمغتربين او للناس العايده او الناس الجايه او يعني النسائب، والوقت ده يمكن في يعني ناس يعني في الوقت ده بيرشدوا وحتى بوجهوا توجيهات صحيحه، وحتى في فتيات او يعني الجميلات او العاملات يعني في ده، اقول انه في بنات دائما بيصهر في المناسبات دي قدر شنو
1: بيختفوا الانظار يعني مؤثرات اكثر مميزات يعني اذا كان من ناحيه بتاعت الاجتهاد والشغل او الشكل.
0: بس دي النقطه دي النقطه اللي انا كنت داير اقولها، الاجتهاد البت العمليه
1: الامهات ولا ناس الامهات والحبوبات والخالات هم عندهم مقاييس معينة للبنات في المناسبات بيقوموا بيقولوا أيوه بس دي
0: وده حديث جميل على فكرة دي ونسى يتم تداوله إلى أن يتم باللقاء الجميل اللي يعني
1: يكون يعني أنت دار توصل فكرة إنه في واحدة ترند بتكون يعني ده اللي بيشغل الخالات
0: طبعاً
1: والعمات هناك إنه دي يعني إحنا ممكن يكون بيتحاوروا أو أي زول في الباكجراوند يعني بيفكر فيها إنه دي ممكن تكون مناسبة لولدي أو لولد أختي أو لولد أخوي أو حاجة زي كده، فبيكون في كذا واحد بيكون يعني واحدة منهم منشغلات بالكلام ده. ده المطبخ بيشتغل هناك نقول ده يعني اللي هو شباك المطبخ اللي هو بيشتغل في إنه كيف يقدر يعني يشوف البنات اللي ممكن يكون على مواصفات الأصول يعني إنه مجتهدة وبتشتغل وكده، بالإضافة لي طبعا لما يجي تلاقوا كلهم هناك مع بعض الأولاد برضو ممكن يكون عندهم رأي تاني في المنافسة وفي التفكير وكيف
0: في حديث طويل بيتم يعني حديث مداه طويل جدا ويتم مناقشات حاجات كثيرة على فكرة بين الآباء بين الأمهات بين النسايب. في حديث في ونسة بتتم جميلة جدا جدا. فنكمل كده ونرجع للنقطة دي, والنقطة دي مهمة جدا جدا. أستاذ فضل صباح الخير عليك وتحية طيبة ومبسوطين جدا وكل سنة وإنت طيب, وإنت لأول مرة إنت حتعيد خارج بلدك الأم السودان والبلد اللي إنت كنت موجود فيها وفي دولة تانية يعني كل يعني ما فيها جديد. فكده أدينا الأخبار الطيبة كيف احتفلت بعيد الأضحى أو كيف يعني كان العيد عندك هناك في كندا. بيقول بسم الله وباسم الحب الذي يجمعنا ولا يفرقنا وباسم الإنسانية التي تبقى حين تتبخر كل الأشياء. صباح الخير والجمال والسمر, صباح يمتد من وريد الوطن إلى كل مغترب ونازح ولاجي الحب أو الإنسانية دائما. فضل كتشو مرحب بك يا فضل, شكرا لك وكل سنة وإنت طيب, وبننتظر أيضا إنك تكمل معنا الحديث. نادرة ريم بتقول صباح جميل, صباح النشاط وتفاؤل, صباح حيوية وطاقة إيجابية, أحلى صباح مع راديو سمر. تحية طيبة لك وشكرا لصباحك الجميل, مبسوطين جدا بوجودك. فضل بيقول الوطن ليس مجرد خارطة على ورق, الوطن هو نحن بملامحنا بضحكاتنا وبقدرتنا على الوقوف مجددا بعد كل عاصفة. عندما اجتمع الأستاذ جاكسون البينو وخلف الميكروفون الأستاذ هيثم فنحن لا نتحدث عن السياسة أو الخلافات, بل نتحدث عن الإنسان, الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتش شكرا يا فضل, وأكيد أنت دائما معانا وأكيد أنت دائما بتشاركنا وبتكون معانا. صديقنا ريجي ولا ريج لام ليمي بيقول مرحب يا ريج, صباح الخير عليك من بليس ساندي, شكرا لك وأيضا يومك مبارك أكيد يا صديقنا. وفي هبة خاطر بتقول صباحكم خير وبركة وأمل وسلام, مرحب بك يا هبة تحية طيبة. وأيضا ريتشارد جاكسون صباح الخير عليك يا جوزيف عفوا, بيقول أسعد الله صباحكم لأسرة راديو سمر وصباح الخير لأستاذ جاكسون المخضرم هيثم اللي شاغل الكل اليومين ديل, شاغل الكل اليومين دول, أشياء كثيرة ومختلفة لكل واحد فينا عنده زاوية محددة بيشوف بها. مثل البنات عندهم مناسبات من حنة إلى العرس, دائرات يلبس أحسن ما عندهم وعندهم تنافس بيناتهم, والشباب عندهم موضوع دوري الأبطال والفائز منه, وخاصة موضوع مبابي واحد ما محظوظ وإلى الآخر. أنا عارف جاكسون أكيد ريتشارد من الصباح يعني, ويمكن تكون دي واحدة من الحاجات الصعبة.
1: جايبين مبابي مرتين في بطولة مع ناس هناي
0: باريس
1: ما شالوا هناي بطولات يعني أندية, وهنا مرتين مع ريال مدريد وما برضو يعني كان في فريق اللي هو فيه هناك شالوا اثنين وما في, وهنا شالوا اثنين
0: وهو قاعد. صدام صباح الخير عليك يا سيكو, احنا سعيدين جدا, بيقول صباح الفول عليكم استاذ هيثم استاذ جاكسون احد مبارك عليكم. شكرا يا صدام وتحية طيبة واسعد الله صباحك بكل خير. عندنا رسالة من صديقنا دانيال اويد دومانيك, صباح الخير عليك أستاذ دانيال, ومبسوطين جدا حقيقة إنك أنت معانا في الحلقة دي, وصباح الخير عليك يا دانيال ومبسوطين جدا بوجودك معانا. دانيال بيقول صباح الخير من جنوب السودان, يا تحية لك ولكل الناس في جوبا ولكل الناس في المدينة اللي أنت موجود فيها يا دانيال. وبيقول مستمعي راديو سمر بتمنى إليكم والأسرة كل عام وإنتوا بألف خير وصحة لراديو سمر. شكرا لك يا دانيال. بيقول دانيال الأيام دي المعلومات وأيضا والمعاني الدينية بتشرح الناس الدينية, المعاني الدينية قناة الناس
1: هو قال طالع ترند ديني.
0: آه طالع بترند ديني وبتشرح الفرق بين الأيام والمعلومات والأيام المعدودات في
1: القرآن.
0: في القرآن. وبيقول الناس بتسأل يا تو أيام دي المفروض نكتر فيها التكبير والذكر. وبيجد فيديوهات الشيوخ دي لافة الفيسبوك. ده حديث ممكن ترند وكلام أيضا يتم تداوله. شكرا يا دانيال أويت للرسالة وتحية طيبة لك. وملكة يوسف بتقول أحد مبارك شكرا لك. والمجتبى محمد الأمين عبد الله بيقول صباح الخير والسعادة والعافية على الجميع. مرحبا بك يا المجتبى، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. أيضا عندنا رسالة من فضل، أتمنى أنه نقراها. وكمان في رسالة من بسيوني والتينجا بيقول كل الحب الأستاذ جاكسون، صباحكم جميل، ربنا يبارككم. تحية لأستاذ جاكسون. شكرا لك يا بسيوني تينجا، في تحية خاصة لك يا أستاذ من
1: أهلا وسهلا أخونا بسيوني، مبسوط أنك تكون يعني متابع معنا في الحلقة.
0: ومرحب بكل زول بيسمعنا، مرحب بكل زول بيتابعنا، وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودكم معنا في هذا الصباح الجميل، وإنتوا بتتابعوا صباح بلدنا، وفي حلقة من الحلقات الصباحية وبداية الأسبوع وبداية مشوار جديد حديث الساعة.
1: أستاذ حسام، أنت شفت بتاع فضل ده اللي هو بتكلم عن صدى الهوية والنبض الإنسانية العابر للحدود دي، ما شفتها؟
0: هي ما موجودة، ممكن
1: شاركني
0: اتفضل ممكن يعني.
1: كاتب فوق فضل تاور كتش، صدى الهوية والنبض الإنسانية العابر للحدود في زمان كثر فيه الضجيج وتلاشت الكثير من الأصوات الصادقة. يخرج راديو سمر ليقول الجميع إن جفت ينابيع الكلام فلن تجف فينا المروءة، وإن تبدلت جغرافية الأوطان فالتاريخ تسطر المواقف للحدود. يا سلام على كلامك الشاعر النثري الجميل ده، يا تو كلام الشاغل الناس الأيام دي. الشاغل الناس ليس مجرد أخبار تبث أو أحداث تروى، بل هو الأسئلة الكبرى التي تدور في خلد كل سوداني وسودانية. كيف نبقى على جزوة الأمل المشتعلة؟ وكيف نحمي ذاكرتنا وجمالنا الإنساني من الانكسار؟ الله عليك. اليوم وفي حديث في الطريقة يلتقي الإعلام المتألق هيثم بقامة فكرية وإنسانية سامقة. إيه الكلام الجميل ده يا هيثم. الأستاذ جاكسون البينو لقاء ليس كغيره، لأنه يغوص في عمق الهوية المشتركة ويفكك تفاصيل الوجع ليعيد صياغته أملا وتماسكا. ده أنت بقيت معانا هنا يعني
0: ودائما حاضر معانا. أيوة يعني على فكرة.
1: لا أنا قصدي في الاستديو يعني.
0: نعم نعم.
1: كويس أنه صوت العقل المستنير الذي نحتاجه جميعا في هذا المنعطف التاريخي. نحن في هذه المنصة وتحت الرؤية الراسخة التي يرسخها ألا نبيع الوهم ولا نقتات على الأزمات. نحن هنا لنصنع منبرا حرا لكل سوداني يبحث عن أخيه، لكل قلب يحن للبلد، ولكل إنسان يؤمن بأن المحبة هي طوق النجاة الأخير. رسالتنا اليوم واضحة وصريحة، قد تضيق بنا الأرض لكن تتسع بنا القلوب، ومن عاصمة الصمود إلى كل منافي الشتات والمغتربات نرفع الصوت عاليا ليسمعه القاسي والداني. الحب أولا والإنسانية دائما، هذا ليس مجرد شعار، هذا هو عهدنا وهذا هو معدننا الذي لن يتبدل. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو، شكرا كثير يا فضل كتشو على النثر الجميل ده. يعني دي مقطوعة كده نخدتها كده فوقنا للصقة يقرأها كل واحد، كل سوداني. ده تعبير أصيل عن سوداني أصيل فعلا، فيه كل المعاني السودانية الرائعة والجميلة والتآلف الاجتماعي اللي بنتميز به دائما. ودي الحاجة فعلا احنا بنحاول بقدر الإمكان نصارع انه نحافظ عليه كرسالة. أينما نحن موجودين. شكرا وشكرا على حضورك الجميل ده.
0: شكرا يا فضل، دائما مبدع ودائما يعني حديثك هكذا دائما يعني كلامه جميل، دائما بياخدنا لرحلة مساحة كويسة جدا إنه يذكرنا بكثير من الحاجات المهمة جدا جدا لنا كسودانيين. حنرجع لكم أكيد، حنرجع لكل المتابعين في رسالة جاتنا من محمد عبد الرحمن آدم، بيقول صباح الخير من داخل جبل مرة.
1: يا سلام.
0: كل سنة وإنتوا طيبين، وطن كده متعافي من الحروبات وينعم بالأمن والاستقرار. تحية لكل الناس في دارفور وبالذات في جبل مرة، ناس في نيال، الناس في الفاشر وفي زالنجي، ناس في كل المناطق دي، يعني في كل مدينة في دارفور. أتمنى أنه تكونوا بخير وكل عام أنتم بصحة وعافية، ويا رب دائما سالمين وتامين.
1: يعني ملاحظ أنه الرسائل جايين من أقصى يعني كل اتجاهات السودان.
0: نعم أكيد.
1: يعني من الغرب والشرق ومن وسط باين الرسائل هنا جايين.
0: كمان موسى محمد عيسى بيقول صباح الخير والسعادة، مرحب بك يا موسى وأسعد الله صباحك بكل خير. مرحب بأستاذ عبود إدريس، تحية طيبة ومرحب بك. حنان إدريس بتقول صباح الحب والجمال مع الصباح الإيجابي، تحية لك يا حنان، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. إذن حلقتنا يا مستمعين يا كرام، زي ما إحنا بدينا حديث الطريق ونست الطريق وسألنا وما زال السؤال هو متروك، وإحنا بدينا أسبوع وأكيد في حديث كثير حيتم تداوله في الشغل، في الجامعة، في المدرسة، في الحلة، الناس راجع، الناس ماشية، في حديث يتداول اليوم، راجعين السودان ولا ما راجعين، في حديث بيتم اليوم بيتداول إنه هل في سلام ولا ما في سلام، في تغيير حيحصل ولا ما في تغيير، وكثير من الحديث، لكن بنطلع بشنو شنو هو المهم، وهل في حديث ممكن يكون ما له أي معنى، ما له أي مضمون، ما له أي مكان أصلا ولا لا، ويأتي نوع من الحديث المهم دائما مفيد وإنت بتكون جزء أساسي منه، بترسخ مبادئ وقيم وحاجات جميلة جدا في ونستكم، ولو ونستكم كمان مجرد ونسة ما عندها أي معنى ولا بيفيد ولا أي شيء، مجرد جوطة وكوراك وقعاد واستهلاك للوقت وضياع للوقت زي ما بنقول، وعندنا أمثلة كثيرة كسودانيين نقتل الوقت، نضيع الوقت، ودي مفردات قاتلة يا أستاذ.
1: أها فعلا،
0: تعال نضيع الزمن، تعال نقتل الوقت، نكسر الوقت. يعني كل يعني كل كلمة نكسر، نقتل، نضيع.
1: على فكرة التصريحات دي بتجي يعني نتيجة لأنه نحن مللنا من أنه نقدر نحل مشاكلنا بأمانة. يعني السبل والحيل بتاع حل المشاكل، الأسئلة، التحديات، القلق، ده ماخد مساحة كبير جدا جدا، بقت أزمة، يعني بقى كده زي كرونيك في حالات في حياتنا وفي شخصياتنا وفي طبعنا، فبيجي منه بقى نحن لطالما ما قادرين ننجي زي حاجة، تعال نجي نقفل الزمن ده، نضيع، نشوف حاجة كده نفرغ فيه. وهي محمدة إنه ما ننفجر من الداخل، لكن من ناحية تاني ما كويسة إذا كمان ده بقى عادة جديدة أخذت يعني مكانة بقى، وبقت تشكل شخصياتنا لطبع تاني جديد، ويودينا لمكان تاني ممكن يكون يخلينا احنا نكون سلبيين أكتر، ما بنحس بالآخر بصورة كويس. فنحن محتاجين بدل نمشي يعني نضيع زمن كبير في انه نقتل الزمن او ننتهي من الوقت ده، كيف واحنا الوقت ده تقيل علينا، يعني ده خلينا نرجع ورا، يعني هل احنا عندنا فعلا، او خلينا نرجع في لحظة تأمل ولأذهاننا ودواخلنا، هل فعلا احنا عندنا قضايا كبيرة؟ انا بقول الحتة دي انه يكون اقرار شخصي، يعني اي زول هو بذاته بنفسه يعني يقوم يحاصر الحاجات من دواخله. طبعا الحاجة دي ما بتحصل اذا احنا كنا قاعدين في وسط جماعة او في نقاش، او انا يعني اديت القلق والحاجات دي اديته مساحة، عايز يعني بسأل وما بفكر في الحلول. اذا الحاجة دي بقت كثيرة، اذا انا محتاج اعرف احصر الحاجة دي جواي، اعرف انه في وادي فرصة لانه انا افتش في الحلول، لانه زي ما قلنا انه لما تكتر ياخذ مساحة في الذهن ما قادرين نلقى لها حلول، ولما نلقى نفوسنا انه ما قادرين نتعاطف مع الاخرين، ما قادرين نحس بالاخرين او نتكلم عن اوجاع الاخرين، ودي حاجه شائعه برضو، ده بيعني انه احنا محتاجين نقعد نهدأ، نتامل شويه، يعني نهدأ من التفكير، انا قصدي ما نفكر في الحلول دي ولا نفكر في المشاكل دي، كله كله يعني ما نكثر الأسئلة، ما نشوف المصاعب، ما نشوف التحديات، لكن نجي نشوف دشنو الحيل اللي ممكن أنا أبدأ بواحد أسهل الحاجات أو اللي أنا شايف أنه أنا أقدر أحله. أبدأ أنفذ، أخطط أنه أنا أحل. فلما أنا أحل واحد من المشاكل اللي أنا ما لاقي لها حلول، أنا بكون مبسوط وبمتلك عاطفتي أنا ذاته، يعني اللي هي خلاص بقت نادرة وناشفة دي، حاسس أنه أكون عندي شغف أكتر أنه أنا أعمل. فقلنا العاطفة دي هي لما ما تطلع على الآخر حتى ذاته بتجف أنه أنا ما بقدر أستخدمها، فأستخدمها في أنه يكون عندي قوة أنه أنا أحقق يعني نجاح بسيط في أنه أحل أبسط حاجة. فأنا أبدأ بخطوة واحد مشكلة ومشكلة تانية، وكل ما أنا أنجح في أبسط الحاجات بمشي لخطوة تانية، كل ما أنا بفرغ الأسئلة والونسة الأنا اللي هي الذاتية دي ممكن تكون والقلق مسيطر ده أنا بخففه شوية شوية. فدي حاجة مهمة جدا جدا. الفرص كبيرة، حتى ولو احنا قاعدين نشوف انه هي ضيقة من خلال الذهن بتاعنا المليان عدم حلول لمشاكل، فرص كثيرة. الامكانيات والقدرات بتاعك بتاع كل بشر كبير خالص، يعني انت ما قدرت انك انت بس خلينا نقول انك انت ما اديته مساحة انه تشغله. فالفضاء كبير والفرص كثيرة والنجاح قدامك، بتوقف عليك انت كيف تقدر يعني تخفف التقل بتاع الونسة والقلق اللي هو يعني في الباك جراوند الماخذ مساحة كبير.
0: إذن ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، وتحية طيبة لكم لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا، ويمكن يعني في الوقت ده تسمعنا على الابليكيشن أو على الراديو، والناس بتسمعنا على الساتلايت، مرحب بكم في صباح جديد، واللي بيسمعونا صوت وصورة تحية طيبة لكم وكل الحب والاحترام. مرحب بكم في رحلة جديدة، في أسبوع جديد، ونصلي من أجل شهر جديد واستعدادات جديدة لأيام ما بعد فترة يمكن بتاعت هدنة، بتاعت فترة بتاعت راحة، ونعيد مرة تانية مشوار الحياة ونكمل الحياة. ما تنسينكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على الواتساب من خلال الرقم 0-35-79-76-55-35-9. مرحب بسؤالك، مرحب بفكرك، مرحب برأيك، وإحنا متاحين أيضا لكل سؤال ولكل فكرة تدور في ذهنك. إذن المستمعين الكرام، ها هو الأسبوع ابتدى من اليوم إلى الخميس، وكل يوم حلقة جديدة، وكل يوم موضوع جديد، كل يوم مشوار جديد مع مذيع ومع مقدم جديد في كل صباح. إذن دائما بتتابعوا صباح بلدنا من الساعة 9، من الساعة 10:30 لحد الساعة 12، وبتتابعوا برنامج أوريتيا من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، وكمان ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 إلى الساعة 6. إذن دائما راديو سمر، راديو لكل السودانيين، وفي هذا الصباح الجميل حديث الطريق أو ونسة الطريق. لكن قبل ده عادين نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم، يا ريت ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.
2: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
0: إذن أهلا بكم بعد فاصل قصير، وإحنا معاكم ما زلنا في حديثنا، ما زلنا في هذا الصباح، وبنقول لكل مشجعي أرسنال هارد لك. وفي الصراع كان طويل جدا جدا، وصل لنهاية يمكن بدون هزيمة، يدوب يتهزم أمام باريس، ودي حاجة ممكن تكون مختلفة، وحاجة إنجاز تاريخي حقيقة لأرتيتا والمجموعة بتاعته. بنقول ألف مبروك لباريس إنه هو حافظ على اللقب على المرة الثانية على التوالي، ودي حاجة ما سهلة. وأنريكي دائما عنده يعني خارطة قاعدة تكون عندها مفاجآت كثيرة حقيقة بالنسبة لمدربين كتار جدا جدا. وأيضا أستاذ العالم بيستعد لأكبر محفل كأس العالم وشهر 6، وأكيد يعني بين حديث طويل وبين حديث قصير
1: طبعا في باك جراوند شغالين إنه كيف نقدر نخطط له ونحضره كويس وهو قريب الصباح ولا أوقاته غريبة من أوقاتنا. دي كلها حاجات يعني وأنا زائب واخدة مساحة.
0: وأكيد يعني حتى التوقيت يعني لأنه كندا وأمريكا والمكسيك
1: نحن عندنا سبع ساعات المواعيد كلها بيكون بالليل إلا نحضر بعض المباريات المعادة يعني.
0: وكمان حتى لو في مباراة يعني في زمن مبكر والناس حتكون في وظائفها حتكون في الأشغال يعني. أيوة. دي حد من الحاجات الممكن تكون. فإذا في حديث أيضا يتداول في الموضوع ده في إنه الناس حتكون كيف، وأكثر ما هو تم حديثه أمس يعني ويعني خلاص الملف ده يتقفل بتاع أبطال أوروبا.
1: أنا خلاص
0: أبطال أوروبا نعم هو يتقفل خلاص كده. باريس ألف مبروك، والناس حتيجي راجعة للمنتخبات عشان تشوف ماذا بعد. وأيضا في حديث بالنسبة لمنتخب إيران اللي حيشارك، لأنه بالمناسبة مشاركته حتكون في الولايات المتحدة. أوه. ودي مجموعة موضوع ما سهل. وأيضا موضوع حاصل حديث يعني وترند يعني الكنغو وعودة هذا الفيروس.
1: أي قالوا برضو ما حيخشوا إلا يعني يتأكدوا تماما إنه هم خالي المرض ده، لكن برضو الولايات المتحدة من حقهم يعني ده مرض يعني وبائي مرضي. ومعدي بعدين لازم هم ياخذوا احتياطهم، مع انه غالبا اللعيبه دي الكويسين يعني، لكن الاحتياط
0: واجب. الجمهور المشكله في الجمهور يعني
1: الجمهور الكامبو برضه بيسافروا
0: بالضبط كده. وده حديث يمكن قد يكون يتم تداوله في الكونغو بالذات لانه ممكن يفتقد لكثير من الجمهور
1: لكن حقيقه في المرض الوبائي اللي هو منعوا فيه الناس اللي جايين يخشوا غزه يودوا مساعدات وكده، اكتشفوا ان هم عنده في انا ناس اسم الوباء ده اسم شنو ده برضه ما يعني هو معدي وقاعدين يقولوا اخطر من الكورونا برضه. فانا داير اقول يعني ده ممكن يجي من اوروبا كمان يمشي ليه ما مسلطين فيه الدواء الضوء هذا هنا يناي بتاع الموقف بتاع العنصريه ولا انه الافارقه ليهم مكبرين الشبكه العدسه فيهم وديلاك مصغرينها يعني.
0: يعني ده حيكون حديث وشغل الناس وبالذات الوضع يعني الراهن في الشرق الأوسط قد لا يكون في اطمئنان بخصوص المنتخبات الممثلة لبلدان يعني الأردن والمنتخب أيضا السعودي ومتابعة الجمهور، ولا أظن الموضوع حيكون عادي.
1: هو ما الحرب تقريبا الناس هسه في وقف إطلاق النار يعني، وطبعا بدون الدول
0: ما عدا لبنان.
1: لبنان هي المستمرة. فبس الخوف انه ما في قرارات مفترض تطلع في الايامات دي اذا كان في مفاوضات او في مواصلة بتاع الضرب، مع انه ما في قرار كده واضح. ده فعلا بيخلي الناس شوية كده تقلق في انه ما بيكون في استقرار في المشاهدة والاستمتاع بالله. هو حقيقة احنا ما حنستمتع كتير بالدوري ده طالما احنا يعني واقع علينا بلاوي كتير، لكن نتفائل ونحن يعني نستمتع بقدر ما نقدر.
0: تمام. إذن هناك حديث يتداول، هناك يعني كلام دقيق أو كلام بسيط وصغير قاعد يتم تداوله، لكن أيضا نرجع للموضوع يعني لأنه منه إحنا جات الفكرة اللي موجودة في مرقس 9:33 حديث المسيح مع هؤلاء التلاميذ. وما أكثر يعني الحديث اللي كان بيتم المسيح وناس كثيرين جدا جدا وكله كان يعني حديث عنده طابعه الخاص وما في يعني ما تم تداوله في أي واقعة المسيح كان موجود فيها. ولأنه ما أطول حديث اللي تم بين رجال الدين اللي تم بين رؤساء المجمع في الطريقة بتاعت قتل المسيح، لأنه كلام يعني كله كده يعني مزيف، كله كده مزور، كله كده
1: هو دائما زي ما قلنا غالبا الكلام اللي بياخد مساحة الونس اللي بتفرض حالة هي يا نابعة من مخاوف معين يعني في مخاوف يعني خلت الناس انه تنشغل بالحاجة دي. فموقف يعني مثلا الموقف بتاع رؤساء الكهنة هم متخوفين من النجم الطالع ده اللي هو يعني ماخد منه الضوء، فمسلطين الشعب مسلطين الضوء عليه. فكل كل الونسة كل الاجتماعات كانت عبارة عن انه كيف نقدر نجمع نقاط ضعف ونقنع الشعب انه الزول ده اساسا ده يعني ما ده ما الزول الصح يعني حسب الشريعة وحسب القانون وكده. فكان بيفتش في كل مؤامرات، اول حاجة كان الاسئلة او أو إنه هم يمشوا يغيزوا يعني أو مثلا يستفزوا، دي كلها كانت يعني قاعد تبوء بالفشل. فبعدين بيجوا ماشيين بقى في التخطيط عن إنه كيف هم ممكن ينهوا من حياته. فدي يعني دائما المساحات اللي بتاخد يعني ونسة كتير خالص، بيكون الناس يعني حاسة بقلق بتهديد بفرصة ضيقة بأنه في البساط حينسحب منهم، أنا ماشي يعني إحنا ما حيكون عندنا وجود. فعشان كده الونسات الطويلة والكثيرة، وحتى لما يكون فوقه اتحاد الناس تقوم تجمع الجهود مع بعض، حتى الناس اللي بيكرهوا بعض يعني الفريسي والصدوقي ما قاعدين يتلاقوا، لكن في دي بالذات هم اتفقوا على أساس أنه الزول ده مهدد لهم هم. حتى الأعداء ممكن يتفقوا ضد خصم ممكن يكون ضدهم هم الاثنين. عشان كده ده كان الحاجة اللي الشاغل الناس والماخد مساحة. طبعا بالمقابل هناك في الشعب اللي هم يعني مستمتعين بالشاب النجم الجديد الطالع ده اللي جميل في الكلام وفي التعليم وفي محبته، وهو شخصية يعني عملية يعني ما بس بيقول كلام ساكت، بحل بعض المشاكل اللي هم بيعاني منه. أكتر الحاجات اللي أنا أعتقد أنه جذب الجمهور كثير والحديث عنه كثير التعليم بتاعه، حتى مش لأنه المعجزات اللي هو عمله على فكرة، يعني تعليمه أنه هو بيرفع من الكلام اللي بيخاطب به والناس بيرفع من مكانتهم اللي هي بقت بالنسبة لرجال الدين يعني هم ما عندهم أي مكانة من عامة الناس، ويعني قريب من في دائرة بتاعت الناس النجسين يعني، لأن هم يعني الطب يعني مع الهيكل ومع الشريعة وديل، لأن إحنا الأساس بتاعنهم، فهم يعني مضاعفين مقللين من مكانتهم. لكن يجي المسيح يسوع يكون في وسطهم ويتواجد في أينما هم موجودين في مجتمعاتهم، المجتمعات الفقيرة، المجتمعات المرفوضة، المجتمعات اللي هي ممكن تكون بسموم نجسة، اتواجد هناك المجتمعات اللي هم بيشوفوا ان هم فقراء روحيا ما بيستحقوا ان هم يكونوا في الهيكل، او حتى يعني المواصفات بتاع الهيكل ده عشان انا اعمله انا محتاج اخذ ابذل مجهود كبير خالص. فالكلام الجانب التعليم المسيح كان معنوي بيقوي المناطق بتاع الضعف اللي بيخليهم ان هم يكونوا يعني مجهولين او يعني منبوذين او كده، ورفعهم إلى مكان أنكم أكثر ناس بتستحقوا أنكم تسمعوا الكلمة، وأنتم أكثر ناس الله بيبحث عن ناس زيكم وشخصيات زيكم، فأنتم طوبى لكم. يعني الحاجة دي ممكن نلقاها ملخصة بشكل كويس في العظة على الجبل. فديلاك بتونسوا عن الجمال والروعة والمكانة الجديدة اللي احنا فينا، وديلاك بيتونسوا بيخططوا عشان يضايقوا عليه وكده. فكل واحد في ونسة إذا كان في ذهنه أو كما يعني بيتناقش فيه كترند على أساس إنه الواقع الجديد ده يعني. وهناك التلاميذ أي زول ده يبقى أفضل من الثاني.
0: ودي الحاجة ممكن تكون صعبة اللي دائما بتتحدانا جدا جدا، لأنه مرات ممكن أثناء الحديث المهم، أثناء الحديث القيم، الونسة اللي ممكن تكون يعني بناء وفيها كتير جدا، وحتى الناس بتناقش في حاجات، لكن بتلقى في ناس سرحانة، ولما يجي يدو فرصة يتكلم يقول زي ما مثلنا بيقول كلام الطير في الباقير.
1: أيوة.
0: يعني أنت في شنو ونحن في شنو، أنت جبت الكلام ده من وين؟ ودائما بتلقى النقطة بتاعت أنت هل معانا؟ يعني انت اكيد ما معانا في الجو.
1: ايوه
0: انت ما معانا في اللي احنا قاعدين نقوله. مرات كتير احنا قاعدين نسرح، مرات حديثنا ما بكون مطابق ولا حتى مشابه ولا حتى عنده علاقه. ده بيدل على انك انت في عالم تاني، ده بيدل على انك انت بعيد بكل البعد، وده ممكن يكون صعب. يعني انت بتكون شارد الذهن، انت بتكون بعيد جدا كل البعد، او بتفكر في النقطه اللي احنا قلناها قبل شوي عن الذات اللي يمكن يكون شاغل التلاميذ. ودي النقطة الثانية، حديث الطريق عن الذات والمكان. التلاميذ كانوا بيتناقشوا من الأعظم زي ما احنا قلنا في البداية. ويمكن الليلة ما بنقوله بنفس الطريقة، لكن بنقارن نفسنا بالناس طول الوقت. وده ممكن يكون يخلينا احنا سرحانين وشاردين، لما تجينا الفرصة ممكن يعني نجيب كلام ما يطابق الواقع. النقطة المهمة، ليه مرات نجاح الآخرين بيزعجنا وبيخلينا نتمحور حول الذات أو نتحول لذاتنا أو نكون رجعنا لنفسنا وانزعجنا وبقينا ذات بعيدين شاردين الزهن، لأنه يمكن الناجح ده بيتكلم في نجاحاته، بيتكلم على الحياة الوصل لها.
1: وطبعا يعني لما طبعا الإنسان بطبعه طموح، يعني يعني بغض النظر إذا كان الطموح ده ظهر، الطموح بتاع الإنسان بيظهر بشكلين، يعني أو خلينا نقول إن وجوده هو موجود بشكلين، في تاني إيجابي إن هو بيحقق أحلامه ومشي لقدام وكده، والناس بتشوف الحاجة دي إذا ممكن يتكلم عنها أو يعني بطريقة غير مباشر، لما هو يتكلم كلام بيدل إنه يعني أموره ماشية كويسة، أنا عملت كده سويت كده، بيدل إنه هو ناجح، أو ممكن يقول أنا سويت أنا عملت وكده، يعني ده كله بيبان إنه شخص طموح. المقابل السلبي إنه أنا إحنا طموحين، الفريق الثاني ممكن يكون هو طموح وما قادر إنه يعمل الكلام، فبالتالي بيشعر بالخزي.

0: طبعا الهناء الاجتماعي ده، المقاييس الاجتماعية دي بتفرض حالة انك انت 200 بدوك اهتمام، 200 بيتكلموا معاك، 200 بيتكلموا معاك بطريقة يعني انك انت زول مهم، و200 بيتكلموا معاك بطريقة بوصل لك ان الناس دي مقللين من شأنك. فده كله بيخليك انك انت تتقوقع وتتفه نفسك، تتفه يعني نفس امكانياتك قدراتك، وتشوف نفسك في المجتمع انك انت ضعيف، والحاجة دي ممكن يشغل بالك كثير. وهنا بيظهر الناس الحساسين، يعني كيف هم ممكن يكون يتفاعلوا مع مع الواقع ده او الواقع ده. فبالتالي يعني بيخلي انه ممكن او تقول كلام، طبعا ده يعني انت لو يعني حكايه طموح انا ما قدرتها، بدل انا اذا انا خلاص اضطريت المراره في داخلي هناك وما قدرت احتمل، بعد شويه بقوم بفكر في الناس اللي انتوا شايفين النجوم ديل ذاتهم بعد تطلع الحياه الكعبه وكده، فتطلع سلبيات حراميه ما امنا المهم وديل ما بعرف انتهازيين، المهم اي حاجه انت بس تقولها على اساس انك انت ترضي ذاتك، انك قدرت تكبر او اول الضعف الجواك ده انت دار يعني تحميه، ما دار تبينه، فبيبان بالطريقه دي، وبالتالي يكون دي ونسه ثانيه. تفضل.
1: كثير مرات ايضا نجي للصوره ممكن تكون عكسيه، يعني نقلب الصوره شويه. مرات كثير من الناس الكبار بيتكلموا، ممكن حديثهم جميل، كلامهم جميل، لكن تبقى مشكله ايضا لانه ما بيسمعونا كثير.
0: الناس
1: كثير المسيح كان بيسمع، وأثناء هو حديثه بيتكلم كان بيدي فرص لأنه كل زول كمان يطرح نفسه أو يكلم نفسه. تبادل حديثه مع المرأة السامرية وكثير من الناس اللي هو قابلهم، كل زول كان بيتكلم بيسمعهم، والمرأة يعني لها مكانة كبيرة جدا على قلبه. كثير من مشاكل الأسر أو كثير من المجتمعات سببها إنه الناس ما يعني الناس بتتكلم أكتر ما بتسمع، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. في إنه إحنا أثناء الحديث ممكن نتكلم وكلامنا ممكن يكون مهم، لكن بنسمع الطرف الثاني. هل عندنا إمكانية إنه نسمع الناس التانين هم دارين يقولوا شنو، عشان يكون في تبادل حديث، عشان يكون في يعني سماع كويس، لأنه أنا عارف الزول جواه شنو؟
0: يعني أنت يعني كان دايرين ننطلق من المقطع بتاع مرقس، هو يعني لو قريت النص بتلقى إنه هو سأل وما جاوب طوالي، قام يعني مشي يدي مثل. الحتة دي بالذات بيأكد إنه يسوع ما كان بس هو سمع الحوار حقهم، لكن هو كان عرف يعني فهم هم دايرين يصلوا لشنو، وضعهم شنو ذاته. ففكرة الفهم ده إنك تفهم الناس، يعني لو سألت سؤال حتى ولو ما قالوا تتفهم وضعهم، دي حاجة أن إحنا محتاجين إنه نطورها فينا. دائما الحوار بتاعنا بيكون حوار بتاع إنه أنا دار أسمعك وما دار أسمعك، ولما تتكلم أنا لو سمعتك بسمعك بهدف إنه أنا يعني دار أحضر لإجابة هجومية دفاعية.
1: بالضبط.
0: فأنا ما بفهمك، أنا ما بسمعك بفهم إنه أنا أفهمك أنت النقطة دي دار تصلى شنو، يعني أعرف هل هي ذاتها وين جوانب المفيدة أو الصحيحة أو المستفيد منها، الناس ممكن تستفيد منها، يعني ما بندي مساحة لأنه أنا أفهم كويس. فده برضو بيجي بنقول للحتة بتاعنا لسه في ضعف ماشي. فإذا كان ردودنا دائما أو نحن لما نقعد نتحاور أو نتونس بنكون يعني أثناء الطرف الثاني بيتكلم، لأنه أنا بالنسبة لي خلاص الخارطة بتاعت الكلام معروف شنو، فأنا بكون شغال في الباكراون حقي بتونس انه بحضر في اجابه. الكلام اللي قاعد تقوله ده انا ما سامعه، فانا بس بحاول اجيب اجابه. او في نقطه قبالك انا دار اكد لك، يعني في البدايه بدينا هنا انا اللي يعني بفكر انه اقولها، لما انت تسكت انا بجيب الكلام اللي ورا. انت ملاحظ الكلام ده خاصه في النقاشات اللي هي بتكون بيزنطيه ما عندها نهايه في الإعلام العربي بشكل عام، بتلقى إنه الحاجة دي كثير. يعني أنا ما بفهم الزول تاني، ما بسعى إنه أفهمه، ما بسعى إنه أنا حتى أسمن الحاجة اللي هو قاله. فعلا الناحية دي اللي قلتها دي ده صحيح، يعني 100% في الجانب ده لكن بس يعني في حتة صغيرة هنا أنا دار أذكر أقول ده ما عندنا اليوم، فبيكون الكلام هجومي. طب يعني إنه أنا ضعيف في الداخل، أنا بحاول إنه يعني أتقوى في ده، يعني النفسي الضعيفة دي دارة قوية بالردود القوية دي. الردود دي بتكون ساخرة أحيانا، بتكون يعني لازعة، بتكون مستفزة،

0: يكون تقليل من الآخر. يعني لو في الحوارات زول الذكي في ردوده الترابي لما هو يتكلم ويرد للأسئلة بتلقاه بيرد بالراحة كده, لكن تلقاه أحيانا ممكن يستفزك يعني وكده. فبيكون ده طريقة تفكيرنا نحن, فعشان كده ما بنحتفل بنجاحة الآخر ولا بنديه اهتمام. يعني الزول حتى ذاته الزول إذا كنا نحن في مكان واحد دفعة واحد أو يعني في مجال واحد وهو يعني عنده حتات برع فوقه مؤثر فوقه, الحتة دي يعني إحنا نسمينا ونتكلم عنها أو حتى ذاته نقول كيف الحاجة دي يعني حصلت وكذا. فأنا لما نتكلم عن نجاح الآخر وأشرح النجاح ده وأقول الأسباب اللي خلى الزول ده يتفوق أو النجاح ده يحصل, أنا بساعد زول تاني إنه هو ممكن ينجح. حتى أنا بنفسي ده بيعني شنو برضو, إنه أنا بقوم برجع جزء من العاطفة النادرة اللي هي أنا قللتها بقت تستعطفني أكتر, أنا شغلتها هنا. إنه أنت بدل بتركز في بلاويك اللي ما لاقي لها حل, أنت بعد ده ممكن بتقدر تخفف إنك منك تستعطف على الآخرين وتفكر في الآخرين, بيجيك شعور بيقلل من الهم في داخلك. ما بقول إنه الليلة في ناس كتار حتى الأغنياء ممكن يكونوا هم ما مرتاحين لأنه في بلاوي كتير في ذهنهم, في قروش كتير, لكن البلاوي والأسئلة الهم كبير. فلما تقوم تجيبه وتقول له أمشي ساعد زول من غير ما كلام, يعني هو لازم يعمل الحاجة دي عمليا, يشتري حاجات يشوف زول تعبان يديه, بيجيه إحساس كده أنه هو عمل حاجة كويسة, بيقوم بخفف الوهم الجواب ده بزيله. فلما نحن نتكلم عن محاسن الحياة الكويسة بتاع الآخرين, إذا أنا عندي الضعف بتاعي ده بيقل شوية. أنا بحس لأنه الضعف في الداخل ده بحسسك أنك ما عندك قيمة, لكن لما تدي بتحس أنك أنت عندك قيمة لطالما أنت وجدت عملت حاجة كويس لزولت عن إحساسك, حاجة شعوريا نفسيا بيكون بس. فضعفك ده بيتقوى في الداخل, فدي حاجة نحن محتاجين نفكر فيها.
1: حنجي النقطة الختامية, النقطة دي يعني جميلة جدا وبالذات مع المسيح, ودائما في ونسته في أي طريق وكثير من الطرق, يا إما يعني أنت قررت أنك تغير الطريق بتاعك السكة بتاعتك من خلال ونستك معهم. حديث الطريق الذي يغير الاتجاه, في أحاديث بتكسر الإنسان وفي أحاديث بتبنيه, لكن في المسيح دائما بيديك أكيد حلول يعني تأكيدية إن هي هتخليك أنك تغير الطريق. وكل اللي قابلوهم وكثير من الناس يعني في القرر إنه زي الشاب الغني قرر مع نفسه كده وانسحب من الموضوع, لكن في كثيرين يعني عرفوا ما مدى أهمية هذا الحديث. هل في كل كلمة سمعتها في يعني في أي كلمة سمعتها غيرت حياتك, منو الشخص اللي بديك طاقة إيجابية لما تتكلم معه, شنو الرسالة اللي بتتمنى تسمعها اليوم؟ ويمكن دي اللي غيرت فكرة التلميذين ديل أو التلاميذ بصورة عامة في اللي انتم بتتحاوروا فيهم, ودي حاجة مهمة. لكن الأهم في الموضوع إنه دايما وإحنا ماشيين في الطريق مع المسيح قاعد يخلينا نغير اتجاهاتنا, وإلا إحنا متمسكين بالطريق الغلط ده لحد ما ندفع الكلفة بتاعته. وربنا كثير في العهد القديم بتعامل مع كثيرين من مع ناس يمكن خط لهم الطريق وطلبوا زي ما قال في الشعب زمان, قال إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. فالحديث دائما مع المسيح, الحديث مع الله قاعد يغير اتجاهاتنا.
0: هو طبعا يعني الحديث بتاع, خلينا نمسك بتاع الطريق بتاع موازة اللي هم كانوا ماشيين, كنت اتأملت في الكلام ده, هم نازلين يعني من طالعين من أورشليم ماشيين
1: لأمواس
0: اللي هو يعني اتجاههم ده بيأكد ان هم في حالة بتاعت يأس, يعني ده هم مستسلمين لليأس. مفترض الأورشليم الحدث الجميل, المدينة الهيكل وكده والكلام ده كله بيقوم, ولما دارين يطلعوا قرروا يطلعوا كان هم في حالة بتاعت بؤس ويأس, ده طريق يأس وبؤس يعني يعني ما في حاجة خلاص وفقدوا كل الأمل وكده. فليه هم قرروا؟ لأنه كان في حاجات كويسة هم كانوا خاتين على أمالهم وأحلامهم فيها, لكن هم فقدوا الحياة, فبقى في يأس, بقى في استسلام, بقى في يعني شعور كده بأنه الأمور دي ماشية معنا عكس الهوى. هناك بقى يا الخلى انه الاتجاه يتغير انكم انتم ما تأملتوا بسيط, ما شفته للأحداث اللي هي اعتبرتها مأساوية دي من منظور أكبر إنه هي دشنو الخلاه هي تحصل. طبعا يعني هو داير يوريهم إنه إحنا عندنا خارطة كبيرة في الكتاب. إنتوا لو رجعتوا لتذكرتوا شكلكم ما قاعدين تقروا أو ما بتقروا ما بتفهموا. ده عارف المثل بيقول يقرأ لا يقرأون اللي قرأوا لا يفهمون. وإذا فهموا ذات ما بطبقوا صح. كويس الميم. فإنتوا أرجع ورا شوية كده وأعرفوا يعني في حاجات إنتوا فاتتكم. فلما نكون نحن في حالة بتاعت يأس بالتأكيد في أشياء كويسة يعني نحن ما لاحظنا لها. ده ليه؟ لأنه نحن تركيزنا على الجانب العدسة السوداء أكتر. تركيزنا على الحاجة الكبيرة الما كويسة اللي نحن غالب يكون يعني عنده ربط عاطفي أكتر فأثر علينا ما أخذ مساحة. فما فكرنا بسيط إنه ليه ما نقبل. وحاجة تانية برضو رافضين الواقع ده. يعني رافضين انه هو ما موجود, رافضين انه الحاجه الكعبه دي تحصل. ما هو خلينا نقول انه فعلا في حاجه حصل كعب, وخلينا نقول ذاته نسمي الحاجه الكعبه دي ونوصفها زي ما هو. كويس. فلما نحن نقبل الواقع ده اللي هو كعب ده بيخلينا بيقلل اول حاجه الجانب العاطفي القوي اللي هو بيخلي اليأس يقوى والاستسلام يقوى. ما خلاص انت كل الاسلحه والحاجات الجواك, لانه اليأس ده عنده يعني قوته انك انت خلاص انتهيت, انه ما عندك اي حل تاني. لكن التفكير في الواقع بتخفف العاطفة, العدسة, العين البصيرة بعد ده بتشتغل. بعدين انت ممكن تشوف الامور بصورة كويس. ودايما في كل مشكلة وفي كل ازمة في منفذ معين الهم ده والقلق واليأس بيخليك انت ما تشوفه. لكن لما انتهدى بعدين كده ممكن تشوف الياس. حتى ذاته ممكن ربنا يتكلم معك ما بتسمع صوت ربنا في الوقت ده, لأنك انت بتسمع يأسك. انت هنا مركز على إمكانياتك وقدراتك وشطارتك اللي هي مفترض يعني اسم شنو يا أخي تخليك انك انت تنجح أو تمشي بصورة كويس. فلازم ان احنا ما نحتضن الخوف, ما يعني نبقيه انه لو هو حصل خلاص الأمور كل انتهى. لكن ان احنا خلينا يعني نقبل إنه في أمور ما كويسة حصلت, لكن كيف ممكن نبدأ خطوات بتاع الحل الثاني اللي هو كيف نقدر نطلع من الحتة دي من غير ما ننزل القلق, من غير الاستسلام, من غير بأن الأمور كعب. ما بنقدر نرى الأمور بصورة كويسة. فلازم نعيد النظر في طريقة تفكيرنا في البلاوي وفي الأزمات, أو إنه الأزمات هي أساسا مفترض تحصل. يعني وعلى فكرة الأزمات هي بتقوينا من ناحية يعني بتقوينا أنه نقدر نواجه أكثر.
1: إذن المستمعين الكرام, 3 دقائق بتفصلنا عن نهاية الحلقة, بتفصلنا عن موضوع الصباح الجميل وبداية الأسبوع حديث الطريق. ويا ترى حديثك اللي أنت يعني بتفكر أنك تتداولوا أو تتناقشوا أو تخطوا في مسارك أو في تفكيرك هذه الأيام وهذا الأسبوع شكله كيف؟ وهل أنت من الناس اللي بتسمع, وهل أنت من الناس اللي بتتكلم لكن بتسمع الآخرين ولا لا عزيزي المستمع؟ وهل دايما الحديث اللي أنت بتتداوله أو أنت بتتناقشوه أو بتتكلمه قاعد يغير الاتجاه؟ هل قاعد يرشد؟ هل قاعد يوجه صح؟ هل بيقودنا لحلول؟ هل بيساعدنا على أنه إحنا فعلا نوصل لنقطة مفصلية تغير الفكرة بتاعتنا ولا لا؟ ونتمنى كمان في أثناء حديثنا ما يكون النقطة بتاع التركيز بتاعتنا المقارنة أو وضعنا إنه هل أنا هستفيد, هل أنا الحاجة دي حتجيب لي عائد ولا لا, رغم إنه ممكن تكون حاجة كويسة. لكن ما تكون بس دائرة إنك أنت متقوقع حول ذاتك وبتقارن نفسك مع الآخرين. فعشان كده إحنا دارين في رحلتنا هذا الأسبوع حديثنا ونستنا تكون مختلفة يا أستاذ, إنه تكون هادفة وتكون كمان فيها أخذ وعطاء. يعني ما تكون من طرف واحد ولا كمان من إنك أنت بس حول نفسك
0: نتعلم نسمع, يعني
1: نسمع الآخرين, يعني حتى إنه يكون فيه فائدة ونتعلم من المسيح في كل المواقف بتاعته إنه كيف غير وساعد في يعني الناس تقر وتأخذ اتجاهات صحيحة.
0: التواضع, يعني أنا من أسمع ده بيعني إنه أنا بتواضع, ده بيعني إنه أنا يعني بشيل عقلية الندرة, أو إنه خلاص أنا يعني إنه أنا إمكانياتي وخلاص ما عندي ما قادر والفرص انتهت أو ضيقة وكذا, ده أنا بشيله برا استمع بعدين يكون عندي تواضع، ده مهم جدا. ما لازم انا يعني افكر انه اجى زي ذاك، لانه ربنا خلقني اداني امكانيات وقدرات انا اعيش نفسي انا. فكل ما انا اركز في الناس الاخرين ده بيفقدني انا استخدم امكانيات وقدرات ربنا اداني له بصوره كويس. اذا انه نستمع، انه نتامل، انه نفهم الاخر، دي حاجه، انه نتواضع دي حاجه مهمه. بعدين في حاجه ثانيه ذاته احنا محتاجين انه نهدى، يعني نصمد عديل ونستمتع بالوجود. احيانا زول بيكون قاعد في البيت ما بيعرف انه بيته جميل، يعني عارف بيتك جميل، يعني ده هدوء بينزل الحاجات. اذا في طريقه انك تمشي في الحتات اللي انت بتحبها، اذا كان انت بتحب الطبيعه تشوف مكان طبيعي، اذا كنت بتحب التجمعات تمشي السوق او المول، ما عندك قروش ما مشكله امشي لف في الناس هناك كيف. اذا انت من الناس اللي بتحب الحركه السرعه ممكن تمشي في الشارع يعني، او تشوف العربات ماشيه وجايه وكذا. ادي كلها بيخلي يعني دي طريقه بتاعت التنفيذ. وفي نفس ما تفكر في اي حاجه بس فكر في اللحظات اللي انت ماشي فوقه. فالتركيز في الحاضر قوه، يعني لانه الماضي اللي انت ما دايره تخليه ما فات خلاص، وبكره ده ما في يدك، لكن انت تمتلك الان. فاستمتع بالان، ان تستمتع به في لحظتها. اشرب مويه واستطعم المويه، اشرب شاي استطعم الشاي، الناس اللي معك يتونس معهم، شوف زول كده بترتاح له، اطفال صغار ولا منو تكلم معهم. بس حاول انك تسمع ما توصل رساله ذاته. واسال كثير وافهم اسمع كثير وهكذا.
1: خلي الطريق يكون سمح، خلي الطريق يكون يعني مفيد، وفي الجوانب اللي دائما بتكون رائعه بحيث انه الكل يستفيد منه. في حديث يتم في رحلة 18 ساعة، ساعتين ساعة. فيعني دائما هل أنت يعني صديق طريق كويس؟ يعني دي حاجة كويسة. يا تحديث أنت بتتداول، وكثيرين مرات ممكن يقول لك الكرازة في الوقت المناسب وغير مناسب. هل بتقدر تشهد عن الله؟ هل بتقدر تتكلم عن الخلاص وانت في حديث الطريق ده؟ لأنه المسيح كان بيستغل كل وقت وكل لحظة، ودي حاجة مهمة.
0: الأروع في المسيح أنه هو ما بيجي، هو بيجي بينطلق من واقعك أنت. يعني أنت إذا كنت أنت يعني فران ولا أنت بتبيع ولا، بينطلق من مكانك ذاته بتونس يعني بزا. أنت سمن الحاجة دي وقول جمالها وكذا، وبعدين تعال خش في الرسالة ما طوالي كذا. فأنت يعني ده بمعنى
2: e balawo kring
3: e kan jago
2: na ice bon
3: abe ko nga ya
2: kiras baloba
3: ice bon abi
2: e ka kiras ka wala ma
3: a ha na kan dokken ice ku
2: dokken do ka kiras ku
3: panne nyaaye beleng
2: e panne nya ke e na ka kiras ngapat wori si yola mang
3: den tulle
2: e oluna ke entare nya mang
3: asoi
2: dapat ka kal ki su balang ite waral bat na me suru ojo jo ma ba so kan te ya pi na kulu kulu wat jegi la e ka ko wana lunin tindir
3: kan ke panne nya rusu nga ba ke
2: ay panne nya woro ake ba kan ga gal ki taram ko ay gundia ba
3: ay gal
2: ni na ma ki na ma aljuse kawini na lolu ntindi rendereng ya balya kera namba zongo koma le jigilela na lan kal na tonga kuile ba uri suringe ya dopte nyingela
3: na ya juse ngadu mara na baske sura gentia
2: ay but in ye jigilela niki balamba juse antea ka wai namba yoko bi
3: ni jitire du mara ka na buon tare gol mina ma buon tare na ba kan jammali
2: mat ka bagel
3: aska lo ngalan kwa kay na uto ho ka wai kwa na misi ya ka ne kan badom ya
2: kay ma wo kereng bat kangal uto de kay na skirtia kias kalum bay lo ngal ki won dora e dinga wala nyetin ki won dora ke ba bat aska lo utani akabat bazilong ala eting lompe kelma kura mang utong adingale abat eting ka teresa keng abat elalu ala bazilong ala erdi kemang na kane nama do kio egen nama kio ki nama sindio kanye kwa asa kie meneyang kwa de keng wala asa kie enteninga kanye alang kera lana kaya nubise di engirikawa egen albiki ono kumana teni akeba ide kwa de nama kama egen teni akeba anka ba kwa din kama ininka bonus erdi bel lole ide ko ni winde mba na ay kwa udo ase kurala baba albas guregi ani baba god baba alba doy ilal baye batani nala inewan
3: bajra mbay
2: namako
3: ni udo ade azundul
2: ma ndin ki wo dalde namako ko wona sur ka gida man mala dal de kaise luya
3: barka
2: barka ise olumang
3: naman jibanga tortoroba wanas bola
2: al sen kawla kan gis gal itingis to motuiti ala tiki kwa nga panga kan gal bangina al ken kwa sakit uto wa sa kan ba mas gal nuyi kapat
3: e gal na nay gal kwa ngami ngai
2: na mai tiri sirki bagi kami
3: gutin kwa rangal sa songa ge
2: na mai tiri sirki bagi kami mang e gal na mako ile gal tsaya na mai imbelesi dodik e gal na mako ni minden sore ngere awingi de
3: e
2: na mai kwa e al sei e alba guresi girin gawe
3: e
2: alba ke inala
3: e
2: imbet na namae kasene sta buru na mengwae imbeleka alam bas jeng herandien darale oba
3: ya namas jeng
2: ei abay lo no
3: wo se jeng herandien darale jel
2: abo wo se man kena re nya ba
3: ei
2: etenes ilo itrik ei de ngaram bat in bat du ka se prigese nga soa
3: jeng herandien darale namaye asa kayna kayin ko jojan kirsing kin namaye asa otanga kayniski bullingin dora undunga na dok yei na lo yan ki kaw marang askalomba
2: eh
3: neji majaram ben
2: eh
3: ati ingwa al inersis gel wo burgo walan dengin kirsingo
2: eh
3: ye gure
2: eh
3: in zakele ala mininga longa kae wala teni lo kae ine ka jingo ine yilingine
2: eh
3: wala ye ilong alang ardenka nice kain konjala na kain koranga pulngi dai njaile ati lo ne ki koronka un wala gal ilona utunga tulenga ke alanka nes den die kiwi neki lalko ilole den a den jululo wala alankere na yesi kai alteni kagis pulmiti na kwesi kasni
2: lolo na ilole kimang torgal edwa sarombalba do kwangurenden som kama
3: engel do jangulo gel kan bullinginas lokere ke na sanguli
2: kan gukangul zimang na ila na manna do ke na wo ani karin wo samandi karimang alkiden som kanga aye la jika se yalo jike le mon
3: alonsi
2: ide wo samandi aba koma na mai sembelengi dombere abani piana wo le ke kana eramang besa nyet gut bamang na marade ngute jande njal al ay al elenge liye alan jawli mang nas gut jamang alan jittinga kitinga rajarangi alan ajaba na tolenga kital gal yakwa mang
3: na ja
2: na magal kila sija wo na mai sing ina bele min som de la mang
3: ji jalo na kayu ngunga kila
2: na sing wana wo rikeringa el balang riker bena kwa lolo in ideal bakera ta ari asa
3: ba yani lompi den dombore asal adempia almes ki nga koranga pulngi dai njay ngin koranga
2: albas jay ngin koranga pali ay nin kay adi kusenga si na matuga ka
3: nekin alsi angulinga alkwa adad wa taqalid kaminga al orenga kernga le kay anas angulinga na do yi kwa guresi tenillo kordia ilalonga lan den domburesi kaye wala namagal pirje mat abad domburen iya si kaye manin kwa ila den domburelesi gures fianas dele otanga iwi wala gal jena julu namatis dele den sursi jibedi julu lakin asa arden kawe na kwa kel kamme na kawles na ferrekingi ila kwezi kasni
2: egal na yi ila kan jiga
3: ati ati as you were then you na kidi galji majaram ben aliki dayon ore bele fuka se kera kamba solo gisi na kwa yesi ki solo ngena arden gawe
2: bat ela
3: na na kwa ela ki galozi dayon barangwe na tori so manya ngaba hindi ndengira ya piawa wala ga jutangale anya ba dok asan itim belewi ila guresi asa arden gawe dele kasiwo
2: bat bele ngamba jini na jike jel bat wo keren in ka alkadilo ndul bakem bir yang ine ngundul
3: na inyela yi al ilo al kwesi bawki tir kani
2: in kwesi bawki tir kani na ina al bakwa juse loke mang kwebe mberengal eridi kesan keral sa
3: egen na ayake ba
2: mberal eridi kesan keral sa
3: egen kande eridi ninke keken juringan kwa dingan
2: egen
3: na saren donga kai
2: al dine lela tawra do koral mamande mpai au mang
3: egen
2: al di kesan kera
3: nakima simoy gol
2: hegalam na malu walu dure etin nene nga dawa inga mang wala ri at astel mamang liana magal dem ba ya mamang na pay ko nyo sin kari mang na fasin ko hagel doin ko bat ji asa sada so wa jenki sada so wa simoge mang al ko hangin kai ngal otanga karote mang egel jidi inga nyo asa gure si giren kai
3: kan ki wala ki kan ki ko la sangin kalonye ila gure la kwesi asa kel ami kasi ngi lwa tinin den dombore donga kae al yesu nga dom kenga
2: egel dok
3: asan marang asa ho kele amine de nga rara nga panas jawla na nyanga yesu kwesi kasni
2: egel na illo lo kwesi kan jige sa son jige kwesi na kwe ideal awi mang basi ndio ke dem bal ela ke sobu mang asa de ngir dikela
3: mang kwe do gal longa bay lole ali le risi kwasi ngel arden kawe
2: as lungi ba era se al sulu kapas la dem bay de kwa pues na masa so jige mang na kisoga sabe banke na mang na manin kom na general requel mang
3: ina inenin kel dok ina kel da kuro na mas kay ngone kay nga al kwai lon na guresi arden kawe al teni lo kartia kais pulngi tikinga si na in real shanguli
2: tolay
3: kayngasta kayinga alyei na dayin jayin herale kirsing na mayei na in kirsing al otanga kayneski bullingin dora undulu al takali da kerin al kwainga minga alangure ardenja na kwenteni en kwe kasbuliti ne kingasi kais nyeti la lore na ilalong alye gure ilong al nina songongan dorai asanki songongan dora ilalotes en keden dora wala ye ne kayinsi ne kilel eriti alangi kingasi paro asan daim rooming kilom finkan na asangal lomfi sikari kuro na itgalal lomfi kwel alangi la dorako asan dayin jayun koranga pulne inama ye ne skayina dengin kilel tabunje majram may
2: aso ke borabat mangna enan taras jawara mang eten so kila bajal na jongona jegela mang ye baye yalkan warin waye ye woke ndo moral elan jwe asan jitinga na tolenga kummo na era domborel ide kaibang aba ilonga ki sense na ilonga ba yesi karuting min keri ngeren kwa al kunduli
3: bang kulye sikai mintorik bang kulye sikai
2: bang nyet yesi karuting
3: na ma dogel dogye kan dog orenga kerngale al kalu torik akeleba a alang dombore kerana enkengil al dainteni yi
2: gure
3: gure asa lofi dan ardemba alang kwenteni ore akinga kile
2: akeba
3: iringi nazo jaro nga songa kan niki ngusi nga longale kongo na kagila akimba kila watanga kimba
2: enkame nga marae aba ilona maragal tani wari ye ilole aba ni fiana delle nyen sur kweli eridigi de inala baba
3: Ebi atis kona ba atis kona ba na duos lia el na jaden tenilesi na etong otong ay bola sare ngai ba
2: erikurai batba
3: a jitila ilesi
2: jitay bagel
3: na masek el na ja
2: jitay bagel na ji kwadi king asati men kawe ya masa nanin kawe
3: kitori ye kan ndai bulile kila aisa kengil na ja na kila sa jelba na menin duodi ngas dogola auke na dogola is na le kaina skenteni ngal yahundul
2: akak
3: halin kamina sa anisi kenteni ngakele
2: akak ela woro juro na longa dang abonga di abukul al dia kawe ban kama anitarangi anan di ngo do interneti dog ma mantore gala aisa hakeba
3: timbe ngasa
2: pia asa kai ne abuenga
3: abuenga
2: kangina nangi ela lole wo ina lomba arang ela alang alang gurese karotia lolo
3: ekele ne mayene skinga do dambu lilem fulngiti
2: ba mara awna
3: ya lay ba mara erdike nas angulungo na dayen orre el naski kan nastare kaw na yay ba ila namasi londo al kaindo golale jige sungake
2: kaindo golale sen skiki ti inarang mara ari al nanden da bonalo juice ne baw uto anki se ababa san ken kwa ke la se ilo anki masi moge na maden da bo ben na kelma bo ya ba ila kwesi basi long atese mara akunge balan kawa
3: na dok inala ngai ba kasi do gesi impulngiti al otanga dinga se tari kaw na ila tari lole ba al ilona ilonga lan ki oto kan kandima na ilonga san sigin kan kinima ko el alan ko nas ire kebo tari ka
2: jeh bagel
3: kila ota indule ngala
2: lolo undula ba
3: eribe eri alke bas den tari ke na bi
2: den tari ke na bi wore
3: ki kangungi nas otanga ker ngasi ki en tari nga die lole as kawba nas kangul nas tari nga ker nga
2: kel ela yena na kurri
3: na ila inalo ngal dai te bunje ke
2: ela
3: wala otan arranja ra ngas
2: ko yo ake ba ela ba dar sergi na ba kerin jawngi skele le ngi narang ela ba dar sergi na kawen lom bal tarasi na na mayena incoming in lole ina domboresi wal gal guresi ila den gurende ngiren ya era ila yede lo alaiba pakat pakat de lo baba ila ngi del na kayen kwa etindo uto a akurgule balande ngara kerengeli nan dok dombore ngara kere dok akurgule balande ngara kerengeli wala kayen kwa gal etim bat safari njosi dok alan corona asa gen na dem je dok de ma pale dok alan je
3: wa kangal kan ya dem je na kayin pisinye maran kazi dok ba itir local yawo wa kinal de male kan ya na kwe kwa kerngan zikaiti ya na ki kwa kerngan bullinga manyinga ge badone skinga kin utanga kurgulle nais orre kundula ali yengal ingaminga ali eting kwa kidge ariyakinyi
2: egel nakaba yenge
3: na yenge na ingaminga al kirege na otanga songa kiwe le arama duite na squang ngul kwango sa ngul tindil na undunes kinga dai matar jengeti
2: ni ela jamanga la ilong akaba longi nalba al duem belal demio ete nama jenama deminke mbela kera kera kera nama baule nama nas bingezi tigo dio yinya bigal tigay diyo nan bammi ay bi ani baddo pahle ay bayina ani baddo songar ya ay bay
3: wala koy le balanka gi
2: wala koy le banka gi la e kera belanga ay ay na yanwa yagal ide lamanga dongoro tak en kama manga lilla de momu ete na ina na yunus beledik era na ko askal ngi ba ele
3: kin na maye ani kamal bulimbara diyo kriti
2: yena bulimbara diyo
3: kriti na ina longal dayon radio kin otangale alkernes kangulal adata wa takalit kriya a ilong al songa kay kwanes angulinga na dayon radio kriye nana mang ascendentile ke insi do naka o maranki ngese na lombay sette bunduite
2: e ki sense kwang asa abajal na jongon jegal kwang sa zogena kai le kerie marakwade na medele putton kuititia marakela yenki ngese tamu es doitia ba bas dar kerin jetia na abaje aba unse de jela e long ki se ki alan ki won do kernga kagil kit asan ke kai ngin kidin kanya alan tabun
3: yana
2: na e long alan ki domboren den dora e se sengi asan domboren aso ngasi gutka nadok den arakaran aini so on sey na aidi alkiko ne de loi ba
3: asoy ne ne domongen nanjago alang awuno kurgulin na lomfin ken korga kisiko yi ale lones kinga tabunduitia alang otaki zitari askoba altari janga ge badi lole asoy
2: bayla wokren
3: jago ma jaram men
2: na ay bendeleng sokin
3: ay ndere njiwo burgo batir dom jang man ko seyam ba
2: ay batka kire do man batko seyake ba
3: den du lelay
2: Ese esa game dok so wakin di kan itin wuriya e
3: eh
2: along se esa game dok kan
3: ay magis da ngin kabagal in zikalongel lal kalas itin a ungan se da kefia na magal kwa kanena kiin ko sanga kawe ni ki rusu an kwa kele kendeli egel na meno agel almati tingal indreng itin a janakila lanjaw na meno egel al majram man sialan awuna manin kense otat tesbaye ala almel ne bulong
2: ela lolo kwa kwenye kila zimama kazi wartara sae
3: hali yitaraba sadri jana guwe nita kwa
2: kila zimba ta igwa gal dola kele nene iti ndonga kibima
3: ya domi da
2: na namaka kdo imbaral ming illa ke egel namet gali ye jawab imi mang egel kien kila ata ya batal doksa songa kiri mang egel namai zinkwa iye alang ona sitinga nyinga na do imbaraga lo karra mang
3: lo karra dimbaran
2: lo karra na na lombal kiyom tok jau
3: na ay kendeli yendi ya muru ya
2: yenka yinka ba yo na dora o ngabat nama lian saareng akuma na lo sa karra do ilen kwe na sigaliti ya
3: den tu lelay
2: egel na nama
3: afe nga jumong
2: afe nga umamang nama dok bat ide al meni nga sa dora inga na akuma mang
3: ele
2: liyo lang kadele ong ide bat nama dok uto adi umo bat na kwa kena bat basing kuringa ha ina di enjuron la jiba
3: manga kere ba
2: ha dera ba mama di ngrila ka ba sindi ambat min kar ramen ngala go bo no ba turin te tul linkorel mang wala arka kelam ba mang
3: ne ndi nara ngal kantori ga di ngrina
2: egele ka sogadiske sogadiske ba min illa killa illa dual ndi anga egele alba yela ngel lewungo liana ma bat kelam na tombalen ko rakai elba menen turil tire
3: elana ma kilman zimina parayna kawe ko sai
2: elana ma elal dengri kilman zimina kawe na ma yuna agoy dele lo nan dule poy kala na gal ita balan da juta tan ki aradibe ei ne ban gwalal mas apo basi de kwang elen woro de korolon kering ei na lole
3: no umiljawi
2: alma ago ide bat nama kwa de kelen na donga kane na basi ngoyo na bi ay bat na elona sim burin ite dengri ndola la banda dik na masin ko ayela ki dolangede ngina hala kaulba ayela asa dola kaina uto akawili
3: ha lakin de kele kwa mele no man jammaile gele
2: dola kani
3: asa dola kani subu ko kay kedi ka masin galo ba kese ina subu kay
2: e gele na ye yenka me yengal ba alba subu alba niun so asimo menge dengal
3: ken makan itingala san kwasi araka utara
2: na yiwudi wo ren kan gan mani but uto njewi na nas mani kase den ine tasle skri
3: uto njewi
2: e ka tasle kri
3: uto njewi iting dok ye ina a konjolale kriji nama ine den dara jayngin herale dok otan kitin kayinsi no uto kitin gersing ale longal otan reski bullingan do ran undula na kwa yinsi kawe na ila longo iski ngi sigigite wala tabungis do tiwala otan to lengage na kawal kwa taqlid kariya otoro ini mo ko na do utonje yun kirsin maran kase besi long utonje yugelie kide mo rekansi sogadinga ken nakasa
2: bat bana barakal jarnes agegal ide mamanye ide bat na maso akitu linkitiriya ma dama sina na wuwaran ko batna score adden ka wona tin koro jaba no miljo no magal arakele ne no nuine kamal je egal nama
3: king wa kilabat tullege
2: alba ke nge bat namas gal ko edega den kawai sa korundul ma do imbar na ko etangela bakia al kea
3: kea ka kea
2: nama ingo namas ngwaji na ji hai kwe aji gisi kang mungi kaldi enang ki kaso tene ki enang kaldi nama ko aira jiwo indaga la ba bidem borus sa ba namas ngwana kai nama ngol ota genen kare galdumo
3: ai
2: galduma tangilele na enan kedele gol egal galduma ge na in umbat namas so tagire ba na in waye in u asa so ka kire mingi ne alin gamma uton jeyo man na ken galduma kenen man asa ka kire man illa badara jayen herale awngi ai na illa wo kerengen si in o ai dombere deg la kenan embelesi enan kwa kasi du sa so ngi butotio
3: kise ye a otanga kenes angulinga naski bulinga kor angula marang orre kwa dok ayenga sunga karuli lole alang wutkawa na kila watasi sortu kwa kawia idingi ne kila nina utonanje yu yen tindile kaya nangin kemi nga alang kwa yese utudiko ke asa sunga jamaili
2: yang
3: nama ingalu ayi nina kila osama anjani ila londok asa jusele wala jole erdik jibitia nama kila marang tindigi nkaimang nang kwa kitindikawe asan ko na kawe aluto diko na dia doldol
2: hay
3: egel
2: ne ki imbere ka se wara sen jwa bae
3: na ma dog ire jigin akay abadigi si uto akawye ba dogol ke rimar ngasi do basen kaminga aluto nya na diben dia fuka yani inama wa inama ridig anga ile nama ya nan dogola source shajen kawe na awsa kingitia alan utkawa alan uto kawye maran alkel na kagila uto nje yu ila dele otosunga ku senga kai
2: dimbele sei
3: otosunga ku senga kai maranka orre kwa ndembulinsi ausa ingiti alwut kawe man ken otasi sor kanie marando ilonga uongo sel kingo dogis ngangi ni de ngala ngaba ineri aldubu rengel ki garebi ngere
2: ya men ki garebi ngere
3: galdumo ngangette
2: burgumburu wala isa
3: burgumburu asa burgumburu almentori kordi ki ngana foi na e korison korason akay na foi der na foi na dayin kayin kwa indirenge ne makumme abakila kwa mburu ngale jegila burgumburu kan nyanga si uto irin do ko yeli
2: hay hay
3: ki kay na masdo indiren kum songa kumi do wala kilal indiren kari ne ka kiriki illa nima indiren uto ko yeli masila lankeli
2: ne legal uto mundu on kariya
3: egel liya ina yen nima kwa na men gama allan ko yesu uto diko ke asa jammaide kin nima ye na konjola kay na galdumo an gette kila kul na dog alam masinga kormile kawritia kila namaru kul yenkay na kilang ele marang ikira ngiz long tulle na kere maram majaram endog illona otanga kusinga kay neski bullingi dora ngulua nama dog kwel ayi na handen tille otanga al kernga kay ndok anan kila sekundie orre kwa al otanga kernga kay alandele nuri tulle kawriti alang utaka ba asan dog kernga kan kusinga na skangul nama kwel dog ayi kage na kayin asandentile ki bullinga ngoronga na kayinga geba nas angulinga ne kingesi nyoke jawitia na makwele lole alangudo ko yi nas kerentulen ne imogi ay jijju jurgulola ne jiwosa kage kernga alkayne undula na dayon orekritia na ine yidok na setting kuro
2: ay dum baranen aldina tere kurayji na aldisanen kurayji
3: egel na kabining nitsika namas itti sunga ndiyo kunsu almas dayon resi domon kago inegal kegil kayge kal korongana undula ilole nagal undula dok nas orekritia nanama ine setting kro nas kayngo kayinga ine kegil otanga kergal undula dayon orekritia ki bulli ndora
2: tarasia
3: kayngo sna kayinga dayen dara jayngin herale uwo burguna mayi nakanna ota kilinka ngul kirsing asa angulinga alqwa taqali da kariya nakaw ine na mayi ne ngwal ota kayinan indalinga dai morre nasin kwa bullinga le kangul nasin kundunas already kawna kingais jigitiyengi nama aso coming alkela saye nina udonje yungona galduma ngedde maram oton sogle dolla rikene ji jelu na do kenes angulin na kwa do ngaminga al bullingi wala gal al jammel birnyingi al yangwe se birnyafi na kena asa indeling na dogi longal denkering a koronga kay neski nga jigitinga wala gal long al otanga kay koronga ke den do rawndula
2: ay do embara jibat jijegilala ye dulding ko ye malewo pakatia kina mama ngala ela degle koro bat degle kerina gal ela le songa jitiga sa songa
3: kaygal
2: ha ina ji aja dieng dieng le apagul ba wala dieng bro pogul ba jikin wata gi
3: na kagegal kan askuel ba kangal itingal wata kulisi askuel ba kay nondu la
2: ak na ji e alka min tori e badul din ku e kin asi tarasa ite wa ba
3: e lom fi kin lom fi e ite wa
2: e
3: bay taras tegginte wa di mi en diol bay ranga
2: e
3: bay kalas bay stim min pena ila ranga
2: ben ye tegnera lo bal di dondi ne tarasa pe ba
3: oto kul gis ja
2: e gen na ji eten sogle aje giraba na kwadi kelena na enka mensi lompi alpiana mara timbenga sapia ba
3: na kale ka toringa saja ba
2: ba je gil timbenga sapia ba
3: ni azauriti ba
2: kin kan sikul kan yi
3: na kalo el nestime ndirimba
2: al enka mengal darmasi tolle ala pia ba kal
3: na ayron darma kianga sake wala kulunga
2: ayela ak darma na birnya tagya bajura
3: eh
2: bailo na mandaran dendio birnya tak eh ibad nama enka megali
3: eh
2: al oso made yunde na jaba galiye
3: oso mai
2: egal
3: ne de singwe oso masake
2: na gel kan belen denga mai lay eten sogle na makere mang na suru asi jorre de kurul mang ay batal kawnge le
3: na ka juroy
2: do al wonde ngu al wonde jangosi en belen tarasa lay ba na de si jaro tere iri ak era birnya lay wala juroy
3: ale lawol ala ka wo tar al duen belen anisi wo tarasa la fiaba asan redit tesba
2: egel
3: ni na kilon jursuma wol wala kormin jursuma kene ka baya nangal tori ke ngel do
2: kene tori do kan itin kere marana kan erdigel nan kere gal
3: olo yi
2: egel
3: ay
2: na olo nan ka baya gal kati
3: ay bat wo burgu bele disigel katarang enir no nden araraba
2: degila la
3: ay e ka wala salumba nami iyo namas kudwim barang ko orokaiti kala na indreng a koso kena kom namas kaiti nama el na jumu ababa nama oto ngasan iwo
2: ajegiraba
3: yezi ko ejang
2: ajegiraba kinsi ko ejang
3: na sembere ngaba ji bestalla jang ay jiwel ba anaka alimi amba wani alimi kingwe
2: daba dio
3: agali mera mingo yambaka ay gitol ne dikae dikoto kai bulone ne dioto en uru en risial jaranga oto na injira foka sujjanyena
2: musiba pa
3: anjoba dinkringila alkerines in dombre janga
2: musiba pa
3: namate budu jewinu masla namen ko ayla do ngue kai nanta kai daga yuba inyela yaji nyemun asakwa ulu kai na surunga
2: yeba
3: kulitia
2: era ba yei
3: na inyela isa kinga simple ngi desa duolo mfisi miren jikasi tulela jaba
2: tibadba na ela nama kenge kela nama iting abanko age al mera mage na kela nka na magal ere pa do kerke na do itirik ela le son apai ak jijegile le na ete dosi surde nan tolle na mber nyai den darmanan tolle namas kundula ke eredik kulite ana diko mala teringa kurse le ya dosia namas jalo made ka surke le diko
3: kira mona ko fotala kay
2: ina sa kwase amertinga ka surie
3: na dosi illoni na dosi surkuye
2: ay bat azjake ba
3: nas lo diko sai
2: azjake ba yeba
3: na ila dog namas kwari nga ko fotala nga nerji majramen ki nae e ki se do gis denga rorongo na do kwari nga fulage na dilla ci kweli na kwa dilla nagal kwel na ful kingweli
2: yi ajegena ba
3: ki kinga si yi sa lompi ay la kwel ki yalang enan kalo
2: kan ki daran ki deldi nyet menen ga
3: ye
2: ki deldi nyet menen ga maraba jalna jona jegira
3: ne ka ma jaram boyen o yangi imu
2: yago
3: ye birnyingi wala gal dayndi ngama dayen ore ngama anial buguli ilalon al quluyi al qualon kriya wala den jay al yesi lompi fi
2: lolo den jalom ela ba yesi lompi tsena ntewa baye ina
3: nabuguli ilene
2: buguli batba
3: ilene buguli
2: na elaye den
3: sayna alqay kama ane aljamali
2: batba
3: ilaye bugul
2: adegan
3: yani ne ina lomba alkil ki ulun jalungi
2: kan
3: ki den ton dayin already ko ka indunan nan diku dirin ne munin ulmel lakin marum buguli
2: batba
3: na digal nin ki ruriti na dai na galu ba buguli
2: batba
3: na digal nan fukai nan do buguli
2: na wonken sen akira ke kenja alkin sibat inan dom
3: ki ulu algitewa inana na makiyanka
2: batba na inegal ay jegil gal
3: ne donc incoming al erdike dok nas kwa kangule al duo yango ekwela lang itinke bang kwa rang
2: Denja to leba una inankau inela kingasi dainwo tewa lombi
3: asoi

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي ما بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدة أو هي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطأ عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدمها عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة: سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء فيقولون:
4: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب، من لا يسبح اسمك، لأنك أنت وحدك قدوس.
5: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

0: صباح الخير لكل زول بيسمعنا، صباح الخير لكل أحبائنا وأهلنا وأحبابنا وكل الناس الغالين علينا الشديد. بصبح عليكم وبتمنى لكم صباح جديد يكون مميز ويكون يعني لذيذ وخفيف عليكم كلكم. طمنونا عليكم، طمنونا على أخباركم، ورونا كيف أيامكم الفاتت، كيف عدت وأخباركم شنو. وحابين كمان نكون بنصبح على الغالية الشديد دلال. ازيك يا دلال؟
1: صباح الخير لكل زول، انا ما عارفه حتكونوا دخلتوا ولا لا، لكن صباح الخير لكم كلكم، وصباح الخير ترنيم، شكرا عشان استضافتي الليله. انا اكثر من مبسوطه وحاسه بطاقه ايجابيه وطاقه حلوه، واتمنى كلكم تكونوا حاسين بها. صباحكم يكون جميل ورايق وحلو كده، وجهزوا كباب شاييكم لو انا ما عارفه الساعه 10، لكن المهم خليكم حلوين كده ونعيشين ودنيتنا حلوة.
0: لا لا أكيد الناس حتكون معانا. يعني بتذكر الأسبوع اللي قبل الفات ما طلعتي معي، كنت في الأول كده برضو يعني نظام إنه الناس حتكون معانا وحتكون معانا، لكن شفتين براكي
1: لا
0: يعني
1: لا هم كانوا معانا،
0: شفتي كيف؟ فالناس هذيل يا صحبتي بيحبوا الصباح لأنه تعودوا علينا بالصباح، فيعني
1: حلو يكون في روتين ظريف صغير كده الصباح. فيا جماعة صباحكم حلو، صباحكم روتين حلو، احنا يعني بالمختصر يعني. فلا انا بتمنى انه يومكم يكون حلو، ما بس من صباح من الصباح او من بدايته، لكن يواصل يكون جميل وحلو ومنور كده. وورونا وصبحوا علينا برضو انتوا. يعني
0: صراحه احنا عندنا فقره كده يا دلال بالصباح في بدايه الحلقه، يعني انه احنا بنحاول نقنعهم يشاركونا بصباحهم كيف. هل يا جماعة قاعدين ننجح ولا ما قاعدين ننجح في إقناعنا لكم إنه تشاركونا بصباحكم كيف؟ فورونا يعني إنتوا صباحكم كيف، أسبوعكم الفات كان كيف، أخباركم مستجداتكم ليه؟ لأنه إحنا في الأول بنحب شنو نتونس.
1: أجل
0: فهماني؟ فهل أنت جاهزة للونسة الصباحية يا دلال؟
1: أكيد.
0: لسه نايمة؟
1: هل أنتوا مستعدين؟ أنا ما نايمة الليلة، أنا الليلة ما نايمة. فهل أنتوا مستعدين برضو تتونسوا معنا وتشاركونا؟ لأنه إحنا جاهزين نتونس، احنا بشايينا بحاجاتنا، فانتوا اجهزوا برضو يعني.
0: اي فكده يا دلال ورينا اخبارك مبدئيا كده. اول حاجه
1: اللي جاز انتهت وحننزل الشغل
0: صراحه،
1: فهو ما في حماس شديد كده، لكن الواحد حيرجع للروتين لانه يكون في برنامج معين واضح ظاهر. والواحد ما مقتنع به شديد، لكن مواصل حياته عادي. واظن ده الابديت القريب يعني
0: كده. وريني عم تشوفي الإجازة؟
1: قعدت مع بنت أختي، هي يعني جابت لنا بنوتة ظريفة كيوتة كده، فيعني كان هنا كنت أنا بيبي سيتر في الوقت ذاك، لكن الدنيا كانت حلوة يعني، كنا رايقين حلوين. حاولت أسوشاليز، بس الفكرة ما نجحت معي إنه أكون بطلع وبرفع عن نفسي، ما نجحت. لكن يعني الدنيا كانت حلوة بالبنت.
0: الطفل كان جديد معك جوا البيت؟
1: هاي بس كان قاعد معاي جوا البيت،
0: جوا البيت
1: في معانا بيبي جديد، فيعني ده الطرفية اللي أنا حصلت عليه.
0: ياخدي حاجة حلوة يا أخي. أنا يعني كمان بيت فاهمة.
1: يس
0: يعني يا جماعة كل زوج يعرف في فرض الواقع، عارف قلت شنو، أنا نفسي يكون عندي أخت بيت يعني. ف كل ما أشوف أخوات بنات قاعدين مع بعض ولهم حظكم
1: حظكم
0: لأنه يعني فاهمة اللي هو حياة البنات دي يعني حلوة.
1: أي يكون في زول بيشاركك نفس كل حاجة.
0: أي
1: كل حاجة بعض. كنت عايز أقول كلمة لكن احترمت نفسي، لكن كل حاجة
0: زولة
1: بيشاركك كل حاجة.
0: بيشاركك حتى في الهدوم،
1: في الحاجات اللي أنت ما عايزة تتشاركيها بتلقيها إنه هي شاركتك فيها. لكن هي علاقة حلوة بتستمر لي يعني أكتر من بعد ماما أو بابا، أو هي بتكون موجودة العلاقة دي، فهي علاقة جميلة يا جماعة. فاعتزوا بأخوانكم وأنا هسه خالته
0: اللي بيت. يا سلام.
1: يس
0: يعني حاجة جميلة يا دلال، مبروك لكم صدقيني. هاي
1: الله يبارك فيك يا أخ.
0: أنا أسبوعي كان لذيذ. الإجازة ما كانت إجازة شديد لأنه كان عندي امتحان، ومبارح كان عندي امتحان، اضطريت إن أشغل مخي شديد وأقرأ. يعني الموضوع إنك تشتغل وبتقرأ ده تشغيل مخ زيادة عن اللزوم. لكن اكتشفتي انه الزلمة بيشغل مخه كتير بيحتاج يأكل كتير. صدقيني هذا الموضوع ده
1: محتاج
0: حقيقي
1: كده طاقة
0: يعني
1: مخزون.
0: انا في كل بريك بقرأ يعني فترة مثلا قولي 45 دقيقة كده، طبعا كتر خيري لو قريت ساعة، لكني ما قاعد تحصل صراحة يا جماعة، يعني
1: واحدة من المستحيلات
0: هدوبة 45 دقيقة أكون مركزة كده كويس، أو 35 دقيقة يعني في الحدود دي. بعد كده في الآخر 10 دقائق دي بكون بفكر إنه أنا في البريك
1: هأكل أكلة دماغي بيفصل أصلاً بعد 30 دقيقة، فالباقي ده بيكون سرحة كده،
0: إنه أنا حاكل شنو، أقوم أعمل شنو، أجهز شنو، حاجة كده تسندك، لكن ما تأخذ وقت طويل أنت بتحضر فيه عشان ما تفصلك من المود بتاع القراءة. فده كان حاصل معاي بالذات يوم السبت، يعني اليوم كله قدام الكمبيوتر وقراية قراية قراية قراية قراية قراية. فلما جو مبارح حسيت بأنه اليوم طويل، يعني بعد ما خلصت الامتحان حسيت أنه في حاجات كثيرة ممكن زول يعملها يعني، وفاهمة يعني اليوم لسه ما قدر ينتهي مني. فقلت يعني سبحان الله، زمان لما كنت طالبة جامعية بس يعني كانت حياة كويسة صراحة. يعني أنت طبعا تخرجتي يا دلال، ف
1: عشان كده أنا متفهمة يا جماعة.
0: آي آي آي. لكن غايته يعني ربنا يوفقنا.
1: لما يكون في كم حاجة أنت مش عايز أقول مسؤول، لكن هي مسؤوليتك صراحة، يعني أنت مفروض تعمل الحاجة دي، الموضوع ممكن يكون مشتت، ما عرفت تخد طاقتك وين بالضبط، أو أنت قاعد تعمل كويس في أتو حتة، أنا ماشي كويس ولا لا، وأنت بتقدم، أنت ما زلت بتقدم، بتخد طاقة، بتخد وقت، بتخد تعب، فأنت ما عارف أنت قاعد تنجز ولا لا. ويعني في يعني مثلا انت قلت لما كنت في الجامعه الدنيا كانت سهله، لانه كان في حاجه واحده، كان في مهمه واحده، يعني انت لو كنت بتفكري في اكلك، لا في شرابك، لانه someone else is doing it، يعني في زول تاني قاعد يعمل لك الحاجه دي، او انت بتجي بس تقري تنوم، يعني كان في مسؤوليه القرايه بس، ما عندي حاجه اكتر من كده انا بقدمها. لكن هسه انا مضطره، انا شغاله، انا عندي قرايتي، انا مفروض افكر بين في البريك اكل شنو، فالموضوع بقى اوسع شويه. وهين صح. مع كل مسؤولية مرحلة. ومع كل مرحلة أنت بتفكر يعني أنا قاعدة أعمل حاجة كويسة ولا لا، قاعدة أقدم حاجة كويسة ولا لا، قاعد أنمو ولا لا.
0: نعم طبعا، يعني دخلتيني في موضوع حلقة، ودي حاجة ذكية منك شديد، حيك على
1: صفقوا لي يا جماعة
0: لكن في الأول كمان نكون بنقرأ بس الناس اللذيذين دخلوا علينا. ويا شباب أنا بشجعكم شديد أنه زي ما كل يعني معلش استحملوا العبارة دي، بس هي لازم أقولها عشان أذكركم بها، وعشان لو في زول جديد ما عارف يعني يكون بيعرف. فالحاجة اللي بحب أطلبها منكم كلكم، وفي جزء منكم كبير شديد بيعملها، إنه يعمل شير للحلقة دي مع الأهل والأصحاب والقرايب والناس الحلوين اللي في حياتك. يعني ليه؟ عشان الونسة تبقى يعني شنو كبيرة، يعني يكون في عدد كبير من الناس تبقى مفيدة أكتر. يعني بطلب منكم إنه تعملوا منشن لأحبابكم، حتى في اللايف ذاته ممكن تعملوا لهم منشن، وإيجوا يسمعوا الحلقة يعني فيها شنو الناس بتتونس شنو من الصباح كده، يعني قاعدين يقولوا في شنو من صباح الرحمن. أول زول كتب لنا تقريبا ظاهر عندي إنه أول زول كاتب اسمه صمويل موسى، أهلا بك يا صمويل، بيقول صباحكم بركة تسنيم وعلى ضيفتك دلال، مستعدين أشارككم آرائنا في موضوع حلقة اليوم وكل التوفيق. شكرا يا صمويل، شكرا كتير لك، يعني مرحبا كيد بدلال وأنا ترنيم. مشكلة يعني لو قلت تسنيم دي كم تحصل معك
1: اسمك تسنيم خلاص يا صح صح في السودان،
0: يعني لما يكون في أستاذ بيقول لي ترنيم بحس إنه وات
1: أنت كيف عرفت اسمي؟
0: كيف
1: قلتها صح؟
0: معنه هو مكتوب يا جماعة في
1: والقراءة وحروفها سهلة يعني،
0: لكن لا هو بيبتدي بالتاء تسنين طوالي
1: ما بفكر كتير بخمن الباقي.
0: فما مشكلة يا صمويل، غايته أنا يعني ما تحسست لأنه دي كان حابة تحصل معي من زمان، لكن برضو عشان أعرفك على نفسي يعني
1: يمكن الكيبورد خزله برضو ما معروف
0: على فكرة حقيقي
1: صح؟
0: أي
1: تحصل
0: كيبورد ذاته ما مقتنع بالاسم
1: ما عاجبه.
0: يونس بيقول لنا صباح المحبة عليكم أسرة راديو سمر، وكل سنة وأنتم طيبين، ربنا يحقق كل الأماني إن شاء الله. نخش في موضوع الحلقة، طوالي كده طوالي طبعا أكيد إحنا معاك. بيقول النمو الحقيقي ما بتلاحظ في المراية ولا في رقم الحساب البنكي، بتلاحظ في تصرفاتك لما ما في زول شايفك. وبيقول لو داير تعرف إنك فعلا قاعد تنمو وتتغير للأفضل، شوف العلامات دي في نفسك. أوكي، هو ذاكر كم علامة. أول حاجة قال ردة فعلك اتغيرت، زمن كان أتفه موقف يعكر مزاجك يوم كامل، هسه بقيت تختار معاركك بقيت تسأل نفسك الموضوع ده بيستاهل أحرق أعصابي؟ النمو بيساوي لما الألم يجيك لكن ما يتحكم فيك. 2 بيقول بقيت مرتاح مع كلمة لا. زمان بتقول حاضر عشان ترضي الناس حتى لو على حساب نفسك، هسي بقيت تقول لا بأدب من غير ما تحس بالذنب. عرفت إنه حدودك ما قلت ذوق، دي حماية لطاقتك. النمو يساوي لما ترضي ضميرك قبال ما ترضي الناس. 3 بيقول بطلت تبرر لأي زول. زمان كنت بتشرح وتفصل ليه عمل وليه ما عملت، هسي بقيت تعمل الصح وتخلي فعلك يتكلم عنك. فهموك أهلا،

0: فلان. فريق كبير الأول رميت المسؤولية عليه، الثاني مسكت زمن مسكت زمام نفسك. النمو بيساوي لما تبطل تلعب دور الضحية. ستة بيقول نجاح غيرك ما بقى يوجعك. زمان نجاحك أو نجاح صاحبك كان بيحسسك إنك متأخر، حسي بقيت تبارك له من قلبك وتقول عقبال لي، عرفت إنه رزقه ما حينقص رزقك. النمو هنا يساوي لما قلبك ينضف من المقارنات. سبعة بقيت تصاحب نفسك. الوحدة ما بقت مخيفة، بقيت تستمتع بوقتك براك، تطور نفسك وتتونس معك. النمو هنا بيساوي لما تبقى أنت أفضل صديق لنفسك. بيقول الخلاصة، النمو الحقيقي ما ضجه هو هدوء داخلي، ما إنك تبقى مثالي، إنك تبقى أحسن من نسختك بتاعت السنة الفاتت بنسبة واحدة بس. قيس نفسك كل فترة، أنا قبل 6 شهور كان هتصرف كيف في الموقف ده، وهسي اتصرفت كيف، ولو لقيت فرق مبروك، انت قاعد تنمو حتى لو ما حاسي. حقيقي يعني انا ما عارف اقول شنو غير بجد شكرا لك كتير، يعني بجد انت يعني يا يونس ابدعت في وصف الفكره بتاعت الحلقه بالكامل. يعني حقيقي قلت الكلام الفعلا محتاجين نكون بيفكر فيه الليله في الحلقه دي يا يونس. وما بس كده، يعني ما بس قال النمو 1 2 3، لكن حتى ورانا كيف نقيس النمو ده. فدي اصلا يعني كنا نقطه كده جايين نتكلم فيها، انه كيف بيفكر في الحته دي. يعني اول ما زوجي يقول لك يعني انت قاعد تنمو ولا لا، الفكره الاولى بتخطر على بالك شنو؟
1: يعني هو شارك حاجات كتير أنا بتفق معاه فيها، بس أكتر حاجة ممكن تكون واضحة لي وللناس إنه أنا في حاجة تغيرت. يعني زي ما هو قال أنا بقيت بقدر أقول لا بدون ما أكون حاسب الذنب مثلا، فبتخليني أنا أفكر إنه أنا قاعد أنمو ولا لا. بعيدا عن إنه النمو ده شكله هو كويس أو ما كويس، هو تغيير، المهم إنه أنا عارفة إنه أنا ما زي مبارح مهما كانت الحاجة. يعني الحاجة اللي حصلت دي كبيرة صغيرة، إنه أنا بس ما زي مبارح. في حاجة بقيت يعني ببطل أعملها، أو بقيت بعمل حاجة جديدة بدلها، أو مثلا كنت ما بتحكم في حاجة معينة بقيت لا أنا بتحكم فيها. حتى الناس بقيت بتعلق، حتى لو ما في زول علق، فالحاجة بتخليك تتلفت لورا وتعاين إنه ده ما أنا، دي ما نفس النسخة اللي أنا كنت عليها، إنه في حاجة حصلت وأنا بقيت ماشي خطوة باتجاه تاني، ما معروف الاتجاه ده وين، لكن أنا ماشي باتجاه تاني غير اللي أنا كنت فيه. فأنا يعني أنا أتمنى إنك ما تكون مستعجل، أنت كتبت كلام كتير، لكن أنت أقعد وحتلقى، أنا متأكد حتلقى نفس الكلام اللي أنت كتبته لينا إحنا بنشاركه، أو في ناس تانية بتشاركك نفس الفكرة. فيعني أنا بشكرك جدا، أنت أخذت وقت ورتبت كل الحاجات دي وأديتنا حلول برضو أو طرق إحنا نقيس بها النمو بتاعنا. فيعني يا يونس يعني شكرا شكرا شكرا بجد، يعني صاحي من الصباح وكاتب الكلام ده كله بكل الانرجي،
0: مقدر صراحة
1: بجد. يعني إحنا مقدرين كل الطاقة وال بسموها شنو، انت خدتي شغل اي المجهود اللي انت خدتيه لنا. فيعني شكرا شكرا بجد، واتمنى انت تكون مواصل وتسمعنا احنا بنقول في شنو، والناس اللي معانا برضه حيردوا على كلامك مثلا ويقولوا شنو.
0: طبعا يونس ما عندك طريقه يعني تتخارج من هالسي، انت هتقعد معي لحد نهايه الحلقه. ما بس يونس يا شباب، كل الناس اللي بتسمعنا وبتحضرنا، يعني الواحد يتشجع يكتب، ما بالضروره الرساله طويله، ما بالضروره يعني تتعمق شديد في الموضوع، ممكن بس تطمن علينا ونطمن عليك. وبجد شكرا، يعني بجد يعني اي زول بيكتب اي حاجه ده بالنسبه لنا عمل انجاز، يعني من الصباح كده
1: بجد
0: وخدت مجهود. يعني انا في الاول صراحه يعني برضو ما ننكر انه احنا في كتير من الاوقات مخنا حافظ فكره الانجاز او النمو، يعني بالحاجات اللي هي ظاهرية، يعني تغيرات بتحصل حوالينا أكتر من تغيرات بتحصل جوانا. فممكن كتير مننا يفتكر إنه النمو ببساطة جدا جدا، يعني إنه أنا تخرجت، إنه أنا مثلا في إنجاز معين ظاهري، ودي حاجة كويسة شديد، يعني إحنا بنقول دي حاجة ما كويسة أكيد، بس ده إنجاز يعني كويس، بس برضو في النهاية ما غير فيني أنا كشخص من جواي في

0: فكري حاجة يعني ستيل أنا في حاجات كثيرة شديد وانت حتتكلم في النقطة دي انه في نمو في كذا بوينت بتاعت نمو او كذا يعني جوانب بتاعت نمو احنا بننمو في حياتنا ما من جانب واحد بس، لكن لو جينا مسكنا الجوانب اللي هي ظاهرية زي مثلا التخريج الزواج، يعني في ناس بيقول لك اتزوجتها معناته شنو استقريت، وده سوء فهم عن فكرة الاستقرار اصلا، لانه الاستقرار totally different من انه من الحاجة أنا أقول دي يعني بعلن انه انا في شريك في حياتي شخص تاني في حياتي بنعيش مع بعض، ده ما معناته ان انا استقريت، لانه الاستقرار حياة تانية ابعد من كده، ممكن اكون مستقرة وانا ما متزوجة، ممكن اكون متزوجة وما مستقرة. ففي افكار بتجي مثلا مع الانجازات الواضحة دي، زواج تخريج سفر مثلا، بنسافر كتير فده شخص منجز شخص مطلع وعنده امكانيات بيقدر يشوف البلاد التانية الثقافات التانية، فده شخص واو يعني واصل حتات بعيدة شديد. ففي حاجات زي كده يعني في حاجات واضحة، او مثلا ترقيت في الشغل ده يعتبر انجاز طبعا، مرتبي ذات ده انجاز، لكن هل ده بيعني فعلا انه انا من جواي فعلا قاعده انمو، ولا ده
1: حاجه بتحصل لي وخلاص،
0: حاجه بتحصل في حياتي في ظروفي الخارجيه بس، يعني حاجه حواليني ما جواي. ف يعني عايزين نتكلم في الحتات دي انه كيف مخنا ده ذاته يقدر يتدرب على الحته دي، لانه يعني في كثير من اوقات انا مثلا بقع في حته انه ما انجزتها ما تغيرتها انا زي ما انا، يعني انا لي كم سنه مثلا في الحته دي في النقطه دي ما مشيت قدام، لي كم سنه في الوظيفه دي لا ترقيت ولا مشيت قدام ولا اي شيء، لي كم سنه انا في سنه ثالثه مثلا جامعه متعطله، انا لي اكثر من 3 سنين في سنه ثالثه مثلا، فانا ما قاعد امشي لقدام،
1: ما حسب انجاز ما حسب انه فيه. فالنمو عقليه بالنسبة لي أنا شخصيا على الأقل، اكتبوا لينا أنتوا النمو بالنسبة لكم شنو، بس هي عقلية ما إلا زي ما قلت يكون في إنجاز، ما إنه أنا تزوجت معناته أنا استقريت، معناته أنا كده حصل لي نمو، بس النمو ذاته أنواع، في كل نوع أنا بشوف العقلية أو المايندسيت أو الأرضية بتاعتنا شنو، بعد كده ببدأ أقيس هل في نمو أصلا ولا لا. فأنا ما عايز أعمل بودكاست كامل هسه عن أنواع النمو، لكن حنتكلم يعني بالمختصر المفيد عن كل نوع، يعني أنا متأكدة إنه الناس هترمي لنا كم حاجة برضو. فأول حاجة النمو الممكن يكون واضح النمو الجسدي اللي هو يعني إحنا طويلنا سمنا قصرنا دنيتنا ماشية، يعني شيبنا شوية مع نفسي ما قصدي زول، لكن قصدي
0: عادي والله قصد الزول يعني،
1: لكن قصدي يعني انه في حاجات بتتغير فينا سواء مثلا بلوغ على what do you call it ناس تولد، هو الطول دي اكتر حاجة شائعة عرضت. يعني عرضة الحجم الصوت تغير أيوة. وهكذا الجسد ده ممكن يكون اكتر نمو واضح لنا من اطفال بقينا ناس بالغين راشدين وكذا. في تاني النمو العقلي، ودي حاجة يا حبذا الناس كلها تكون شغالة فيها، ما هو بس انه انا عقلي شغال اللي هو بيساعد جسمي انه هو ينمو، لكن من الناحية بتاعت نجاح انا قاعد اتعلم في مدرسة في جامعة، قاعد اتعلم في مهارات جديدة كورسات، قاعد اتعلم لغات، قاعد اتعلم حاجات مختلفة، في النهاية انا عقلي شغال وانا عارف انه في كل يوم انا بستفيد حاجة أو عقلي بيخزن حاجة جديدة وأنا قاعد استخدمها في يومي. فالنمو العقلي ممكن زي ما قلنا يعني نتعلم لغة جديدة، نتعلم لنا لعبة جديدة، المهم أنت بس مشغل عقلك.
0: أيوة.
1: Yeah. في تاني النمو اللي هو العاطفي، أنا بالنسبة لي أركز في حتة الذكاء العاطفي، أنت قادر تتعرف على مشاعرك، قادرة تحددي أنا حاسة بكده لشنو، في أي زمن أنا قادرة أحس بالحاجة دي، فأنا قادرة أتعرف على أفكاري وأحدد مشاعري وأتحكم فيها أو أنا اللي بكون بوجهها.
0: كده يعني أنا ما عايزة أقطعك، لكن
1: أنت قطعتيني أصلا
0: ما عايزة أقطعك لكن حطعك لكن الحتة دي بالذات الحتة اللي أنت ذكرتيها دي أكون مدرك مشاعري وكده، ده الذكاء العاطفي ده يعني كده أسرحي لي أنا فيه شويتين كده.
1: نبدأ من وين؟ معاناة
0: وأشرح أكثر.
1: دي معاناة المجتمع أنا شايفة إنه الناس بتخش في سوء تفاهم، بتخش في مشاكل لأنه هي لا قادرة تفهم مشاعرها ولا ترتب أفكارها، وفي نفس الوقت ما عارفة تتواصل كيف. فأنت من مشكلة بقيت في مشكلة تانية، أنت بقيت ما قادر تعمل تواصل صحي، ما قادر تعبر عن أفكارك، ما قادر تعبر عن مشاعرك، فالزول التاني أو الطرف التاني اللي قدامك أو قصادك ما عارف أنت بتعمل كده ليه. فتلقائيا هو رد فعله هيكون بناء على الحاجة اللي أنت بتقدمها له، هو ما حيقدر مثلا يخش جوا أفكارك ويعرف الحاصل شنو، وما دائما حيلتمس ليك العذر، ما دائما حيفكر إنه لا هو ما كان قاصد، لا يمكن كان قاصد الحاجة دي. فأنت لما تاخد وقت تعرف أفكارك، تعرف مشاعرك، تقدر تحددها، تتحكم فيها، تخط لها خطة عديل عشان تعرف يعني تتصرف في الأوقات المعينة دي، بيكون أسهل للناس إن هي تتعامل معك، بيكون لك أنت ذاتك أسهل إنك تتعامل مع البشر اللي حوالينك بمختلف رتبهم، لو في الشغل، لو في البيت، لو في أماكن مثلا بتلتغى فيها بيناس. فكل ما أنت أدركت الحاجة دي كل ما بيكون لك أحسن. الرحلة طويلة ومتعبة بالذات في الحاجة دي، يعني محتاج مش بس مجهود، محتاج زول يكون قاعد جنبك داعم بيفهم بغير كده، هو زول بحبك وعارف انت بتعمل كده ليه وعارف نتك شنو. ففي ناس بتكافح براها في الحتة دي، وفي ناس بتلقى الزول اللي بيدعمها. يعني دي أظن من أسوأ يعني ده من الدروس اللي أنا تعلمتها بأسوأ الطرق. فدي حاجة مهمة، والنمو فيها ما بيقيف، بالعكس انت كل يوم كل يوم، ما زي جسمنا اللي بيقيف على النمو مثلا عمر 24 او whatever يعني. لكن بالنسبة للنمو العقلي او باقي الانواع هي حاجات بتستمر كل يوم، ممكن عادي لغاية اليوم اللي بنموت فيه احنا بنكون بنتعلم كل يوم حاجة جديدة.
0: كمان انا يعني دائما بنخط المسؤوليه على انفسنا، لكن كمان يعني الزول اللي انت قبل شوي كنت بتقولي عنه انه مثلا انا ممكن اكون ما قادره اشرح نفسي كويس للزول الثاني، لكن كمان الزول الثاني عنده دور انه يفهمني ويفهم نفسه.
1: أكيد.
0: هي الحاجه دي مسؤوليه كل زول،
1: كل زول.
0: يعني ما حاجه اقول دي مسؤوليه شريكي في الحياه، ده هو مسؤوليته انه يكون شنو بيفهمني، لا هو مسؤوليته انه يفهمني وانا مسؤوليتي انه انا افهمه. وما بس في الاثنين ديل، يعني حتى في النطاق العام، يعني في الشغل، في المدارس، في البيوت، في المهم اي مكان انت عندك فيه بشر بتتعامل معاهم، يعني مفروض انه اصلا تكون انت مدرك انت منو عشان تقدر تشرح نفسك للناس التانيين. وعشان برضو في حاجة مهمة يا دلال، عشان الناس التانيين لو ما فهموك ده ما يأثر عليك، لانه ما كل الناس هتفهم، ما كل الناس هتفهم انت ماري بشنو، ما كل الناس هتفهم انت حاسس بشنو، ولا عايز تفهم. يعني في ناس ما عايز تفهم،
1: كل زول عايش رحلته اصلا
0: بالضبط. فيعني ليه انا اخدت المسؤولية دي على الطرف التاني اكتر من ما انه انا اقول يعني لا انا برضو انا دي مسؤوليتي، زي ما كان جبيب بيقول يونس انه في واحده من الحاجات انه ما حلوم زول، انا عليه بنفسي بس، يعني انا ما حقعد الوم في زول لانه ما في زول اصلا حيقدر يتفهم كل الحياه التماشي بهذه، ولا انت ما حتقدر تتفهم زول بكل حاجه جواه. يعني ما دي ما حاجه طبيعيه، يعني برضو ما في زول عنده قوه خارقه افهم قصتك بكل الحذافير الحاصله معك، وما بس كده احس بيها كمان واتعاطف معك واتعامل معك. ليه ما يعني
1: انت ما دافع لي عشان انا اعمل الكلام ده كله صراحه،
0: حتى لو دفعت يعني دي حاجه ما حتقدر عليها.
1: اي ما انت يا داب يعني. انت بتهتم بنفسك عشان تاني تركز أيوة. في حياه زول تاني هو بيعمل في شنو او بيعمل كده ليه، ده
0: موضوع
1: طاقه جباره.
0: اي حقيقي. طبعا يعني يا يونس تعليقك بجد حلو، وكان علينا نقف فيه كده ده بس ونفسره كده شوية شوية، لكن ما مشكلة يعني هنكون بنرجع له، وفي أثناء الكلام حنرجع نفسنا دخلنا في نقطة هو برضو كان قالها. يعني
1: أكيد
0: عندنا أخونا بيشوي بيقول لنا صباح الخير، بمناسبة عيد الصعود المجيد وبداية صوم الرسل، بنصلي إنه الله يمنحنا أياما مليئة بالسلام والبركة والقوة الروحية، وإن يكون هنا ويكون هذا الصوم فرصة لتجديد ونمو في الإيمان والسير بخط الرسل في المحبة والخدمة والشهادة للحق. كل عام وأنتم بخير، عيد صعود مجيد وصوم رسل مبارك للجميع، وها أنا معكم كل أيام كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. بنؤمن إنه فعلا الله معانا لانقضاء الدهر وكل الأيام وكل ظروف حياتنا. وكل سنة وإنت طيب يا بشوي، وكل الأحباء بيسمعونا كل سنة وإنتوا طيبين. مبسوطين جدا جدا بحضورك معنا يا بشوي، وأكيد أكيد أنا واثقة إنك إنت تحت هتكون اتكلمت في موضوع الحلقة وشاركتنا برأيك. في أشل لو التعليق ظهر عندك؟
1: للأسف أنا من قبل بحاول يعني أكون معاكي في التعليقات بس ضايعة شديد، ما لاقي حاجة.
0: أوكي.
1: هاي قادرة يعني ما بالترتيب على الأقل.
0: لا لا يتوكي عادي، يعني ممكن أنا أقرأ أشل بتقول: صباح الخير يا جميلات، صباح النور يا غالية، سعيد بك الشديد وحقيقي منورانا. وأي زول بيسمعنا بس لحد الآن أو بيحضرنا بس لكن ما كتب، بنحييك ونقول لك يعني ما مشكلة، لكن حننبسط أكتر لو في تفاعل كده عشان الكلام ماشي وجاي. يعني طبعا بمناسبة التفاعل ده كنت عندي محاضرة قبل 3-4 يوم كده، فإحنا نقرأ أونلاين، يعني لو الناس ما عارفة أنا بقرأ أونلاين. فبس فالدكتورة إحنا يعني صراحة ما كنا نفتح الكاميرات، يعني الأونلاين أنت بس بتخش المحاضرة
1: تسمع بس.
0: الشاشة السوداء، يعني الدكتور ظاهر لها شاشات صوت كده وأسامي البنات والميكروفونات مكفولة عند اللزوم، بتفتح الميكروفون لو عايزة تسأل لو عايزة كده. ففي دكتورة قالت لنا لا تفتحوا كاميراتنا المحاضر أسي تفتحوا، قلنا لك إحنا ما جاهزين،
1: إحنا ما
0: مجهزين الحركة دي، لا لازم تفتحوا كاميرات ولازم تتفاعلوا معي عشان أنا بحس إنه كده كلام ماشي وجاي. طبعا ما قدرت اعترض لان انا لاحظت انا بعمل كده مع الناس اللي بيسمعونا في الراديو. لازم تتفاعلوا معانا، يعني ما في طريقه
1: موقف ما الطف حاجه، لكن حاضر
0: لازم تتفاعلوا معانا يا جماعه عشان كده يكون فعلا ماشي وجاي، يعني ونستفيد كلنا مع بعض. وسؤالي واجابتكم وسؤالكم واجابتنا حتكون يعني شنو بتوصلنا لمرحله
1: حلوه
0: صح،
1: حنتفاهم حناخد وحتاخدوا وحنرمي لكم وحترموا لنا
0: بالضبط،
1: فيعني هيكون وقت مثمر.
0: نعم
1: نعم
0: نعم. أجل الفاتح بيقول لنا بخير، دامكم بخير وبالعافية وبالتوفيق. شكرا كثير يا الفاتح، سعيدين بك، رسالتك فعلا حلوة، يعني ربنا كلنا يدينا الصحة والعافية ونكون كلنا يعني بأتم صحة. في ريال هارون بتقول لنا حلوين حلا، يعني شكرا يا فريال صراحة، دلال خجلت خلاص ما قدرت تعبر عن نفسها، يعني
1: دي أحلى طاقة ليوم الاثنين، وأنا ويوم الاثنين ما بنتفق، فشكرا شكرا
0: يعني شكرا كثير يا فريال. ومنتظرين رأيك أكثر في موضوع الحلقة، أكيد جواك في حاجات كثيرة شديد، حتى لو أسئلة يعني حنكون حابين نعرف. الفاتح بيقول لنا تاني صباح الخير، شكرا كثير يا الفاتح، سعيدين بك جدا جدا. والسماني آدم بيقول كل الإنسان حلو بالنسبة لي أنا. واو، يعني كل الناس بالنسبة لك ناس حلوين وناس لذيذين وناس طيبين وتقدر تتعامل معهم بسهولة، ولا يعني ولو كده فعلا كده ورينا يعني الخلطة بتاعتك
1: عشان نحاول نعمل كده، لأنه الدنيا بايظة عندنا شديد يعني.
0: وأكيد في أوقات يعني إحنا بنكون ماشيين بنفس المبدأ إنه إحنا نحب كل الناس، وزي ما بيعلمنا كتاب مقدس إنه نحب كل الناس وحتى الناس الواقفين
1: ما بيحبونا
0: في
1: أو
0: يعني بيعرضونا دائما، بيطعنونا، بيدوسوا علينا، بيتخاسسوا علينا، يعني فاهمة في حياة كثيرة شيء بتحصل.
1: الناس اللي ما مثلا إحنا ذاتنا ما حنقدر نحبهم أو أيوة. ما بيتحبوا يعني، فإحنا مفروض نحبهم، فأدينا الخلطة بيطة عشان نعرف نتصرف.
0: نعمل كده يعني، ولو ما نكون ما قادرين نعمل كده نتذكر إنه الحياة دي مقدور عليها يعني.
1: أيوة.
0: فشكرا كثير يا سماني لك. وعندنا كمان الوائلي سجين بيضحك مرسل ايموجيز بتاع الضحك، فيعني ربنا يديم عليك الضحكة يا غالي، وإن شاء الله تكون دائما مبسوط وتكون سعيد. ويعني نتمنى إنه من الكلام بتاعنا كده أنا ودلال وتعليقاتكم تطلع بحاجة مفيدة. كمان عيسى بيقول لنا صباح الورد والياسمين عليكم، إشراقة رائعة، شكرا يا غالي، سعيدين بك جدا. يعني عيسى الأمين أنت طولت شديد من الحلقات بتاعتنا، أنا ما متذكرة آخر مرة أنت كنت معانا متين، لكن أتمنى أنك أنت طيب، وأتمنى أنك أنت يعني غيبتك دي كانت لغرض حلو، يعني ما يكون حاجة صعبة. وكمان منتظرك يعني تكتب لنا رأيك في موضوع الحلقة. Emmanuel بيقولينا good morning radio summer. I'm greeting you for every respect and appreciate in the name of the mighty God. شكرا كثير يا إيمانويل, سعيدين بك, وكمان يعني بنحييك ومبسوطين بك, ونتمنى يعني انك انت تكمل معانا الحلقة للنهاية وتكتب لنا رأيك في موضوع الحلقة. الوائل بيقول لنا أسرة راديو سمر لكم أجمل التحية وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا كثير يا الوائل. والوائلي يعني أنا قاعد أقرأ الوائل من قبل لكن هي
1: لكن وائلي.
0: أيوة يعني شكرا كثير لك وكل سنة وإنت طيب وكذا. احكي لنا العيد كان كيف يعني يا جماعة, لو خلاص ما عرفت تكتب وشوفوا موضوع حلقة ونسونا ورونا حياتك.
1: عملت شنو في العيد يعني؟ أيوة. أكلت شيء ولا لا؟ لأن إحنا ما أكلنا يعني. أيوة. ما لمينا في حاجة زي دي لكن يعني ورونا عملت شنو, العيد كان كيف, مشيتوا زرتوا ناس ما قدرتوا, كنتوا شغالين مثلا في العيد أو كنتوا بس قاعدين أو بتمتحنوا أو كنتوا قاعدين عند زول الولد جديد برضو.
0: أيوة.
1: فيعني ورونا كده الحاصل شنو
0: يعني. في ناس طبعا أنا متأكدة في ناس للأسف حتكون ما قدرت تعيد وتأجز يعني ما عارفة, لكن يعني أتمنى إنه ربنا يعني يلطف الأحوال كده والناس تعيد زي ما هي نفسها تعيد في السودان يعني. نور آدم بيقول صباح مع وردة أو صباح الورد, يعني شكرا كتير كتير كتير لك يا غالي أو يا غالية, عشان النور ده اسم مشترك فما عايزة أزعل
1: بس ورينا يعني أنت مع
0: يعني
1: عشان
0: نقدر
1: نتواصل معك بطريقة حلوة.
0: نعم. صمويل موسى بيقول لنا خزن الكيبورد أختي ترنيم وأنا واحد من متابعين راديو سمر منذ 2021. شكرا كتير أستاذة ترنيم. يا أخي دلال عرفت ليه؟ عرفت السبب
1: لأنه أنا واقع فيها لي كم يوم. أي زول بيقول لي أنت قصد شنو أو أشرحي لي يعني, أنا ما فهمتها وأنا ما بتاع وأنا بكون خلاص الكيبورد يعني فاضل أطلع الكيبورد وأخني قلت أنت بتعمل فيه, أنت قاعد تبوز علاقاتي هسه. فيعني أنا تفهمتك عادي برضو, توقعنا عادي برضو لو قلت كنت قاسي التسنيم لأنه زي ما قالتك هي ما عندها مشكلة ودي حاجة متعودين عليها من زمان.
0: عادي عادي.
1: لكن يعني شكرا للتوضيح.
0: عادي شديد الكيبورد ده بيعمل عمايل يعني. أنا قبل كم يوم برضو حصل لي موقف مع الكيبورد, برسل في رسالة لواحدة قريبتنا يعني بقولها إنه البركة فينا وربنا يعني عزينا في فلانة. فلانة دي كتبت اسمها غلط أصلا, كتبت اسم فلانة تانية.
1: يا رب ما بتعرف إنه في فلانة تانية.
0: لا بتعرفها.
1: أوكي.
0: لا فهي وأنا طبعا يعني منتظرة تقول لي أيوة كده ترد علي. فلقيتها فجأة مرسل لي إنه يخلعتيني الزولة دي ممكن يكون حصل لها يعني افتكرت انه غير
1: غير زول تاني
0: فقلت قلت لا لا لا معليش لانه ديك برضه يعني
1: موقف لا تحسدين عليه
0: قريبه مننا وكذا.
1: لا انا مواقفي ما للدرجه دي,
0: فهي هي شديد يا صمويل لو ترنيم وتسلمها مشكله
1: يعني مش تمشي الدنيا بتمشي
0: تمشي عادي. فشكرا كثير لك ويعني حلو انك انت كمان متابع الراديو من 2021, دي حاجه بصراحه بتسعدني جدا جدا. فمنتظرين رأيك يا صمويل, منتظرين رأيك في موضوع الحلقة. بشوي بيقول لنا طبعا يا دلال الوقت اللي بتلقي فيه والتعليقات ظهرت لك طوال السنة.
1: ححاول لأنه أنا ما لاقي أنا من قبل.
0: لا لا أوكي عادي, بس ديرك تقريبا
1: أنا ذاتي يعني. عايزة أرد ليم أنا ذاتي عايزة يعني.
0: لا مشكلة, إحنا هنعملها بطريقة لذيذة إن شاء الله. بشوي بيقول لنا النمو الحقيقي ما بيبان في عدد السنين اللي عدت عليك ولا في حجم الإنجازات اللي علقتها على الحيط. النمو بيبان لما نفس الموقف اللي كان بيكسرك زمان يبقى مجرد درس بتتعلمه وتمشي. لما تبطل تستهلك عمرك في إثبات نفسك للناس وتبدأ تركز في إنك تبقى أحسن من نسخة امبارح. لما تعرف إنه القوة ما في إنك تكسب كل معركة لكن في إنك تختار المعارك اللي بتستاهل. ولما تدرك إنه النضج ما إنك تعرف كل الإجابات لكن إنك تبقى مستعيد تتعلم طول الوقت. أحياناً أكبر علامة على إنك بتنمو إنه الحاجات اللي كانت بتشغلك زمان بقت ما لها نفس المكانة في قلبك ولا في عقلك. في وقتها حتعرف إنك ماشي لقدام حتى لو الطريق شكله من برا زي ما هو. أما سبيل الصديقين فكونوا أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. شكرا كثير يا بشوي, حبيت إنه بشوي في كل نهاية رسالة
1: بيكتب لنا آية لفتة لطيفة,
0: حركة حلوة شديد منك يا بشوي حقيقي. يعني رسالتك on point, يعني هسي كده عندنا اثنين اتفقوا معانا إنه النمو الحقيقي في إنك أنت بتشوف نفسك زي ما كنت كيف
1: وهسه بقيت كيف,
0: وهسه بقيت كيف, في ردود أفعالك, في طريقة تفكيرك اتجاه الآخرين, حتى اتجاه نفسك, حتى في في في الطريقة اللي أنت بتحل بها مشاكلك. يعني زمان كنت بتاخد وقت طويل شديد إنك أنت ترد أو إنك أنت تتعامل مع مشكلة معينة, بس هسي الموضوع بقليك خلاص يعني سريع أو في
1: بقى عندك الخريطة اللي انت قادر توصل بها الحاجة اللي انت حاسبها للناس او تعبر عن افكارك طوالي. يعني اذا انت ما مضطر او حاسي نفسك ما عايز بتقول لا انا ما قادر او شكرا عشان الفرصة دي لكن انا ما متوفر او فعجبتني الحتة بتاعت انه انا قاعد اختار المعارك بتاعتي, بختار انا اخد طاقتي وين, بختار انا اعافر وين او اخد نفسي فيها تموغف بياتو طريقة. أنا الماسك زمام الأمور هسا, ما قاعد أخلي الدنيا أو المواقف هي اللي تستلمني وتوديني وتجيبني أو تخليني ألقى نفسي في حتى أنا ما عايز أكون فيها أو من الأول أنا أصلا ما كنت داير وهكذا. فشكرا جدا بشوي, أنا مبسوطة أنه في ناس زي ما قلتي قاعد تتفق في الحاجات
0: صح.
1: وعشان كده قلت لكم يا جماعة خليكم بتعلقوا عشان حتلقوا ناس بتشارككم في نفس الرأي أو ناس بتديكم حاجة حلوة جديدة انتوا تاخدوها وتكملوا بها يومكم. يعني
0: في حاجة عجبتني شديد انه هو برضو قال انه ما تستهلك عمرك وطاقتك انك انت تثبت يعني انك انت شخص خلاص واقع عليك او عارف. يعني بحس انه في كثير من الاوقات ان احنا بنحاول نصارع في حتة دي, يعني ان انا عايزة اوري انه انا خلاص فاهمة كل حاجة او انا احسن واحدة في الدائرة دي او انا الوحيدة اللي بعرف اعمل الشيء الفلاني ده, فدبرة وبيستهلك منك طاقة وبيخد عليك مسؤولية او انت بتلبس لنفسك مسؤولية حرفياً. ما في زول قال لك خليك مسؤول من الحاجة دي, يعني ما في زول قال لك انت لازم تكون عارف كل حاجة. يعني أيوة في ناس مخطوطين في حتة إنه هم لازم يقودوا مجموعة معينة, لازم يعني يربوا أخوانهم الأصغر منهم في البيت, لازم يخلوا بالهم من أهاليهم الكبار في السن, بس برضو ما في زول قال لك أنت لازم تكون عارف كل حاجة. يعني دي وهمة للأسف إحنا بنكون معلقين فيها شديد, وهمنا نفسنا بإنه ما أنا لو ما عارف كل الحاجات أنا ولا شيء بالنسبة لنفسي وبالنسبة للناس, في حين أنه أعتقد دي بتكون مشكلة. يعني طبعا أكيد عندها جانب سايكولوجيكلي عميق أنه مثلا أنت عايز ترضي كل الناس, عايز تكون
1: أو دي زاهر. كانت حيلة دفاعية في وقت من الأوقات أو نقص أو تروما أو
0: حاجات كثيرة شديد, لكن عايزين نفكر الليلة في أنه ده ما نمو. يعني على الأقل لو ما عرفنا ده سببه شنو في حلقة الليلة, لأنه حلقة ما حتشير كل الحاجات, لكن ده ما النمو الحقيقي. يعني كونه أنه أنا بحاول أثبت وأثبت وأثبت في حين أنه الاعتراف ده النمو. يعني في واحدة من الحاجات خطرت على بالي بالإضافة لكل الحاجات ذكرها أخواني قبل, أنه أعترف أنه أنا غلط. يعني في أشخاص مننا, وأنا واحدة من الناس, في كتير أوقات بحس أنه ما قادر أقول إنه أنا غلطت في الشيء الفلاني ده أو أنا قصرت في الشيء الفلاني ده أو أنا يعني كان عندي فرصة أكون أحسن من كده بس أنا للأسف ضيعت فرصة أو أنا ما استغلت فرصة بصورة أحسن من ما كان مفروض أكون بعمل في الفرصة دي يعني أو بستفيد من الفرصة دي. فالاعتراف بالحاجة دي ده نمو, لأنه أنا تغيرت للأحسن. عمره ما كان لما أعترف بغلطي ده شيء غلط, ده أبدا ما بيحصل. غلط في إنه أنا ما أعترف بالغلط بتاعي, ما أعترف بالأنا قصرت فيه وأعيش في السقف بتاع شنو هم غلطانين, هم العملوا, هم سووا, هم الفعلوا, هم كانوا مفروض يدوني حياتي سهل لي المسؤولية دي شوية, هم كانوا مفروض
1: هم اللي وصلوني لكده, هم أيوة. اللي خلوني أتصرف كده
0: بالطريقة دي.
1: يعني عذر أقبح من الذنب بالزبط. بمليون مرة
0: بالضبط. فدي فقاعة كده بعض مرات بنحتاج نفقعها كده ونطلع منها وندرك إنه لا, على فكرة الفكرة كلها في إنه أنا عندي مسؤولية تجاه نفسي, مسؤولية في أن أنا أعرف كيف أنمي نفسي على الأقل. يعني قبل كانت قلتي حاجة أنه التغيير والنمو. فالفكرة كلها في إنه التغيير ممكن نتفق في إنه التغيير ممكن يكون كويس
1: وما كويس.
0: ممكن يكون ما كويس. يعني ممكن يكون زولا كان عندي صفات حلوة شديد تغيرت للأسوأ، وممكن أكون لا يعني صفاتي دي ضفت عليها صفات تانية أو ضفت عليها مبادئ تساعدني أكتر، فحاجة للأفضل. بس النمو بفهمي البسيط جدا جدا إنه أنا I'm growing، يعني في حاجة كويسة قاعد تحصل، ده شيء طبيعي مفروض يكون بيحصل. ممكن التغيير ما يكون طبيعي، ممكن يكون فيه
1: حاجة جبرت عليك أو تفرضت عليك،
0: بس النمو أنا بختاره. يعني أنا بختار إنه أنا أكون ما نفس الزول اللي أنا كنت فيها، ما نفس النسخة اللي أنا كنت عايشة فيها سنين طويلة شديد، لكن اخترتها ببساطة إنه لا أنا في جزء من الأجزاء اللي بس ذكرتيها الخمسة أو الستة بينمو، يعني في جزء محتاج شغل، في جزء محتاج تركيز أكتر، في جزء محتاج مني اجتهاد وقعدة حقيقية في إنه أنا أبتدي أشوف حل للحاجة دي. يعني ما أكون قاعدة فهماني
1: يعني في فريق ساي. من إنه بين إنه الزمن بيمشي بك وبين إنه أنت قاعد تنمو، فالزمن بيمشي بك، الزمن أصلا ما بيقف لزول، وبيحصل حاجات كثيرة بتخليك تتغير، بيكون في نسبة كبيرة من التغيير. يعني حتى الجزر هي بتتحرك، يعني هي بتتشاف ثابتة، لكن لا بتحصل حاجات كثيرة، فده زمن ده تغيير بيحصل لها. بس الفكرة بتاعت النمو هو كده كده بيحصل، بس ما اللي انت اللي بتكون بتتحكم فيه، بالذات لو نمو في أي جانب من جانب حياتك، لو نمو مالي مثلا، نمو اجتماعي، انت اللي بتتحكم في الحاجة دي، انت اللي بتختار من يكون قاعد في دائرتك ومنه لا، انت اللي بتختار متين حتعبر عن نفسك بالطريقة المعينة دي وقدام منه. او انت عايز تاخد حاجة جديدة لعندك او تتعلمها، او انت ما عايز الحاجة دي، انت اللي بتختار هنا، ده النمو هنا. لكن فكرة مثلا انه احنا اكبر مثال واضح الفترة دي انه احنا مثلا حصلت لنا حرب واضطرينا نقعد في مكان تاني او نغير حاجة، تغير طريقة حياتنا واسلوب حياتنا، تغيرت الفترة احنا كنا قاعدين فيها. مثلا كنت بقرأ بقيت هسه ما قادر أقرأ، او كنت بشتغل في المكان فلان هسه بقيت ما قادر اشتغل نفس الحاجة اللي انا كنت بشتغل فيها. فهنا ده تغيير ممكن يكون سلبي زي ما قلتي، ممكن يكون يعني إيجابة او بطريقة كويسة. فلازم نفرق انه بدل يعني أنا لو أنا قاعد أنمو ولا أنا مخلي الدنيا تسوقني،
0: أو يعني الدنيا بكل تغيراتها معتبرة دي تغيرات اختيارية أنا اخترتها. بس الفاكت المعلومة الصادمة هي ما صادمة، لكن يعني معلومة الحقيقية في إنه بيحصل حواليني ده بنسبة كبيرة شديد أنا ما عندي فيه
1: ما بتحكم فيه،
0: ما عندي فيه دخل ولا بقدر حتى أتحكم فيه. يعني في حاجات بتحصل ما استثني بشي، وفي حاجات بتحصل ما استثني أنا بشي، بس ده out of my control يعني كده كده. لكن الحقيقة إنه أنا محتاج أكون بفكر حقيقي إنه أنا قاعدة أنمو ولا أنا يا جماعة بالعربي بسيط زي ما تجي تجي، يعني زي ما تجي تجي حارب دي هنشوف لما تحصل أو لما حصلت غيرتني للأحسن ولا لا للأسوأ. ما عارف، أنا هخلي كل يوم يجي زي ما دارجي، أنا ما هحصل نفسي بأي شيء. والحقيقة إن أنا محتاج
1: أقعد مع نفسي.
0: نفسي ومحتاج أكون براجع الأساسات اللي أنا قايم عليها شنو. ممكن أنا ما صراحة ممكن أنا ما أكون شايفة دي حاجة مهمة، لكن للأسف لما أقع في المشكلة بعدينك
1: هتفكر الحاجة دي حصلت كيف، حصلت بالزبط. ليه حصلت ميتين
0: بالزبط.
1: فيعني أنت هتلقى نفسك في وقت من الأوقات أنت مضطر تعمل كده يا أخي، حتى لو مشيت لطبيب نفسي هيقعدك القعدة اللي أنت أصلا جاري منها بكل الطرق دي، هتقعد ما نصل للنقطة دي يا جماعة. نحاول، هي صعبة وأي حاجة، لكن ما إلا لازم تكون قاعدة واحدة، ما لازم تكون قاعدة ما مريحة. إحنا ممكن نقعد مع نفسنا وقت نعمل حاجة حلوة عادي، أنا مبسوط إنه أنا اشتغلت شغل جديد ومثلا قاعد أخذ فيه مرتب كويس، أنا هقعد مع نفسي وأهني نفسي أول حاجة، يا أخ أنا فخورة إنه أنا أنجزت الحاجة دي، ومثلا هنخطط نعمل واحد اثنين ثلاثة. مثلا اتخطيت في موقف ما حلو ما كنت مرتاحة فيه وموقف زعلني ضايقني بكل الطرق، هقعد مع نفسي وهأطبطب على نفسي الأول إنه أوكي إتس أوكي ما مشكلة، اللي حصل حصل، نشوف بقى يلا إحنا حنعمل شنو، حنتعامل تاني مع الزول ده كيف. لو الزول ده في دائرة الشغل في بيتكم أو زول أنت بتعرفه وخلاص، أنت بعد ده حتفكر مشاعرك تاني، حتفكر كيف تجاهه، حتتعامل معاه كيف تاني، أفكارك ذاته حتكون شنو عنه، وحترسم حدودك بعد كده. فالقعدة ما دائما ما حتكون ما مريحة، بس هي لابد منها في أي زمن في أي موقف، لابد من إنه أنت تقعد.
0: لأنه لو ما قعدت في القعدة بالذات المواضيع الما مبسطة ما مفرحاك دي، حتلقى نفسك يعني اتدهورت فجأة. حتلاحظ في تصرفاتك مع الناس، حتلاحظ انه انت بقيت ما بتطيقهم، كل الناس بالنسبة لك كعبين، ودي معلومة غلط. ما ممكن تكون بتفكر ده يكون طبيعي بتاعك انه كل الناس ديل ما مفروض اثق فيهم، ما مفروض اعمل معهم بطريقة كويسة، كل الناس ده بيكرهوني، كل الناس ده ما بيحبوني. دي افكار وهمية ما حاصلة، ممكن كلهم يعني دي ما طبيعية برضو انه كل الناس حتى ما بيعرفوك في الشارع ديل يعني كارهينك.
1: صدقين لو فكرت فيها يعني ربع دقيقة كده هتلاقي ان النزلة مركزة في حياتها مبدئيا. يعني ممكن تلقى لو انت بتعرف لك 100 زول هتلقى 10 منهم هم ممكن يكونوا مركزين معك
0: محبة ما في كل حاجة
1: وما شديدة يعني مركزين معك في موقف معين، في فكرة حاجة انت قلتها كده، لكن ما حتلقى زول متحشر في حياتك أكتر منك غير نفرين ثلاثة. لكن ما هي فالباقي ده يعني بسموها شنو يعني أنفض من ما تركز.
0: أي متركز.
1: الناس ذاتها ما مركزة معك.
0: مركزين. أخونا فضل بيقول لنا النمو الحقيقي يا جماعة ما مقاس جزمة بنكبر عليه ولا شهادة بنعلقها على الحيطة. النمو الحقيقي هو معركة وعي بتخوضها جوا نفسك وتطلع منها منتصر. تعالوا نفكر مع بعض، 200 بنعرف إننا فعلا كبرنا ونضجنا. زلزال النضج علامات النمو الحقيقي، لما تهزم الكراهية بالوعي، لما تكتشف إنك بقيت تترفع عن الجيل وقال، وتستبدل طاقة الغضب بطاقة عمل وبناء. تعرف إنه صعب إنه أصعب قوة في الدنيا هي قوة التسامح. لما تصنع من الغربة والشتات وطن جديد. النمو الحقيقي بيظهر لما الظروف تشيلك وتخطك في أرض تانية، وبدل ما تشتكي وتتباكى تضرب جذورك في الأرض وتثبت أو تثبت إنه الإنسان السوداني أو تثبت إنه الإنسان السوداني أقوى من أي محنة وقادر يبدأ من الصفر بكرامة وشموخ. لما يبقى عطاك بلا شروط 200 بتتغير للأفضل. ده سؤال بيقول لما تبطل تحسب انت أديت شنو للناس وعايز منهم شنو، ويبقى همك الأول والأساسي انك تترك أثر طيب يحيي القلوب المكسورة. لما الهدوء يبقى هو سلاحك، لما العواصف تضرب من حولك وتلقى نفسك ثابت راسخ، بتفكر بقلب رحيم وعقل واعي وما بتسمح لأي زول يسرق سلامك الداخلي. الحب أولا وإنسانية دائما. فضل الله كجو، شكرا كتير يا فضل، حقيقي سعيدين بك وسعيدين جدا برسالتك بجد on point. يعني ليلة يا شباب كلكم بصراحة قدرتوا تعبروا عن قدروا يعبروا
1: مجمعين
0: عن نفسهم
1: يعني أنا مبسوطة من الوعي اللي فيكم كلكم، من صح. كلمة الوعي الذكرى فضل، يعني شكرا من أجل الكلام اللي أنت كتبته كله، يعني ده طاقة ومجهود، وإنت اخترت إنه أنت تكتب الكلام ده عشان غيرك يستفيد، وإحنا كمان نكون هنا بنتكلم أو يعني بنتشارك في الحاجة دي. بس الكلمة اللي خلتني أركز كلمة الوعي. فزي ما قلنا في الأول إنه النمو عقلية، أنت اللي بتختار، أنت اللي بتنشط وعيك عشان يستقبل الحاجة دي أو التغييرات عموما. ففكرة أنه أنت واعي للكلام ده أصلا دي حاجة حلوة. أنا بتذكر أنه في يعني في دكتورة أنا كنت بتعامل معاها، فهي قالت لي فكرة أنه أنت واعية لمشاكلك ده إنجاز. لأنه في ناس ما بتكون واعية أصلا أنه هي واقعة في مشكلة،
0: صح.
1: فيعني الحتة بتاعت الوعي دي هي حاجة بجد قوية، إنه الزول يعرف إنه هو المفروض يكون واعي، وبعد كده يوعى للحاجات الحاصلة له، ويوعى كفاية إنه هو يلقى طرق عشان يعالج الحاجة دي. يعني ده النمو هنا. ده في حد ذاته نمو، في حد ذاته ده إنجاز. فيعني أنا مبسوطة إنه في ناس يعني قادرة تشارك نفس الحاجة أو لاقين إحنا أرض مشتركة بيناتنا إحنا بنتفاكر فيها.
0: حقيقي.
1: شكرا بجد يا فضل، وشكرا من أجل الكلام اللي كتبته مرة تانية. وأنا متأكدة إنه ما بس إحنا لكن الناس اللي بتقرأ برضو وبتحضر معانا هنا إنه هي مستفيدة من الكلام ده.
0: حقيقي شكرا كتير يا فضل. بس أنا كمان عندي سؤال حقيقي، يعني كلامك كله حلو شديد، بس يعني كيف فعلا أنا أقدر، لأنه أنت كنت بتقول إنه لما تكتشف إنك بقيت يعني تستبدل طاقة الغضب بطاقة عمل وبناء مثلا، الحالة دي ممكن كيف أنا أطبقها في حياتي؟ يعني الغضب ده ذاته كارثة يعني صراحة، إنه شخص غضوب زيادة عن اللزوم، كلنا بنغضب لأنه ده ده, ده ده طبيعي،
1: دي مشاعر طبيعية
0: دي مشاعر طبيعية فعلا في الإنسان. فكيف أنا ممكن فعلا أستبدل دبدة يعني النقلة دي ذاتها كده؟ بس أشرحها لنا يعني يا فضل، متأكدة إنك أنت جواك في حاجات كتير شيء عايز تكتبها، فأنا بديك المساحة دي إنك أنت تشاركنا بالنقلة دي عموما بتحصل كيف. يعني الوائل السجين بيقول النمو بيبدأ بالراحة النفسية والتفكير السليم. أكبر مسبب في مسببات الفشل هو محاولة إرضاء الآخرين. بيقول كمان حل جزء من حل جزء اللي بتكون عائق في طريق النجاح، مصالحة النفس مع الواقع والتحدي للعقبات بالصبر. يعني حقيقة شكرا كتير لك يا الوائل انك انت دخلت لنا في موضوع الحلقة برضو، وصراحة نقطة بنتفق فيها يعني انه
1: كثيرا جدا في حتة ارضاء الناس
0: بالضبط،
1: لانه حتى ولو انت فكرت الناس، حتى ولو انت ما قاعد تعمل حاجة لزول شخصية يعني عشان ترضيه، لكن فكرة انه بتفكر لو انا عملت كده فلان حيقول شنو، انت كده بتحاول ترضي الناس. فالحاجة دي محتاجة وعي، محتاجة شجاعة، محتاجة قوة، محتاجة دعم من نفسك لنفسك، ولو في زول تاني بيقدر يدعمك في الحاجة دي، دي حتكون حاجة جميلة شديد.
0: حقيقي.
1: لأنه يعني الإرضاء بتاع الناس ده أغلب الوقت بيكون صدمة أنت أخذتها في وقت ما من أوقات حياتك، لأنه الزول أو الإنسان بطبعه هو يعني محتاج الاهتمام، محتاج إنه يكون في زول قاعد أو زول بيفهم أو زول بيحبه أو. فالسبيل عشان وإنت مثلا وإنت طفل، السبيل عشان تحصل على الحاجة دي بإنك إنت ترضي زول أو تعمل له حاجة تفرحه. فالحاجة دي ممكن تكون إنت أخذتها كصدمة أو كتروما من إنت صغير، بس إنت ما عارف أو ما فاهم. فوإنت بتنمو لما إنت تركز أو تكتشف الحاجة دي وتفتش على طريقة أو على مساعد عشان تتجاوزها، ففي حد ذاته ده نمو. ودي حاجة كويسة يعني الرياليزيشن أو الوعي أو الإدراك دي حاجة يعني في حد ذاتها إنجاز. وأنا فخورة بالناس حتى ولو هي ما عرفت تتصرف، لكن هي عرفت إنه في مشكلة ما وهي محتاجة إنه هي تشتغل عليها أو تتعامل معها،
0: تطلب المساعدة. يعني عارفة لو بديت بس تدرك إنك أنت في حاجة وقعت منك، لو ما عرفت تشيلها تاني وعرفت تصلحها، يعني أتليست ممكن تطلب المساعدة
1: من زول تاني يساعدك،
0: من زول تاني، ولو ما من زول تاني ممكن من ربنا. يعني لو ما في زول حوالينك يقدر يتفهم الحاجة دي، لأنه كتير من الفوكات كتير شديد بنحس بالوحدة، ما في زول معانا، ما زول حاسبينا، وقد يكون الناس هم أصلا وقعوني في المشكلة دي، فدي كلها احتماليات. فالمضمون المضمون بجد يا شباب يعني، وما حتتخزل أبدا أبدا لو عملته، إنك أنت فعلا تطلب مساعدة من ربنا، لأنه هو شايف الموقف، شايف جواك، فاهم كويس شديد اللي بيحصل معك، فخليه يكون جزء من الرحلة بتاعتك للنمو. يعني كمان الحتة الثانية قبل ما عرفت أقرأ كويس شيء، كان بيقول أكبر حل جزء من السلبيات اللي بتكون عائق في طريق النجاح. يعني دي حتة كمان حلوة شديد، بس ورينا كيف ممكن يا الوائل. يعني أنا مبسوطة بكم شديد يا شباب، إنه أنتوا بتقولوا نعمل 1 2 3، الطريقة بتاعت كيفية التعامل مع الحاجة دي ذاتها.
1: أنا حاسة إن الناس دي أصلاً عبرت هي يعني وقعت وقامت وتنفضت وتاني وقعت، ففكرة إن هم بيرموا لنا طرق أو وسائل إحنا نستخدمها
0: هتكون سهلة بالنسبة لكم. طلباتنا بسيطة
1: وإنتوا أصلاً يعني بتحققوا في الطلبات، فما ما تبخلوا علينا.
0: حقيقي. فضل بيرجع وبيقول إنه مو الحقيقي يا أهلنا هو إنك كل ما زادت معرفتك بالدنيا كل ما زاد تواضعك وقربك من وجع الناس، لأنه ببساطة القيمة الحقيقية للوجود بتتخلص في الكلمتين ديل، الحب أولا واو والإنسانية دائما. يعني أصلا دي مقولته،
1: دي مقولته يا لا لا ركزتها ذكرتها هسه
0: إنه أيوة فضل بيحب يقولها مقولة دي دائما في كل تعليق، ودي حاجة بنبسط بها جدا يا فضل. يعني نتفق معك جدا يعني على المقولة دي إنه الحب هو أساس كل حاجة، وكمان إنه الإنسانية دي حاجة برضو مهمة. يعني وتلقائيا لو في حب حقيقي باقي الحاجات دي بتجي
1: بتكون أسهل ذاته إن هي تتقدم أو بالزبط. تستقبل حتى
0: بالزبط.
1: فشكرا من أجل المقولة، بتخليني كل مرة أفكر إنه بالجد يعني ما بس كفاية إنه يكون الزول بحب لكن يكون إنسان في نفس الوقت، ما كفاية إنك تكون إنسان من غير ما أنت تحب. هما الاثنين حاجة يعني داخلين في بعض كده وعاملين لنا سموذي حلو.
0: سموذي حلو فعلا. يونس بيقول أنا دائما موجود معاكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، تحياتي للجميع. شكرا يا يونس، عشان كمان كنا بنقول له خليك معانا طمنا.
1: شكرا. لا أنت ماشي معانا كويس،
0: ما تخافوا. فشكرا يا يونس لوجودك معانا وتعليقك وكمان مشاركتك. رأيك شنو كمان يا يونس تجيب معك أصحابك أهلك أخوانك أو على الأقل أصدقائك المعك في الفيسبوك، يعني حتى لو بتعرفهم من بعيد لبعيد أعمل لهم منشر خليهم يجوا يحضروا معنا باقي نص ساعة الفضلات لنا يعني عشان نستفيد كلنا مع بعض. مستور إبراهيم حامد بيقول صباح العوافي لرادينا راديو سمر اللي بيجيب الفرحة من ما في بعد انقطاع طويل منكم، الحمد لله رجعت في البداية. أقول لكم أو في البداية أحب أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير وإن شاء الله كل الأماني محققة. شكرا كثير يا مستور، عيد عليه يعني يا دلال خليه ينبسط أكثر بأنه الضيفة شخصيا.
1: يعني أنا ما عارفة إنه في ناس بتنقطع وبتجي، فده إنجاز، ده نمو حلو
0: حقيقي.
1: فكل سنة وإنت طيب، ينعاد عليك بالصحة والعافية إن شاء الله، وأمنياتك كلها بالتحقيق يا رب. يعني أتمنى يكون كانت إجازة حلوة، العيد قضيته مع الأهل مبسوطين ومرتاحين إن شاء الله. وشكرا جدا عشان إنت بعد الانقطاع ده كله إنت قاعد موجود معانا هنا وبتسلم علينا وبتعيد على أهلك وعلى الناس اللي بتحبهم. شكرا بالجد عشان الكلام اللطيف اللي إنت كاتبه لنا.
0: حقيقي يا مستور أهلا بك مرة تانية، وحقيقي يعني نتمنى لك يعني لايف ممتع، وكمان بنتمنى أنه فعلا قضيت أوقات ممتعة في العيد. أخونا وزميلنا ساردس بيقول لنا صباح الخير عليكم، بيقول النمو الفكري مهم جدا لأنه بيخليك تقدر تتواصل مع نفسك بطريقة صحيحة، وده بيخليك قادر تتعامل مع مجتمع بطريقة ممتازة. صراحة يعني يا ساردس شكرا كثير شديد، يعني إحنا بجد يعني حتة النمو الفكري دي درجع لها كده مرة تانية، لأنه حقيقي هي حتة أعتقد يعني مختلفة عن باقي
1: الأنواع بتاعت النمو.
0: أو ده ما بيعني أنه هي أهم واحدة، بس ممكن فعلا نمسك دي وبعد كده نشوف حلقات تانية يعني نتكلم فيها.
1: فلأنه هي مهمة، لأنه الفكر بتاعك أو عقلك هو اللي بيخليك تعيش، هو اللي بيحدد لك الحالة اللي انت فيها، هو اللي بيحدد لك انت قادر تتعامل مع الناس ولا لا. فهو باختصار زي كسنتر لكل الكلام ده او لكل انواع النمو عموما، حتى النمو الجسدي. عقلك لو ما او لو مخك ما شغال كويس ما حتنمو جسديا بطريقه سليمه او صحيحه يعني. فهو مهم، غير انه بخليك تتواصل مع الناس زي ما قلت، بخليك تتواصل مع نفسك كويس، انت قادر تحدد أهدافك، قادر تحدد تعمل لك روتين مثلا ليومك، قادر تتفاعل مع نفسك مع الناس. فهو على قد ما هو مهم على قدر ما هو شيء جميل، شيء قيم إنك تكون عندك الحاجة دي. فكرة إنه في ناس تانية ممكن ما يكون عندها الحاجة دي هي بتزعلني إلى حد ما. يعني أنا بكون نفسي اللي هو أقعد وأقعد أزول وأقول له لا أنت ما مفروض تعمل كده، وفي نفس الوقت بكون زعلانة عليه لأنه يمكن هو ما لاقي الشارع اللي يمشي به عشان يوصل للحاجة دي. فهو اللي بيديك، بيفتح لك بوابة لإنك تنمو في اجتماعياتك، إنك يكون عندك نمو مالي كويس، قادر تحدد أولوياتك، أنت قادر في نفس الوقت تدير مشاعرك، أنت قادر تفكر في الحالة الروحية بتاعتك، قادر تنمو روحيا، قادر تعرف انت وين في الحتة دي. وبروحيا ما قصدي انه هو كحتة بتاعت بس إطار الديني أو أنت بتفكر شنو في الدين الفلاني، لكن أنت ذاتك عايز شنو، هدفك شنو من أنك أنت تكون إنسان كائن حي في الحياة دي. فيعني النمو الفكري يا ريت أنه ذات الناس يعني تورينا هي أفكارها شنو في الحتة دي، لأنه دي دايرة بودكاست كامل
0: حقيقي.
1: أنا حاسة أنه أنا حاتكلم نص ساعة بعد شوية، فهي دايرة بودكاست كامل.
0: لا راحتك.
1: فيعني هي حاجة أنا ما قادرة أخدت لها كلمة، بس هي بتتحكم تقريبا في كل حاجة، في مودك، في يومك، في أحلامك، في أهدافك، في خططك المستقبلية، في ماضيك. في نفس الوقت لو أنت ما قادر تطلع منه بتتحكم في حاضرك، في علاقاتك مع أهلك، مع علاقتك مع أصحابك، شغلك أنت إذا قادر تقدم فيه بأحسن طريقة أو لا، إذا أنت عاجبك أصلا شغلك ده ولا لا، بتحدد لك حاجات كثيرة شديد.
0: عارفة كمان واحد من الحاجات المهمة إنه يعني لو أنا ما خليت بالي من أفكاري من النمو الفكري، جزء من الحاجات برضو طبعا أكيد إضافة لباقي الكلام الكثير اللي كان بيتقال قبل من الشباب الحلوين، إنه حتى ممكن تكون أنت شخص واقع في حتة أو ما بتتسمى إنه عقلية القطيع مثلا، إنك أنت سايقينك الناس، بتحكموا فيك الناس، ردود أفعالهم بقت ردود أفعالك، الحاجة بيكرهوها هم بتكرهها أنت، الحاجة بيقولوها هم أنت بتقولها بنفس حذافيرة،
1: بقيت مراية للناس،
0: بقيت مراية للناس، أو بقيت يعني شنو أنت زي وعاء كده، أي زول بيجي بيقول حاجة
1: بيرميها
0: وأنت بتحتفظ بها شديد وبتتبناها زيادة عن اللزوم، ما في زول أصلا يعني طالب منك كل ده. بس للأسف يعني ممكن تكون دي طريقة تربية معينة، ممكن تكون دي ظروف حياتك مما أنت وطفل، إنه أنت في أكبر منك ناس كتار شديد يعني، فأنت بتضطر تسمع عليهم، أو فشخصيتك بقت الشخصية اللي هي، أو فكرك بقى الفكر اللي هو اللي بيقوله
1: متبنى ما حقق
0: بالضبط. فدي حاجة بأمانة دي خطيرة شديد، يعني لو في واحد واقع فيها بجد بنصحك انك انت تحاول تعافر. هي في الاول ما في ميليار يعني، ودائما بيقول لك الحاجه اللي انت متعود عليها بتكون لك مريحه شديد،
1: المألوف دائما مريح،
0: ايوه، حتى لو الحاجه المألوفه دي حاجه سيئه شديد بتدمر في حياتك، بس انت بالنسبه لك يعني شنو، ما انا متعود على
1: غير كده، انه لو اتغيرت البيئه دي انا ما اعرف حامل شنو
0: بالزبط.
1: ما حكون نفس الزول، وانت متبني اصلا افكار ما حقتك، عايش في حتة المفروض انت ما تكون قاعد فيها اصلا، لكن ده بقى الطبيعي
0: بالضبط. وما مدي ما يعني من الليله حاول ادي نفسك الرحله بتاعت الاكتشاف دي، انه اكتشف انت فكرتك شنو اصلا، حتى لو فكرتك دي عكس فكرتهم تماما او عكس الفكره القديمه بتاعتك تماما، ما مشكله، ما بنقول لك يلا الفكره دي بس عشان حقتك كمل فيها، لكن اختبرها، فكر فيها، حاول وظفها في حياتك، حاول اسرح بخيالك فيها شويتين، يعني ما بين يوم وليله حتبقى انسان جديد.
1: أكيد.
0: بالجد يا جماعه، النمو ده ما بيحصل بين يوم وليله،
1: رحله طويله نهاية. بالسنين بالشهور بياخد وقت، بياخد وقت
0: حقيقي، وما حلو، ما حلو لو حصل فجاه، حلو لو حصل فعلا step by step، يوم ورا يوم،
1: عشان لما انت عاين وراك وتشوف انت يعني how far did you go، انت مشيت وصلت لغاية وين، حتى انت بتكون ما عايز اقول حاسس بالذنب، لكن بتعاين لنفسك، بتعتذر ليها على الاوقات اللي انت ما كنت جنب نفسك، بتبنيها وبتنبسط بها لما تشوف هي مشت قدر كيف، طلعت من كم مشكلة او اتحررت من كم عادة او رمت كمية افكار ما حقتها، فانت بتكون في يعني مبسوط وفخور بنفسك، او قادر تحس انه يعني انا قدرت اكتشف انا عشت ليه. والاكتشاف ده زي ما قلتي هو ما بيحصل فجأة، ما بيحصل في يوم وليلة، هو رحلة، ما رحلة ما حلوة دايما خالص، لكن دايما بقول لك انه الرحلة اهم من الوصول في حد ذاته
0: حقيقي. يعني في اوقات كتير جد بكون متحمسين نوصل، لكن بعد ما نوصل بنلقى في كثير من الاوقات، يعني اعتقد معظمنا هسه حتى بيسمعونا، انه لما بتوصل حاجه توصل ليها مثلا حتلقى انه يعني موضوع ما للدرجه دي، لكن انت قضيت الرحله كيف، دي الحاجة, دي الميموريز, دي الذكريات اللي هتكون جواك, هتتذكرها, هتشوف إن واو أنا هنا ده كنت بعاني من الحالة الفلانية دي, لكن شوف هسه أنا بقيت وين, أو شوف أنا كنت بتعامل معاها كيف. فدي كلها حاجات بتزيد لنا من المعرفة, من التكنيكس بتاعت كيف نتعايش, كيف نتكيف في الحياة الظروف مختلفة شديد. يعني عندنا أخونا آدم بيقول لنا: صباح النقاء بعد عتمة الليل, صباح الأمل بأن القادم أجمل صباح السعادة. شكرا كثير يا آدم, بجد شكرا كثير كثير للرسالة الجميلة المبهجة. فعلا بنؤمن أنه يعني في كل صباح بيكون عندنا فرصة جديدة أنه نختار الحتة دايرين نعيش فيها, الحتة دايرين نبذل فيها مجهود, أو يعني الأفكار عايزين نكون بنتبناها يعني. ففي كل صباح عندنا فرصة جديدة, وياريت كلنا نكون فعلا بنستفيد من الفرص اللي بديها لنا ربنا. بيتر بيقول لنا: صباح الخير منورين الشاشة, ربنا يبارككم. شكرا يا بيتر, انت المنورنا بحضورك وبتعليقك. نتمنى يا بيتر انك انت مكمل معانا اللايف, ونتمنى ان انت تحب تكون كاتب رأيك في الموضوع. يعني اخونا عصام بخيت بيقول: من اروع الحلقات اللي بتخليك تراجع نفسك وتسأل هل أنا اليوم أفضل من أمس؟ شكراً على النقاش الجميل والمفيد.
1: واضح أنك أنت أفضل من أمس بعد التعليق ده.
0: فعلاً يا عصام, يعني سعيدين بك جداً, وهو بيقول أنه دي حلقة بتخليك تراجع نفسك فعلاً.
1: يعني أنا مبسوطة أنه في ناس غير أنه هي بتخد حاجات هي مرت بيها وبتدينا إحنا أفكار, أنه في ناس حبت فكرة أنه هي تقعد حتى وتفكر مع نفسها أنا ماشي وين وأنا ماشي كيف خلال الفترة الفاتت دي. فشكرا جدا للتعليق, وأتمنى أن أنت تقعد قاعدة مريحة مع نفسك, ما تكون قاعدة مليانة حاجات ما حلوة يعني, لكن لا تقعد تكون مبسوط بنفسك طول الوقت, وأغلب الوقت أنت بتكون بتعمل الحاجة دي
0: حقيقي. أختنا الاسم ده غالبا حقرا غلط, إيفا. أوكي هقولك إيفا يعني عشان شنو ما غلط شديد في الاسم. عامل لنا قلوب وإموجيز كده لذيذة من الصباح. شكرا كتير يا غالية, مبسوطين بيك جدا جدا جدا, وطمنين عليك, أخبارك شنو, هل أنت أول مرة تحضري اللايف ولا دي أول مرة تعلقي؟ بس يعني لو جديدة قولي لنا أنا جديدة أول مرة أحضر لكم. ما بس أخوتنا إيفا لكن حتى باقي الشباب اللي بيحضرونا. كودي بيقول: صباح الخير يا جميلات, الرب يبارك حياتكم. شكرا كثير يا كودي, سعيدين بك جدا, ربنا يبارك حياتك, ونتمنى انه انت مستمتع معنا في الونسة دي. ياسر ألبا بيقول لنا: صباح الخير والسرور لضيفتنا دلال والأستاذة ترنيم. انا بشوف, قولي لهم شكرا بصوت عالي.
1: شكرا شكرا
0: بصوت واطي.
1: انا ما عايزاك تواصل اللي هو حاسس انه في حاجه, لكن اوكي
0: لا اخذي راحتك.
1: لا شكرا شكرا.
0: بيقول: انا بشوف انه الانسان ما بيلاحظ النمو حقه بسرعه, كان بدنيا او فكريا, كان بدنيا او فكريا, سوري, الناس اللي حولك والجنبك هم بيكونوا أكتر ناس بتلاحظ إنه أنت اتغيرت في جسمك, وطريقة تفكيرك اتغيرت, ونظرتك للحياة اختلفت هسي من قبل النمو الذهني حقك. وشكرا. واو,
1: أتفق.
0: النمو الذهني حقك
1: شكرا
0: بجد, دي جملة شكرا حقيقية.
1: دي جملة اليوم حتكون النمو الذهني ده هو حقك أنت, لأنه حرفيا ما في زول مشترك معك في عقلك, انت اللي مضطر تقعد مع افكارك وتو ايدنتيفاي عشان تفرق, عشان ما في زول حيكون عنده الطاقه عنده الوقت حتى مهتم كفايه عشان يقعد ويعرف انت بالضبط بتعمل كده لشنو, ليه في اللحظه دي انت تفعلت. انا بتمنى انه نلقى ناس تكون بتحبنا للدرجه دي, لكن زي ما قلت قبل أي زول عنده مسؤولية, أنا عندي مسؤوليتي أنا أكون فاهم نفسي وقادر أعبر عن نفسي بطريقة كويسة, والناس هي كمان عندها المسؤولية بتاعت هي تفهم نفسها وتعبر عن نفسها بطريقة صح, وإحنا الاثنين كان الناس اللي حواليني عندنا مسؤولية بتاعت إنه إحنا نحترم أفكار بعض, نحترم شخصيات بعض, حدود بعض, حرفيا حدود بعض دي أهم حاجة. أيوة. لأنه في ناس ما بتعرف يعني شنو حدود اصلا, ما بتهتم انه فلان ده مثلا ما بيحب يتعاملوا معه بالطريقه دي, حتى لو انت شخصيتك كده, انا ما بقول انه هو انت غير شخصيتك, لكن لما نيجي الموضوع وظف الحاجة دي أيوة. انت اتعامل مع الناس اللي بتريحك بالطريقة دي، لكن بالزبط. لو حسيت انه في زول متضايق من الحاجة دي انت ممكن ترجع خطوة الوراء او ما تتعامل معاه بالذات في الطريقة دي، لان انت ذاتك حيجي وقت وانت ما عجبك الزول الفلاني، ما عجبك هو بيقول شنو، ما عجبك هو بيتكلم كده ليه او ليه انفعل فيني بالطريقة دي. فيعني النمو الذهني بجد هو حقك، ويعني انت لازم تتحكم في الحاجة دي، لازم تكون مسؤول منها 100%.
0: غايتو يا ياسر، احنا ليلة حنتبنى الحتة بتاعت النمو.

0: اشرحي لنا الحاجة
1: طيب يا
0: كده.
1: جماعة، أول سر لليوم.
0: هو اليوم حينتهي ولا
1: هو اليوم انتهى خلاص، ده السر بتاع
0: سر اليوم،
1: ده سر اليوم يا جماعة.
0: عارف.
1: ما أنا متذكرة بالضبط كانت 200 الحاجة دي، أنا هحاول أقول كلام مفهوم لكن ركزوا يعني. أنا متذكرة تقريبا كان في وعظة من الوعظات في يوم من الأيام، كان يعني بيتكلم عن الحتة بتاعت إنه ترمي خبزك على وجه المياه، او انه يعني انت تعمل الشيء الكويس والشيء الكويس بيرجع لك. فدي الفكره بتاعت الجمله دي بتاعتي دي، انه انت لما تدي حاجه كويسه، لما ترمي الحاجه بدون ما تفكر الحاجه دي هترجع لك او لا، او هترجع لك كيف او 200، هي كده كده هترجع، هتلقاها من خلال زول جاي يتكلم معاك قال لك حاجه كويسه اتعلمتها منه، او حاجه لطيفه يعني فرحتك خلال يومك. فلما انت تقدم حاجه كويسه انت بتلقى انه في حاجه كويسه بترجع لك، وكل زول وهو اللي بيقدم شنو يعني. فبس
0: الفكرة ياسر ده قال السؤال اللي كان في بالي، قلت أسألك بعدينك يعني، فاهم؟ أقول لك مين الأسبوع اللي فات بتقول الجملة
1: انت
0: دي،
1: مركزة.
0: لكن جملة
1: لكن
0: حلوة
1: هسه
0: يعني.
1: انتوا يعني هسه أقولها ولا ما أقولها كده،
0: قولي يا
1: وريني
0: زهرة،
1: أقولها ولا ما أقولها.
0: شرحتيها بالمعنى
1: شرحتها الحرف
0: كويس.
1: الألل.
0: خلاص. يعني محمد أحمد بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله. شكرا يا محمد، يعني حقيقي يا شباب بيتمنى يعني فعلا في كل يوم فعلا يكون جوانا في أمل إنه الجاي أحسن، وربنا معانا وبيحبنا وهو اللي بيسندنا يعني. كودي بيقول لنا أنا مبسوط معاكم في الصباح ده، ليه فترة ما شاركت معاكم، وين كنت يا كودي؟ إن شاء
1: ماذا
0: الله بس
1: كنت
0: ما في
1: تفعل؟
0: حاجة.
1: ما اديتنا انذار بالله.
0: إن شاء الله بس يعني يا كودي يعني كانت الأمور ماشية كويس معاك يعني، والغيبة دي كانت مشكلة بسيطة كده في النت في التلفون في حاجات زي كده يعني، ما تكون مشكلة منعتك مشكلة متعبة يعني. أبو دعاء بيقول لنا كل عام وأنتم بخير. شكرا يا أبو دعاء، مبسوطين بك. يعني أتمنى أنك أنت قضيت أيام طيبة كده في العيد وانبسطت يعني مع اللمة والأهل. وغيرت في ناس كتار ما شاركونا بالعيد، كانوا معيدين وما
1: دارين نقول لنا هم معيدين
0: وروا
1: وين
0: ليه يعني يا جماعة،
1: بتتعاملوا بالكتمان معانا. لا لا تمام،
0: لا لا ما في كتمان هنا في اللايف ده. تورونا العيد كان حلو ما كان حلو، ما كان أحلى من السنة فاتت أو أحلى من السنة فاتت، فاهمين يعني؟ شاركونا. آدم بيقول لنا آدم عثمان بيقول لنا may you be well healthy and safe every year and may your wishes come true and be forgiven. شكرا كتير يا آدم، آمين. ربنا يعني يدينا الصحة والعافية كلنا، ونتمنى إنه كل شخص هنا يسمعنا يكون بأتم صحة يعني، يكون صحته فل الفل. أحمد عباس بيقول لنا صباح الخير، كل عام وأنتم بخير. صباح النور يا أحمد، سعيدين بك. فضل بيعمل لنا ستيل قلوب، وتحت برضو بيعمل لنا قلوب. قايته فضل
1: يعني مبسوط ان
0: شديد.
1: انت قاعد
0: أيوة.
1: ومبسوط بالوقت ده وبكامل
0: حقيقي.
1: اختياراتك يعني، شكرا
0: حقيقي، شكرا كتير يا فضل. حسقيال بيقول صباح السعادة، زمن طويل ما دخلت راديو سمر الليلة يعني يا جماعة، قايته دلال جابتكم كلكم يعني بجد بجد يعني دلال، شكرا لك.
1: شكرا لكم. ويعني انا حاسة رغم انه هو يوم الاثنين وانا عندي مشكلة مع يوم الاثنين، لكن انا مبسوطه انه في ناس
0: حلو في الراديو
1: في
0: يعني.
1: لا ايوه الاثنين حلو في الراديو يعني، انه في ناس طولت ودخلت الليله بالذات. فمن هنا انا بقول لكم انه ما في حاجه بتحصل في الحياه ساكت،
0: صح؟
1: ما في شيء اسمه صدف اصلا يعني، انت دخلت عشان تاخد حاجه او عشان تدي زول حاجه، ولو انت اديت زول حاجه حتجيك راجعه، ولو
0: ارموا لنا
1: ارموا لنا ارموا لكم.
0: حقيقي دي غيرت الجملة الدلالة يا جماعة، كل ما تشوفوها معي في اللايف اكتبوا لها اول حاجة صباح الخير
1: حنرمي لك وحترمي لنا.
0: حقيقي حسقيال يعني اهلا بك ومبسوطين بك جدا جدا بعودتك. محمد بيقول لنا صباح الاماني عليكم، شكرا كثير يا محمد. طبعا حتلاحظوا ان انا بقرا بس التعليقات سريع يا شباب عشان اقدر اغطي التعليقات قبل ما الحلقة تنتهي. حسين بيقول لنا انتوا رائعين ودائما متألقين، فعلا النمو والتغيير الافضل يحتاج لوعي وتفكير وتمعن، وانتوا بتقدموا محتوى راقي ومميز. كتر خيرك يعني يا حسين، احنا صراحة كل الكلام بنقوله ده جاي منكم انتوا في الاول يعني.
1: احنا كده بننمو بيكم يا جماعة.
0: ايوه
1: احنا كده بننمو بيكم.
0: بننمو بيكم كلكم يا شباب. شكرا كتير يا حسين، بنتفق معك جدا في الكلام اللي انت كنت بتقوله. فضل بيقول عندي رسالة اختفت ولا شنو؟ أتمنى إنه هي فضل ما اختفت يعني، أتمنى بس لو اختفت وما قريناها إحنا غايته يعني شنو، مبسوطين بك جدا جدا. مونيس بيقول لنا صباح التفاؤل، سعيد أكون معكم اليوم في

0: برنامج ده، ربنا يبارك حياتكم. شكرا يا مونيس، ربنا يبارك حياتك. أول مرة تحضر معنا يا مونيس، ولا دي أول مرة تكتب لنا تعليق، ولا كيف؟ عشان أنا الاسم بالنسبة لي جديد يعني.
1: طيب يا داب كده أنا لقطت حاجة.
0: معنا؟
1: أي يا داب
0: يلا ما مشكلة.
1: فعندنا عبد الله قومي بيقول لنا: صباح التفاؤل والأمل أسرة راديو سمر. النمو الحقيقي للإنسان هو عملية تطور شاملة، ويشمل هذا النمو النمو المعرفي اللي هو تطور القدرات العقلية، التفكير النقدي، اكتساب الخبرات، النضج الانفعالي، وهو القدرة على إدارة المشاعر الذاتية، والتطور النفسي والاجتماعي اللي هو تعزيز مهارات التواصل وتكوين العلاقات الصحية والتفاعل مع البيئة المحيطة طوال مراحل الحياة. أزول ده كان حاضر المحاضرة من بدايتها.
0: نعم.
1: فاجنو حنصفق لك يعني. Good job.
0: حاجة بجد جميلة.
1: يعني أنا مبسوطة إنه أنت لميت كل حاجة، وأنا أنا متأكد الكومنت ده ظهر 200، لكن يعني أنت لميت الحاجات اللي إحنا قلناها والناس اللي قالوها، وخدت لمستك برضو إنه بجد في أنواع، وهو عملية تطور شامل، هي كل حاجة بتنمو بتكون مع بعض، يعني ما في حاجة بتقع منها حاجة أو بنخليها وراء. يمكن هي ما بتحصل بنفس السرعة أو في نفس الزمن بالضبط، لكن هم كلهم مشتركين ببعض. إنه أنت تكون بتدير أفكارك ومشاعرك، ده حيأثر على اجتماعياتك كنمو اجتماعي وكنمو فكري أو ذهني. انت يعني بتاكل كويس، انت بتساهم في نموك الجسدي وفي نموك العقلي برضو، انه انت قادر تدي عقلك طاقة او راحة او نشاط، انت قادر تتحكم في الحاجة دي. فهم كلهم مرتبطين ببعض، ومبسوطة انه في كمان يعني تعريف او كلام عن كل واحد، ودي حاجة حتساعد الزول كمان اللي بيقرأ تاني، او بتساعدنا احنا كمان انه احنا نلقط الحاجات اللي يمكن تكون وقعت مننا خلال هذا اللايف الطويل. انا حسيت انه انا تقلنا عليكم يا جماعة، لكن لا، انا حأطرد الفكرة دي لانه انا واعية وقاعدة عايزة انمو معاكم.
0: حقيقي شكرا كتير لك يا غالي، سعيدين بك جدا وسعيدين برسالتك. في تعليق روف حسن ظاهر عندك.
1: روف او رؤوف امنات يعني، لو روف خلاص، لو رؤوف يعني سامحنا.
0: أيوة.
1: صباح التفاؤل والسرور ترنيم ودلال، صباح الخير والياسمين وكل الحب وكل النور وكل الحاجات الحلوه. وهو تفاؤل بالفعل، يعني انا تفائلت بيوم الاثنين، فالباقي انتوا كده خلاص تتفائلوا،
0: تطور ونمو
1: حصل لي
0: فكرك حاليا
1: حصل لي خلال اليوم. شكرا جدا يا روف او رؤوف، سامحنا لو قلنا الاسم غلط. شكرا جدا، وبتمنى انه يكون صباحك حلو ويومك ماشي جميل، ولغايه ما يخلص يكون حلو بجد مليان تفاؤل وسرور. في اندريا.
0: نعم.
1: اندريا ده اسم مشترك؟
0: لا ده أندريا. اخونا
1: يعني. اوكي تمام أندريا. شكرا. معلش انا الاسف. بقول انا جود مورنينج و سيم تو يو، يعني صباح خير يكون حلو برضو كده وجميل ومنعنش، وانت اصلا بعد صباحك هنا فدنيتك حتظبط. انا عارفه
0: حقيقي
1: انا عارفه يعني اتمنى يومك يكون حلو، تواصل بكل التفاؤل وانه يكون جود حرفيا. وشكرا لانك انت اخذت وقت وعلقت لنا. في ابو مياده صباح بيقول لنا: صباح الخير والعافيه والتوفيق. شكرا، يعني صباح الخير والعافية لك كمان، لأنه العافية مهمة والصحة دي حاجة جميلة شديد ربنا بدينا لها في كل يوم، وبتمنى لك برضو أنت يكون يومك موفق، حياتك كلها تكون موفقة ومليانة تفاؤل وخير. روف أو رؤوف حسن، أنا بكرر أنه لو قلنا غلط لأنه أنا صعبة شديد في موضوع الأسامي. بيقول لنا شنو، او بدينا نقاط على بتدلنا على النمو. انه واحد صبرك زاد، الحاجه اللي كانت بتغضبك هسه بتفوتها عادي. اهنيك انت كده نميت بطريقه حلوه. اثنين بتعترف بغلطك، بقيت تقول انا غلطان ساي بدون مبررات، يعني بتقول انا غلطان، يعني انا غلطان، انا عملت الحاجه دي، انا عارف مسؤوليتي.
0: حاجه صعبه،
1: هي صعبه شديد. انا اكتشفت الحاجه دي لما يعني اتخطيت في كم موقف، لقيت انه انا بجد انا غلطانه في الحاجه دي، ما كان المفروض اعمل كده. فبنقوم شنو احنا، عشان ما نقول احنا غلطانين، بنعمل سلوكيات تانية غريبه شويه.
0: صح.
1: رقم 3 بيقول لنا: بتفكر قبل ترد، لسانك ما بقى سريع، عقلك بقى أسرع. بقيت انت بتفكر مرتين وثلاث، ما مرتين بس يا جماعة صدقوني، مرتين وثلاثة وأربعة، لو الحاجة دي حتنفعك، لو الحاجة دي حتأذي زول تاني. فيعني ده إنجاز، إنه بجد انت كده بتنمو فكريا، بتنمو اجتماعيا، بتنمو عاطفيا. انت بتجامع كل الانواع بتاعت النمو مع بعض في الحتة دي بالذات. طيب 4، اختياراتك اتغيرت. حرفيا انت بتلقى روحك انك انت غيرت حاجات كثيرة. انت حتى لما تيجي تختار بتختار بناء على حاجة معينة، بتختار الراحة بعدين بدل المتعة هسي.
0: واو.
1: يعني انا عارفة انه
0: حاجة صعبة شديد مش... انه انا اقدر ادرك انه يا ترنيم لا انت هسي حاليا ما محتاجة ترتاحي، انت هسي محتاجة تبذلي مجهود وطاقة عشان ترتاحي بعدين. من هم انه انت ما نجحتي في الحاجه دي، ما زبطتيها زي ما كان فوت تزبط. فالفصله دي او انك انت تعرف تقول لنفسك الحاجه دي، انا بالنسبه لي يعني دي دايره قوه عزيمه واراده عزيمه وكل الحياه دي، يعني
1: دايره شجاعه. انا بالنسبه لي بجد محتاجه الشجاعه انه انت تقعد وتفكر في اختياراتك تاني من أول وجديد، تغير الإعدادات كلها. دي محتاجة بجد قوة وشجاعة، وإنك أنا حأرتاح بعدين، فأنا أتعب هسي. ودائما إحنا بنكون بنختار في راحتنا البعدين، يعني دي حاجة كويسة إنه زول يبدأ يختار الراحة أول، ما بس كلمة راحة، اختار إنه ما يسلك في الطريق المتعب ده تاني أصلا. لكن أنا بتعب وبعمل الحاجات اللي أنا مفروض أعملها، الحاجات المطلوبة مني أو الحاجات المنطقية على الأقل، عشان بعدين ما يكون بس في مشاكل أو أنا أكون مرتاح. ورقم 5 بيقول لنا ما بتقارن نفسك كتير، بقيت مركز في سباقك أنت بس. المقارنة بتبوظ النمو، بتبوظه خالص. يعني أنا ما أظن شفت لي شجرة عاينت لأختها قالت لا هي نمت أكتر منه، جابت زهور وجابت ثمار وأنا لا. يعني لو قلنا مثال واضح يعني كده، بس احنا البشر بنعمل كده. احنا بنشوف بالذات لو احنا ما قادرين نركز او ما قاعدين نشوف نفسنا احنا بننمو ولا لا، ما عارفين اصلا، ما عندنا الوعي ده، حنبدا نحسد، حنبدا نغير، حنبدا نعمل حاجات حتى ما بتشبهنا، واوقات كتير ما بنكون عارفين حتى احنا بنعمل كده ليه.
0: على فكره ما حنوصل حتى لهو سباق زي ما بيقول هو رؤوف، يعني السباق ذاته ما حنوصل لحياة، ما حنوصل للآخر بتاع السباق. حنكون وقفنا الناس جارية وأنا بفكر في ده ليه عمل كده وليه هو ده أحسن مني وأنا كان مفروض أكون أحسن منه، في المقارنة دي ما حتوصلنا حتى للنهاية مفروض نكون بنوصل لها،
1: حتوصل بس لمفترق طرق،
0: وحتوصل أنت ذاتك تعبان وخسران حيات كثيرة شديد. أنت ما محتاج تكون بتعمل كده أصلا من الأساس يعني. فشكرا كثير يا رؤوف لتعليقك الجميل، و يعني بس أسف عندنا زي 3 دقائق، أنا ما أعتقد حنكون لحقنا قرينا كل التعليقات، لكن ممكن مثلا نقرأ تعليق اللي هو ظاهر عندي حاليا. ليت أو ليتي بيقول التعلم باستمرار، يعني تقدر تحول نظرتك للفشل على إنها ما نهاية المطاف، لكن درس تستفيد وتتعلم منه وتتحسن. تحياتي لكم في الاستوديو والرب يبارك أيام حياتكم. شكرا كثير يا غالي، بنتفق معك جدا إنه فعلا محتاجين نكون دائما في استمرار في التعلم، يعني نكون مستمرين في نحن نتعلم. تعلم ما بس ورقة وقلم وكراس ومحاضرة، لكن تتعلم من دروس الحياة المختلفة، تتعلم من المواقف اللي بتمر بها،
1: تتعلم مننا هنا في اللايف
0: بالضبط، يعني
1: ونتعلم منكم
0: حقيقي. فيا شباب يعني بجد مبسوطين مبدئيا كده بالوعي اللي انتو فيه يعني وبتتكلموا به. أخونا ميلاد منزول بيقول لنا أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر مع أستاذة ريم وأستاذة دلال، مهم جدا أبتعد عن مسببات الطاقة السلبية سواء كانوا أشخاص أو عادات تستهلك وقتك وطاقتك دون فائدة، ستكتشف النمو في حياتك. حقيقة شكرا كثير يا غالي، بجد يعني بنتفق جدا معك إنه يبتعد عن حياته بتسبب لنا الطاقات السلبية لو كانوا أشخاص أو كانت عادات وتقاليد، يعني هي حاجة صعبة للأمانة. يعني حقيقي يا ميلاد كونك كنت بتقول حاجة دي معناته أنت وصلت للحتة دي فعلا وقدرت تتعامل معها، ولو بتقدر تشرح لنا حتى ولو برسالة حتى لو ما تقرت حاليا، لكن نقدر كلنا وكل زول بيسمعنا يقدر يرجع ويلقى الرسالة دي قاعدة. يعني فشرح لنا كيف ممكن مثلا فعلا نبتعد من الحاجة دي، ما الناس دي مثلا اصحابي شديد او اقربائي جدا جدا
1: او عيلتي بكل بساطه
0: عيلتي
1: انا ساكن معه
0: فعلا. فكيف انا هبعد من الحاله دي او ابعد من الاشخاص ده بسبب لي الطاقه السلبيه؟ يعني يا ريت تكتب لنا وانا يعني هتشجع جدا جدا بري

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
2: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
1: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
2: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم. فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم. وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجابه: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الرابع عشر. وذات سبت ذهب عيسى إلى دار أحد قادة الفريسيين ليتناول الطعام، وكانوا يراقبونه، وكان قدامه رجل مصاب بالاستسقاء. فقال عيسى لعلماء الشريعة والفريسيين:
2: هل الشفاء في يوم السبت حلال أم لا؟
1: لكنهم سكتوا، فأمسك الرجل وشفاه وصرفه، ثم قال لهم:
2: من منكم يسقط ابنه أو حتى ثوره في بئر في يوم السبت ولا يخرجه حالا؟
1: فلم يقدروا أن يجاوبوه على هذا. ولما لاحظ كيف أن المدعوين اختاروا أحسن الأماكن، ضرب لهم هذا المثل فقال:
2: متى دعاك أحدهم إلى وليمة عرس لا تجلس في أحسن مكان، فربما دعا واحدا أهم منك، فيأتي الذي دعاكما ويقول لك: أعط مكانك لهذا الرجل، فتنسحب بخجل لتأخذ أقل مكان. بل متى دعيت اذهب واجلس في أقل الأماكن أهمية، فمتى جاء الذي دعاك يقول لك: يا عزيزي ارتفع إلى مكان أحسن، فتكرم قدام كل الضيوف الموجودين معك، لأن كل من رفع من قدر نفسه ينزل، ومن أنزل من قدر نفسه يرتفع.
1: ثم قال عيسى للذي دعاه:
2: متى عملت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباؤك ولا جيرانك الأغنياء لئلا يدعوك هم أيضا فتنال جزاءك، بل متى عملت وليمة فادع الفقراء والعاجزين والعرج والعمي، فتكون مباركا، لأن هؤلاء ليس بإمكانهم أن يجازوك فتنال جزاءك في قيامة الصالحين.
1: ولما سمع أحد الموجودين هذا الكلام قال له:
3: هنيئا لمن يتناول الطعام في مملكة الله.
1: فقال له عيسى:
2: رجل عمل وليمة عظيمة ودعا كثيرين، وفي وقت الوليمة أرسل عبده ليقول للمدعوين: تعالوا كل شيء جاهز، لكنهم أخذوا يقدمون الأعذار بطريقة واحدة. فقال الأول: اشتريت حقلا ويجب أن أذهب وأراه، من فضلك أعذرني. وقال آخر: اشتريت 5 أزواج من الثيران وأنا ذاهب لأختبرها، من فضلك أعذرني. وقال آخر: أنا تزوجت ولهذا لا أقدر أن أجي. فرجع العبد وأخبر سيده بهذا، فغضب صاحب الدار وقال للعبد: أخرج بسرعة إلى شوارع البلدة وحواريها، واحضر إلى هنا الفقراء والعاجزين والعمي والعرج. وقال العبد: يا سيد، نفذت أمرك وما زال يوجد مكان فارغ. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الدروب والحارات وألح عليهم أن يأتوا لكي تمتلئ داري، فإني أؤكد لكم ولا واحد من أولئك المدعوين يذوق من وليمتي.
1: وكانت جماهير قفيرة من الناس تسير مع عيسى، فالتفت وقال لهم:
2: إن كان واحد يأتي إلي ولا يكره أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل حتى نفسه، لا يقدر أن يكون تلميذي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون تلميذي. لنفرض أن أحدكم أراد أن يبني برجا، ألا يجلس أولا ويعمل حساب التكاليف ليرى إن كان عنده المال الكافي لإتمامه؟ وإلا بعدما يضع الأساس لا يقدر أن يكمل. فكل الذين يرون المنظر يضحكون عليه ويقولون: صاحبنا هذا بدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. أو لنفرض أن ملكا على وشك أن يحارب ملكا آخر، ألا يجلس أولا ليرى إن كان يمكنه أن يواجه بعشرة آلاف رجل الذي يأتي عليه بعشرين ألف، وإلا يرسل إليه وفدا وهو ما زال بعيدا عنه يسأله عن شروط الصلح. وبنفس الطريقة كل واحد منكم لا يتخلى عن كل ما عنده، لا يقدر أن يكون تلميذي. الملح شيء جيد، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لا للتربة ولا للمزبلة، بل يرمى في الخارج. اسمعوني يا من لكم آذان تسمعون،

0: لوقا الأصحاح الثاني عشر. وفي أثناء ذلك اجتمعت آلاف كثيرة من الناس حتى داس بعضهم بعضا، وأخذ عيسى يكلم تلاميذه أولا فقال:
1: احذروا من خمير الفريسيين، أي النفاق، كل مستور يعلن وكل سر يعرف، فكل ما قلتموه في الظلام سيسمع في نور النهار، وما همستم به في الأذن خلف الأبواب المغلقة سينادى به من على السطوح. وأقول لكم يا أعزائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسم ثم لا يقدرون أن يفعلوا أكثر من ذلك، لكني أريكم من تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل الجسم له القدرة أن يرمي في الجحيم. نعم أقول لكم، هذا خافوا منه، يبيعون الخمسة عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها. أما أنتم فحتى شعر رؤوسكم معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أغلى من عصافير كثيرة. وأقول لكم، كل من يشهد لي قدام الناس يشهد له الذي صار بشرا قدام ملائكة الله، ومن ينكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. كل من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يكفر بالروح القدوس فلن يغفر له. ومتى أخذوكم إلى المحاكم وقدام الولاة ورجال السلطة؟ فلا تقلقوا بشأن كيفية الدفاع عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدوس يلهمكم في ذلك الوقت بما يجب أن تقولوه.
0: وقال له واحد من بين الشعب:
2: يا معلم، قل لأخي أن يعطيني نصيبي من الميراث.
0: فقال له:
1: يا عزيزي، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
0: وقال لهم:
1: انتبهوا، احترسوا من كل أنواع الطمع، لأن حياة الإنسان ليست في كثرة أملاكه.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل غني أنتجت أرضه محصولا وفيرا، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل؟ ليس عندي مكان أخزن فيه محصولي. ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها وأجمع فيها كل غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، عندك خيرات وفيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وتنعمي. لكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة نفسك تسترد منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ فهذا هو مصير من يخزن الكنوز لنفسه ولكنه ليس غنيا في نظر الله.
0: وقال لتلاميذه:
1: لهذا أقول لكم أن لا تقلقوا على طعام لمعيشتكم ولا على ملابس لأجسامكم، لأن الحياة أهم من الطعام والجسم أهم من الملابس. تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد وليس عندها مخزن أو مستودع، والله يرزقها. أنتم أهم من الطيور بكثير، هل يقدر واحد منكم مهما قلق أن يضيف ولو ساعة واحدة إلى عمره؟ فإن كانت هذه الأمور الصغيرة خارج إمكانياتكم فلماذا تقلقون على الباقي؟ تأملوا الزنابق وكيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. لكني أقول لكم، ولا حتى سليمان في كل جلاله كان يلبس مثل واحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويرمى غدا في النار يلبسه الله بهذه الطريقة، فكم بالأولى يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. فلا تهتموا بما ستأكلون وتشربون ولا تقلقوا، كل هذه الأمور يجري وراءها أهل الدنيا، وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليها. بل اطلبوا أن تمتد مملكته، وهذه الأمور تعطى لكم بالإضافة إلى ذلك. لا تخف أيها الغطيع الصغير، فأبوكم رضي أن ينعم عليكم بالمملكة. بيعوا أملاككم واعطوا صدقة، اقتنوا لأنفسكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماء لا ينفد، حيث لا يقترب منه لص ولا يفسده سوس، لأن قلبك يكون في المكان الذي فيه كنزك. كونوا مستعدين، لابسين ومصابيحكم مشتعلة، وأنتم مثل رجال ينتظرون رجوع سيدهم من وليمة العرس، فمتى وصل وطرق على الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء العبيد الذين متى جاء سيدهم يجدهم ساهرين. أقول لكم الحق، إنه يلبس للعمل ويجلسهم إلى المائدة ويأتي ويخدمهم. هنيئا لهؤلاء العبيد إذا وجدهم سيدهم مستعدين، حتى ولو جاء في نصف الليل أو قبل الفجر. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة يجيء اللص لما ترك داره تنقب. كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها.
0: فقال بطرس:
3: يا سيد، هل تقول هذا المثل لنا أم للكل؟
0: فقال عيسى:
1: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين نصيبهم من الطعام في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد، أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن قال هذا العبد في نفسه: سيدي سيتأخر في الرجوع، وأخذ يضرب العبيد والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع الكفار. والعبد الذي يعرف إرادة سيده ولم يستعد ولم يعمل ما يريده سيده يضرب ضربا قاسيا، أما الذي لا يعرف إرادة سيده ويعمل ما يستحق الضرب فإنه يضرب ضربا أخف. كل من أعطي الكثير يطلب منه الكثير، ومن أوكل إليه الكثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون قد اشتعلت فعلا. لي آلام لا بد أن أتألمها، فسأكون في ضيق شديد حتى تنتهي. هل تظنون أني جئت لأبعث السلام في الأرض؟ لا، بكل تأكيد، بل الانقسام. فمن الآن يكون خمسة في عائلة واحدة منقسمين على بعضهم، ثلاثة ضد اثنين، واثنان ضد ثلاثة، الأب ضد الابن، والابن ضد الأبي، الأم ضد البنت، والبنت ضد الأم، الحماة ضد زوجة ابنها، وزوجة الابن ضد حماتها.
0: وقال للشعب:
1: إذا رأيتم سحابة طالعة في الغرب في الحال تقولون سينزل المطر، وفعلا ينزل المطر، وإذا هبت ريح الجنوب تقولون سيأتي حر شديد، وفعلا يأتي حر شديد. يا منافقون، تعرفون حالة الطقس من منظر الأرض والسماء، فكيف لا تعرفون حالة الزمن الذي تعيشون فيه؟ لماذا لا تدركون ما هو حق من تلقاء أنفسكم؟ فمثلا إن أخذك خصمك إلى المحكمة، ابذل جهدك وأنت في الطريق لتصطلح معه لئلا يجرك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، والشرطي يضعك في السجن. أؤكد لك أنك لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك.

0: جاسم سمر، أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك. عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنارضاكم وتكون لفايدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت. الأصحاح ده بيتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، موت لعازر. تعالوا نسمع إنجيل يوحنا الأصحاح 11.

mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، الوعي والرفاهية، موضوعين مهمين جدا جدا.

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. تعاملي مع أطفالك بلطف وكوني قدوة لهم في سلوكك داخل البيت وخارجه. دعوة لكل الأمهات لأن الموضوع ده مهم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. سفر الخروج أصحاح 6 بيتكلم في مواضيع مهمة جدا جدا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية التجلي يعني شنو؟

0: سلام يا حبايبي الغالي.
1: سلام ونعم يا ابتهاج. دائما ابتهاج
0: مشتاقه لكم.
1: مبسوطه في ناس.
0: في ناس صحتك كويسه؟ الاولاد كيف كويسين؟
1: لابسين اصفر كذا
2: اليامات الصيف والناس يعني تظهر كده بالالوان والحاجات.
0: منتظراكم انا من قبل يا جماعه. قلت الناس ديل الليله نجي نقعد نتونس الونس اللي بنتونسها كل مره. ها في زول الليله قرا مقطع من الكتاب بيورينا ليه ولا نتونس فوقه.
3: انا دي يا جماعه المجهزه لكم المقطع ده.
1: يا سلام.
3: هكذا كلام محيرني من امبارح بالليل قلت 200 مثلا اجيكم عشان نوريكم المقطع ده نتونس فيه.
0: كده تفضلي يا ناس.
3: كده افتحوا معايا انجيل لوقا الإصحاح 9 من الآية 28 لحد ده الآية 36.
2: تفضلي.
3: طيب جاهزين يا جماعة؟
1: جاهزين.
3: طيب بيقول الحواري لوقا في إنجيله من الإصحاح 28 زي ما قلنا لحد ده الآية من الإصحاح 9 من الآية 28 لحد ده الآية 36. وحدث بعد هذا الكلام بثمانية أيام تقريبا أن أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وبينما هو يصلي تجلت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لماعة، وإذا رجلان يتحدثان معه وهما موسى وإيليا، وقد ظهرا بمجد وتكلما عن رحيله الذي كان على وشك إتمامه في أورشليم. ومع أن بطرس ورفيقيه قد غلبهم النوم، فإنهم حين استيقظوا تماما شاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما كانا يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، ما أحسن أن نبقى هنا، فلننصب ثلاثة خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. وهو لا يدري ما يقول، ولكنه فيما كان يقول ذلك جاءت سحابة فخيمت عليهم، فخافوا عندما طوقتهم السحابة. وانطلق صوت من السحابة يقول: هذا هو ابني الذي اخترته، له اسمعوا. وفيما انطلق الصوت وجد يسوع وحده، وقد كتموا الخبر فلم يخبروا أحدا في تلك الأيام بأي شيء مما رأوه.
1: يا سلام. شكرا يا ايناس لاختيارك القصه الجميله.
0: شكرا يا ايناس. شكرا.
3: أيوة. ما انا اخترتها قلت عشان نجي نتونس فيها، لكن كده اللي بقدر احكيها لينا منه
0: كده احاول احكي.
3: تمام
1: يا سلام. تفضل يا باي.
0: قال لك الكلام ده حصل بعد 8 يوم من الوقت المسيح يتكلم فوقه انه هو ماشي يموت. ال 8 يوم ديل بالتغريب المسيح عزل ناس من حيرانه، عزل بطرس ويوحنا ويعقوب ثلاثة بس.
3: أيوة.
0: ومشى بهم في حتة بعيدة هناك في الجبل عشان يصلوا. ولمن هم قاعدين يصلوا وفجأة كده بدت هيئة وش السيد المسيح تظهر بين، وهدومه دي بقت بيضة وتلمع. أها الوقت داك كان لمن المسيح قاعد وظهر في الشكل ده والهيئة دي كانوا في راجلين بيتكلموا معه. هم لمن عاينوا السمع شديد شافوا هيئة موسى وشافوا هيئة إيليا قاعدين يتكلموا مع الراجلين ديل، النبيين ديل قاعدين يتكلموا مع المسيح على أساس إنه خلاص الوقت جاء إنه المسيح يمشي لأورشليم ويموت فيها. بطرس ويوحنا ويعقوب الثلاثة ديل النوم شالهم. أهو لمن جاتهم غفوة كده لمن صحوا من الغفوة بب شافوا لك الراجلين ديل واقفين معه يتخلعوا. بطرس طوال يتكبكب قال له: يا ربنا
1: بس.
0: كويس نكون هنا ذاته في طريقة نحن نعمل لك ثلاثة صيوانات خيم كبيرة نحتفل فوقه ويزوروا فيها وسوي ثلاثة خيم، واحدة حقتك، واحدة لموسى، واحدة لإيليا. طبعا لأنه موسى نبي مقتدر وإيليا نبي تقيل كبير يعني مهم في التاريخ، وهو ما كان عارف نفسه بهضرب ولا بقول في شنو
1: ما يا صاحب من النوم.
0: في الوقت ده لما كان بدأ يقول الكلام ده أصله جات سحابة الخيم اللي كان داري دقوا الصيوانات دي ذاتها بقت خيم، حصل لهم خوف والسحابة دي لفت عليهم وطوقتهم، ومن السحابة دي كان في صوت كبير ضخم وعظيم قال لهم: هو يسمعوا ده أنا اللي اخترته، أشر كده على المسيح اللي بيقولوا ليكم اسمعوا. والصوت ده انطلق لحد ما هم لقوا المسيح براو. هالجماعة قاموا خافوا وسكتوا كتموا الكلام ده نيم ما قالوا ليه زول.
3: يا سلام
1: كلام عجيبية انت عارفان نيم دي ضربت الموضوع زاد نيم والديدين عارين
0: ما احيانا انت لما تقول من النوم
2: غير كده يا سمان بطرس ما اخدت نفسه محل الناس الكبار المظهر عجبه الصورة كانت يعني جميلة عظيمة.
3: نعم.
2: تغزول قال يا أخي
0: نسوي ثلاثة صيوانات
1: بتاعت المسيح يقول مام
0: الصيوانة الجد كان سحابة إلهية من المجد. يعني شوف الحادثة بتاعت التجلي دي حادثة خاصة حصلت لثلاثة من التلاميذ اللي المسيح بيحب يريد يوحنا وبطرس
1: ويعقوب
0: بيريد الثلاثة ديل خاصته. يعني الدائرة بتاعت التلاميذ ال 12 كلهم ما حصلوا الكلام ده
1: الثلاثة ديل بس
0: أي الثلاثة ديل
1: المسيح ما وداهم هناك لأنه كان
0: بطرس قاصد يوديهم يا بختنا نحن كنا احنا شفت الثلاثة ديل نسوي ثلاثة صيوانات ثلاثة خيم كبار
1: نقواتينا
3: انت عارف عارف سريع سريع بطرس لو كان صاحي وشاف المشهد ده من الأول كان سوان ستة صيوانات ما هم ساتهم الثلاثة كان حيكون يقول احنا زادنا معه.
0: ما مرات كثيرة يعني ناس نحن لما نشوف زول بيعمل معجزة أو زول بيعمل عمل خارق إحنا ذاتنا معه بنتمسح.
3: أيوة.
0: لكن هنا بطرس لاحظته أول حاجة ما قال لإيليا ما قال لإيليا وموسى قال لي ليك واحدة أنت هو الواحد ده
1: ما حقته دي حيقعد معه
0: عجبني شديد يسوع نعم. ما قال لي ولا يا بطرس ده الكلام اللي بتقوله شنو والرس سحابة جد جد المزاهرة جد جد
1: الصيوانة جد جد يعني يثبت لهم إنه أنا ما مجرد نبي عظيم زي
0: والمجد
1: ما.
0: جد جد ورام إنه هو في مرحلة ومستوى تاني أعلى من الناس أيوة. من ذلك كله
2: عشان كده كلامك ده سمعان المسيح ما قال عن نفسه ما شهد عن نفسه ولكن الصوت اللي جاء من فوق
3: هو الشهيد عنه
2: هو الشهيد عنه ده يمكن يكون مغير تماما لبطرس وحتى على إنه يتأكد للإجابة اللي قال
1: الجواب المرفض لو مذكرين لو يكون نسنا المرفض عن الناس إنه الناس بيقول عنه منو بطرس جاوب إنه أنت مسيح الله فالمسيح داري يأكد له زيادة
2: بالضبط
1: إنه أنا
2: ما أنا ذاتي
1: أنا الله
2: أيوة
1: فالمسيح داري يأكد له بطرس كده
0: وبعدين كلنا بنعرف إنه موسى شق البحر وإيليا نبي ناري يقول مطر تجي مطر تجي يقول النار تولع النار تولع فالنبيين ديل لهم وزنهم تقال فهنا بطرس بعد قومة من النوم وشاف المجد والبهاء الإلهي والمنظر السماوي يا جماعة إحنا الكهرباء ديك كان الأمية حقت الكهرباء ضربة صينة بتبجر مدخل الحاء في الخاء والدال في العين فما بالك
1: مجد إلهي
0: لكن هنا الرب يسوع جاوب إجابة وراوي إنه أنا فرق أنا كلامي كتر أنا مختلف تماما أنا ما زي الناس ديل وإن كانوا هم ما أقل مني هم ناس كويسين لكن وراوا إنه هو بشكل مختلف سحابة عظيمة قوية طوقتهم لفت حواليهم خاصة يعني تخيل إنه الموقع كله يحصل تغيير في الأتموسفير في الأجواء العامة وإنت تشوف ده بتتخلع
2: أنا الحاجة يعني الناس اللي ذكروهم التلاميذ في المقطع الفات ذكروا الأسماء الأسماء دي يا هيا بطرس اللي كان زمان انت جاوبتها يهودي إيليا هو إيليا وموسى قال الناس كان بيسأل بيقول لهم إيليا إيليا
1: جبتهم
2: لك جبتهم لك
0: ايوه
2: عشان انت تتأكد من الحاجة دي يعني المشهد انت لو بتتخيل عظمة اللي كل زول بيسأل لكن التأكيد كمان ما بيصدفة بيقدر ربنا بيظهر لك بيقدر ربنا يأكد لك فعشان كده بطرس ما شخصية عادية ليه ما شخصية عادية ليه إجاباته ما عادية لأنه شاف العجائب الحقيقية رغم أنه التلاميذ شافوها لكن كمان كان سباق أنه يعلن عن إيمانه يعلن عن ثقته في المسيح يعلن على أنه المسيح حقا لما تقول أنت ابن الله الحي ما ساكت أنت المسيح فبأكد له بعظمته بأكد له بقدرته إنه يا بطرس حقا أنت سخرة فالبيثق في الله بيطلب بيقول ربنا إنه يعني له بيعني له بكل ثقة بيعني له عن حقيقة إنه هو بيقدر
0: الناس عايزة تقولي حاجة
3: أنا بس دار أمن على كلام هيثم في في في بطرس ويعني معلوماته الكتابية الروحية المسبقة في يعني عن الأنبياء
1: فهو
3: أيوة والناموس زاده فهم التلاميذ يعني كانوا هم دارسين
0: وبيحترموا
3: الأنبياء دل وعارفين إنه هم كانوا عملوا شنو. عشان كده لما نتذكر النبيين موسى وإيليا ما كان عن فراق، بالعكس كان عن حاجاتهم وحتى معجزاتهم وعن إيمانهم القوي. هم كانوا يتمثلوا بالأنبياء دل
0: أيوة.
3: قبل ما جاء السيد المسيح
0: أيوة.
3: والحاجة الثانية في إنه بطرس لما صحى من النوم قال ليه قال نصنع ثلاثة مزام
0: صيوانات كبيرة
3: ديل. لأنه أصلا هم في عاداتهم كيهود عندهم عيد المظال
0: أيوة بتقول لسه خيمة وبتذكروا الخروج
3: فأول حاجة جاته في باله إنهم يعمل المظلات ديل، ليه ما نعملهم ثلاثة؟ يعني في راسه
0: عندهم احتفال
3: عندهم احتفال وهو عايز أيوة عايز يعني بدل ما يكون عيد كان بيمارس كطقس هنا يكون مثبت بأنه ظهور موسى وإيليا على جبل التجلي هو كان فعلي. فالثلاثة مظال ده ممكن كان يكون زي ما قلتي زي الحاجة اللي بيزوروها كده تكون قاعدة على مر العصور
0: أيوه.
3: تكون ذاته حتى بتاعت زيارة تعالوا زوروا هنا مظلة موسى وهنا
0: ما هنا حصلت معجزة
1: وبطرس أيوه. يدخل التاريخ
3: أيوه
2: هنا كده يا أخوان بطرس ده جاي من النوم وحلامه ذاته روحية
3: أيوه وحتى كلامه ذاته يعني كان روح أنا غيرته لما أقوم من النوم كده الظلام عشان اطلع من الغرفه بدقش الحيط كلها
1: أيوة.
3: اضرب راسي هنا وراسي هنا
1: حتى ده
3: ايوه
2: فلكن البجيره
3: بطرس ده
0: يا جماعه معها حق الناس بتتكلم صح
3: نعم بطرس ده كان يا ابتهاج كان النايم الصاحي يعني زي اللي زول يقول لك انت نايم في جسدك ايوه
1: متابع.
3: يعني زي روحيا كده انت صاحي يعني زي الزول اللي بيقول لك نومه خفيف فبطرس خفيف في نومه خفيف في كلامه خفيف حتى في كرعينه سريع حتى
0: أيوة.
3: بطرس بالمناسبة شخصية يعني جميلة شخصية عجيبة جدا جدا قاعدين نتعلم منك حاجات كثيرة خالص
1: بالمناسبة أيوة. يا شباب كانت لحظة عجيبة زي ما يكتب واحد من المفسرين الفسر وإنجيل لوقا إنه اللحظة اللي شافوها ناس بطرس كانت لحظة جميلة جدا جدا فكانوا دايرين يفضلوا في قمة الجبل ما أيوة. دايرين ينزلوا
3: قاعدين
1: أيوة. من المشاكل هي... وصيد السمك والجوطة بتاعت الناس والحلال وال والجليل واليهودية هذول نباتين
0: التجلي كمان أنا برضو بشوف زي ما أنت قلت يا سمعان لحظة أي. جميلة ولحظة جلية واضحة هو كان في الأول ممكن رهاب الشوف
1: داي.
0: وموسى طبعا نبي مقدر شافوها داك لموسى شايفينه في
3: المد أيوه. هما كان بيسمعوا أيوه. عنه لكن ما شافوا
0: وإيليا رهاب أيوه. شوفنا عديل كونه يشوفوا إيليا وموسى والمسيح في النص متجلي فهو طوالي طبعا ردت فعله الاولانيه شنو كان جانا زور الرئيس طوالي بنعمل ليش شنو صيوان وندق عليه ونجيب الكاميرات ونعمل ونسوي
3: نعم
1: الناس جايين هنا
0: لكن التجلي وضح بوضوح انه في هذا بهاء موسى ابونا موسى اب مقدر من الانبياء بعصاته فلق البحر اثنين وإيليا نبي ناري فوسط العظام ديل مخ بطرس عمل زي مساواة نعمل انت ثلاثة واحدة لك انت اول واحد فالمسيح ما قال لي لا انا ما اول واحد ولا كده ولا قال لي اعمل لي
1: لانه ما كان قصده كده
0: العمل وراه سحابة من المجد جاوبت لكلمة الثلاثة مظال ديل سحابة عميقة يعني دي تخصيص لك تشوفه بصورة جلية واضحة عيان بيان ده الشرلل في النص ده بوجود معناه شخصية المسيح لا تضاهيها أي شخصية من الأنبياء وإن كانوا عظام إحنا ما بنقلل من أهمية موسى ولا إيليا ولا يوحنا ولا يزول من الأنبياء ولا أبو آدم ذاته ولا إبراهيم أبو الإيمان لكن المسيح كلامه برا فرق شك
3: نعم.
0: حادثة التجلي حادثة سمحة لدرجة هم سكتوا بها زي لما تخلي في خشمك حلاوة سكر
3: ما دارت
0: أي تتمعن فيها براك
3: يا بطرس أنا يا سمعان الحاجة اللي عجبتني برضو في كلامك في إنه لما قلت إنه ما دارين ينزلوا بس دارين يقعدوا فوق هناك
1: يهزولي يبتعدوا من المشاكل اليومية
0: كويس إن إحنا كنا هنا
3: أيوة
0: جيت لينا
3: أيوة
1: نيسوا ذاته بقية التلاميذ وبقيت الأصحاب.
3: أيوة ليه ليه ليه يا سمعان؟ هم مش لأنهم نسوا، لأنه كان حلاوة المشهد وجمال المنظر والتعمق الروحي الشديد، لأنه كون يظهر لك الأنبياء العظام ديل وصوت من السماء، يعني أنت ثاني داي شنو
4: ديل عمالقة روحين
3: دار تمشوا أنت. أنا ما أنا غيرته كان هناك ذاتي ما بنزل، أقول بس خلينا أكون قاعد هناك.
1: لكن تنزينا إيه ناس؟
3: أيوة حسن إحنا يا سماعة
2: ما بدرس ليس أخوان
3: في حياتنا العادية دي يا جماعة، لما نمشي لنا رحلة سمحة كذي ونست يعني نستمتع بالوقت بنقول شنو يا ريت لو بيتنا هنا ما رجعنا بيوتنا نقعد لنا أسبوعين ثلاثة،
4: لأنه نكون دايرين في الحتة اللي إحنا فيها أخويا روحيا.
3: أيوة
1: بالضبط، يعني نفضل بس في قمة الجبل وننسى الناس في الوادي،
4: ما نقدمهم ولا نوريهم،
1: لكن محتاجين نرجع للناس هناك.
3: نعم إحنا محتاجين إننا لازم نرجع، مش عشان نفوسنا لكن عشان كمان إخوتنا
4: نشهد.
3: أيوة نعم نشهد. نعم
2: يعني
4: أيوة ناس كلمتك دي فرقت معي بصراحة.
2: المقطع بيعلمنا كتير، وزي ما علم بطرس والمسيح في الختام قال له كلام جميل جدا جدا، على إنه يعني الكلام ما حيتنسي، لكن أيوة. أنت الإيمان ده بالمشهد والحاجة اللي انت شفتها هتأكد لك حاجات كثيرة. عشان كده اللي بيسمعنا واللي بيتابعنا هسي بتقدر تشوف المشهد، بتقدر تشوف يسوع بجلاله بعظمته إذا انت طلبته بحق
4: ويظهر لك جلي.
2: نعم نعم
4: واضح.
2: نعم نعم. عشان كده المقطع ده بيعلم كثير جدا جدا، يعني انك ما تبقى، ولكن كمان انه حياتك دي يعني بتشهد بتشوف حاجات كثيرة جدا مع المسيح. وده شافه بطرس وده الآمن ببطرس، إنه أنت مع المسيح بتختبر عجائب. مش عجائب بس، الله بيأكد لك. نعم بنؤمن إنه في ناس ربنا بيستخدمهم، في ناس يعني كده، لكن من غير ربنا أو من غير المسيح ولا إيش رموز، لكن هو الأزلي اللي لا نهاية فيه، ما في. فعشان كده الحاجة دي مهمة جدا لكل زي بيسمعنا عن التجلي أو عن الحقيقة بتاعت المشهد العظيم اللي إحنا بنتكلم فيه.
4: لو ما كانوا هنا يعني مرات أنت بتكتسب الثقة لأنك شاهد عيان. فلو ما كانوا هنا قال لي أيوة كويس كنا هنا بس نعمل لك ثلاثة
1: بس قفل على ده.
4: أنا محتاجة حال، أنا ما حضرت حادثة التجلي، انتوا ما حضرتوا، الناس اللي بتسمعنا اسي ما حضرت، الحضره بطرس ويعقوب ويوحنا. فانا عايز اقول لك، عايز تكتسب ثقه وانت بتتكلم عن تجليات الله، خليها تكون شخصيه في تعاملك مع الله. قول لي يا الله ظهر لي نفسك، يا الله داير منك بيان بالعمل، اظهر لي يدينك بتتحرك في المشهد، يا الله انا دايرك. استحاله على الله زول يطلب من كل قلبه من كل قدرته والله ما يتجلى لك. حادثة التجلي حادثة ما منحصرة فقط على هؤلاء الثلاثة، الله يتجلى ويظهر لناس في هذا

0: هذا عندهم الطموحات وعندهم وعندهم وعندهم عندهم. لكن هل دي رغبة الله إنه نعمل مظال ونقعد هنا؟
1: بالضبط.
0: ده ما كانت إرادته، عشان كده قال لهم أسمعوا لده.
2: أيوة.
1: بس أصحاب السيد المسيح للثلاثة المقربين له اللي هو بطرس ويعقوب ويوحنا، لأنه لما تذكروا لما كان بيسألهم من يقول الناس إني أنا، فلما جاوبوه الإجابات دي وفي نفس الوقت جو في في في في التجلي وشافوا بنفسهم الإجابات دي، حتى هنا هم تاني ما كانوا حيجاوبوا يقولوا حاجة. ليه؟ لأنه الله بذات نفسه شهد للسيد المسيح لما قال هذا هو ابني الحبيب.
2: أيوة.
1: إنه يسمعوا له، إنه يسمعوا له. ليه؟ إذا لو كان السيد المسيح لما كان السيد المسيح بيشهد عن نفسه هم ما كانوا فاهمين أو ما كانوا واقع عليهم تماما،
2: واقع عليهم الثقة.
1: أيوة. ما كانوا واقع عليهم كويس، لكن هسع في جبل التجلي الله شهد عن ابنه، قال ده ده ولدي ده ابني. عشان كده شنو؟ اسمعوا عليه. تاني بيقدر يقولوا حاجه؟ ما بيقدر يقولوا حاجه. ليه؟ لانه الشهاده كانت شنو؟ سماويه من
2: كانت
1: فوق،
2: كانت سماويه. وبعدين غير كده هم مستنين الصوان الكبير اللي فيه والاحتفال محل الزوار، الناس تجي تشهد الله عمل شنو.
1: ايوه.
2: فغطت عليهم الصوان الاكبر، السحاب السماويه دي ما فيها مد. انا ما قادر اتخيل منظره ممكن كان يكون كيف. والناس دي اللي انا بقول لك شفتي مرات لما الاميه بتاعت كهرباء تعمل كده، ولا لما البرق ده فوق ذاته يعمل جججج كده يولع. فانت المنظر ده مهيب ومهيب، والمنظر ده بيوري فيه عظمه وتجليات ظهور السيد المسيح بهيئه اتغيرت عن الشكل اللي هم متعودين له.
1: نعم.
2: هم يعني انا ما عارفه هل هم لما سمعوا الصوت ده وقعوا على وشهم، ولا وشهم كان بيلمع، ولا الخوف اللي جام. لكن لقى بيوصف لنا انه الصوت كان عظيم، والصوت كان طوقهم لف حوالينهم. يعني انتوا دارين تعملوا ثلاثة قبب او ثلاثة مزارات او تدقوا ثلاثة صيوانات مزارات كده خيم عشان الناس تجي تزور فيها، لكن زي ما الناس بتحتفل باحتفال خروج الشعب القديم من ارض مصر، الخروج ما عنده عيد بيسموه عيد المظال. فهو طبعا بطرس عشان خلفيته عارف الاعياد دي وعظمتها وتفخيمها،
0: طوالي
2: قال نعمل زي ده زي ده.
1: أيوة.
2: فربنا قال لا لا لا، ده شيء حاجه مختلفه، انه انا الما زيي زي انا الما بشبه اي شيء بوضوح. يعني وراه يعني حاجه مجليه واضحه كده، زي الوضوح اللي انت ما قدامك غير انك انت تشوف بشكل منجلي.
1: نعم.
2: فيه كل التشاش، يمكن رهاب تروح منك، يمكن ياهو يمكن ما ياهو، لكن شافوا هيئة المسيح متغيرة، فيها بهاء ومجد، وثيابه فيها لمعان وبريق.
3: نعم. ده شيء جميل بصراحة. يعني المقطع علمنا كثير جدا جدا، يعني بالذات من خلال الثلاثة شخصيات اللي يعني يتكلم عنهم الكتاب المقدس، واحد ذكر منهم قبل معرف الناموس والأنبياء والمسيح أساس الكنيسة، أو يعني حتى إنه على هذه الصخرة أبني كنيستي اللي هو منه بطرس. ولكن لما يجي يشوف الحقائق الثلاثة، يجي يشوف المشاهد الثلاثة العظيمة اللي بيشوف فيها المسيح في وسطهم، الكنيسة الراسخة
2: ما كنيسة عملي.
3: نعم.
2: اختبرت قوة الله. ليه بطرس؟ لأنه يعني زي الصخر، الصخرة حاجة ملموسة متينة قوية، متانت وقوة الإيمان العملي ده هنا في اختبار، حاجة شفتها بعينك. شوف العين ده ما عنده أقوى دليل، يعني أنا ما يمكن حكوا لي، لا شاف شفته عيان بيان. شاهد العيان ده شاهد قوي. لأنه شاف، لأنه متأكد. فالثقة اللي تتبني بها هذه الكنيسة وهذه القوة قايمة على اختبار شخصي، على شهادة ذاتية، على ثلاثة شهود، الثلاثة ده رقم الكمال، بطرس ويوحنا ويعقوب. يمكن كان بطرس بركة عنا نقول بسرعة يمكن لو كانت، لكن ديل ثلاثة
3: وشافوا نفس المشهد. الأنبياء العظماء اللي ممكن يكون مش يمكن، لكن الناموس والأنبياء والمسيح.
2: أيوة.
3: موسى وإيليا والمسيح، الثلاثة هم في وسطهم.
2: طبعا.
3: يعني ده قمة الثلاثية المهمة
2: الهرم.
3: جدا.
2: أيوة.
3: جدا
2: قمة الهرم.
3: بالنسبة.
2: أيوة.
3: للكنيسة يعني دي حاجة ما بعديها.
1: نعم.
3: رأيت الليلة اتعلمنا، علمتونا حاجة عظيمة جدا.
2: شكرا يا ناس على اختيار النص ده.
1: اي بأمانة ابتهاج، تذكري في البيت لما كنت زمان بتغسلي في العدة يقول لك يا ابتهاج جلي الحلة دي كويس
2: تلمع.
1: ليه؟ مرات بنشوف اللمعان ما بيحصل في السطح، ممكن إلا في المكانات العالية. عشان كده قال أخدهم وين؟
0: فوق.
1: للجبل.
2: أيوة.

0: كتب الليل عشان هناك الحاجات بتكون واضحه. احنا حتى كبشر مرات يا ابتهاج او حتى من غير ما نكون بطرس ويعقوب ويوحنا
1: مرات الامور ما بتكون واضحه
0: فمحتاجين فعلا يكون عندنا تجلي او خلوه ذاتيه مع نفوسنا عشان نشوف الامور بوضوح. نعم ندي فرصه لربنا انه يعني يجلي لنا الحاجات وينور لنا عيوننا عشان ما نقدر نشوف الحاجات بكل وضوح.
2: يا ومهم جدا كمان لما نطلع على القمة الروحية ما ننسى الناس المحتاجين برضو نمسكهم ونطلعهم معنا.
0: أوكي أمين.
3: طيب عايزين ترنيمة كده نختم بها.
1: تفضلي يا جماعة ما خير يا
3: تهاجي. تفضلي ترنيمتك.
1: تفضلوا أسمعوا الترنيمة دي.
3: جميل.

0: يا سلام، شكرا لك، شكرا للترنيمة السمحة دي.
1: طيب خلونا نصلي مع بعض. صلي ليكم يا رب. نشكرك لأنك أنت قادر على كل شيء، وحتى اللي بيسألك، حتى اللي داير يا رب أنك تظهر له، تأكد له وتوريه أنت من يا رب. أنت بتقدر بكل الطرق، ولأنك أنت الله ما في شيء يصعب أنك يا رب تظهر الإنسان عشان يؤمن ويعرف أنت منه. بطرس شاف يا رب اللي كان بيتكلم عنه المسيح، أنت صخرة، وما كان إلا يا رب أنه يكون في المشهد ليأكد حقيقة وقدرة المسيح اللي قال عنه أنك أنت مسيح الله. نجدك، نعظمك يا رب. اللي بيسمعونا كمان خليهم يختبروك ويعرفوك منه أنت. شكرا لك للرسالة اللي اديتنا لها يا رب، الكلام اللي اديتنا لهم، إذا كان يا رب ابتهاج أو سمعان لناس، والناس اللي بيسمعونا كمان يا رب، خلي مسامعنا دائما يا رب تسمع كلامك الحي وتتبارك وتمجدك. لك كل المجد.
2: آمين. آمين.
3: ما تنسوا يا جماعة، الزول الداير يشارك أو يسأل أو يستفسر يرسل لنا.
1: شاركوا الناس كمان.
2: طيب، في أمان
1: الله.
0: شكرا، ربنا معاكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مستمعينا في كل مكان، أجمل مساء عليكم، وإن شاء الله يا رب كلكم بخير وبصحة وبعافية. سعيدة جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر بنستناكم فيها بكل لهفة وشوق عشان نتشارك مع بعض أمسية جميلة ومباركة، وإحنا بندندن أكيد مع بعض ترانيمنا الروحية، وبنتعزى بيعني الكلمات ومن الكتاب والمرنمين السودانيين. إذن حبابكم وانتم بتتابعوا معنا، واهلا بكل آرائكم وبكل استفساراتكم وبكل كمان طلباتكم للترانيم الروحية. عشان كده في الأمسية دي يعني برسل لكم تحياتي عبر المايكروفون إيناس إسماعيل، وكمان تحيات المخرج هيثم حسن وهو بلوح لكم من بعيد، وأكيد يعني حضور جميل وأنيق من كل زول بتابعنا ومن كل زول يعني بيسأل علينا. أكيد أن احنا كمان حابين إنكم تكونوا معانا وإنكم تشاركونا أمسية نتلم فيها دائما في حوشنا الكبير، قعدتنا الجميلة ولمتنا الحلوة. وما تنسى نادي أصحابك وتاقي جيرانك، تعالوا مع بعض نستمتع بأمسية مباركة. حستنى تفاعلكم وحستنى رسائلكم على رقم الواتساب 00357976563 5. وأكيد حيكون يعني كل المشاركات عين الاعتبار، لأنه نحن أكيد بنسعد بكل تفاعل وبكل مشاركة. إذن حبابكم وحباب طلبكم. أولى باقتنا في الترانيم اللي احنا ماشيين نستمع عليها باقة جميلة جدا جدا من يعني كتاب ومن مرنمين رائعين، زي ما متعودين في كل يوم إننا نختار يعني ترانيم منوعة. اخترنا الليلة يعني في أولى باقتنا ترنيمة جميلة جدا جدا، ترنيمة فعلا بندعي فيها الرب إنه يملك على عقولنا ويملك على قلوبنا ويملك كمان على أفكارنا، وكمان نخلي حضور يكون هو النور اللي دايما بيقود خطواتنا لقدام. نقول له انت الملك الحقيقي ومعاك بنلاقي السلام والقوة مهما كانت الظروف المحاوطانة. ترنيمة يا رب الوجود، املك علينا وسود مع ابناء كوش.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا أجمل مساء على كل الناس اللي طلت علينا في اللحظة دي، حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم، وأكيد تحايا من القلب في أمسية جميلة، أمسية يعني رائعة بروعة قلوبكم وروعة إحساسكم دائما بالكلمات والترانيم. إذن أعزائي المستمعين، يعني أكيد لما نقعد في محضر ربنا بنديه المجد، بنقول له الكون ده كله حقك أنت، وأنت يعني عندك سلطان عجيب عليهم، أملك على الكون وأملك على قلوبنا نحن في الأول. يا رب تعال بكل حب وأكيد بكل نعمة اللي بتغير وبتجدد حياتنا، أملك على أفكارنا ويعني وما تخلينا مشتتين ومشاعرنا دائما تضعف، لكن يا رب عارفين إنك بملكك الكبير والعظيم أنت كمان حتملك علينا. أنت سيد الكون، واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا اللي قدمها المرنم نفتالي في أداء جميل ورائع، ومن هنا يعني بنهني وبنقول له يعني ألف مبروك مرة تانية، وإن شاء الله رب نشوفك تاني كده في الساحة الروحية وإنت بتقدم المزيد من الترانيم السودانية. إذن نستمع لترنيمة أنت سيد الكون مع المرنم نفتالي.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير عليكم لكل الناس العزيزين, الناس اللي موجودين معانا الليلة في اللايف, بنقول لكم حبابكم ومساء الخير عليكم. الزول في الزمن ده بقى جاري ساي من شغل لشغل ومن هم لهم ومن تفكير لتفكير, لكن السؤال البسيط اللي بنسأله لنفسنا دايما, نحن مرتاحين من جوا صحي ولا بس ماشيين ساي؟ كثير مننا بيضحك وبيتكلم عادي, لكن جواه فيه قلق وفي تعب وفي حاجات كثيرة ناقصة. الليلة دارين نجيب شوية ونسأل السلام الحقيقي بنلقاه وين؟ موضوعنا الليلة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عايزين نتكلم فيه عن وسط الزحمة دي, سلامنا وين؟ أول حاجة الواقع اللي بقينا فيه ده ما واقع سهل. الزول من الصباح شايل هم الشغل, البيت, القروش والمستقبل والعيال وكل ده فوق راسه, وحتى لما يمسك الموبايل عشان يرتاح بيلقى نفسه داخل كده في مقارنة مع الناس, ده سافر وده نجح وده عايش حياة شكلها مثالية وما عارف داك بيعمل في شنو, وفي النهاية بدل ما يرتاح بيلقى نفسه شنو تعب أكتر. تاني حاجة المشكلة ما بس في الظروف, المشكلة الكبيرة إنه بقينا نربط راحتنا بالحاجات البرة, نقول لو نجحت حرتاح ولو كسبت قروش ههدى, لو الناس رضت عني حكون تمام, لكن الحقيقة إنه الحاجات دي كلها مؤقتة, والسلام اللي بنبنيه يعني أو اللي بنبني عليه برضو بيكون مؤقت. تالت حاجة المبدأ الروحي البسيط اللي بنتكلم عنه الليلة, السلام الحقيقي بيجي من جوا ويعني بتبداه علاقة حقيقية مع ربنا. ربنا ما داير مننا كلام يعني كبير وطريقة معقدة, داير قلب صادق. لما الزول يعني يقعد مع ربنا كده حتى لو بكلام بسيط, مثلا يقول يا رب أنا تعبان ساعدني, الحاجة دي على فكرة براها ممكن تفرق فرق كبير جدا جدا. حنكمل في موضوعنا أكيد, لكن كده خلونا نطلع كده فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة مع المرنم أيوب عبد الرحمن, اتكلم عن يعني ترنيمة جميلة بعنوان أنت ربي العالي. تعالوا مع بعض كده نسمع أيوب عبد الرحمن يعني وصف وقال شنو من خلال الأبيات الموجودة في الترنيمة.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة مع المرنم أيوب عبد الرحمن. نرجع كمان لموضوعنا، وممكن كل واحد يسأل نفسه ليه السلام والطمأنينة بيضيعوا وسط الزحمة؟ المشكلة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما في الزحمة ذاتها، المشكلة في الحاصل جوانا نحن. الزول لما يعني يومه يكون مليان ضغط من الصباح لحد المساء تلقاه جاري وما واقف، عقله ما بيلقى فرصة عشان يهدى، كل حاجة سريعة، قرارات سريعة، تفكير كثير وخوف من الجاي. مع الزمن القلب ذاته تلقاه بقى تعبان وما لاقي راحة. وبرضو في حتة تانية مهمة، بقينا دايما نقارن نفسنا مع الناس، نشوف حياة غيرنا في السوشيال ميديا ونحس إننا متأخرين أو ناقصنا حاجة. الإحساس ده بيسرق سلامنا من جوا بدون ما نحس. وفي سبب ثالث، إنه بقينا متعلقين بالحاجات يعني اللي بتتغير. يوم تكون الأمور ماشية نكون إحنا مرتاحين، وأول ما تتلخبط السلام والراحة والطمأنينة بيختفي. يعني إحنا رابطين طمأنينتنا بحاجات ما ثابتة. وأهم نقطة عايز أقولها لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الزحمة دي كلها خلتنا نبعد من ربنا بدون ما نقصد. أي بجد مرات بنبعد بدون ما نقصد، ما في وقت نقيف، ما في وقت نصلي بهدوء، ما في وقت نراجع نفسنا، فبقينا من برا شغالين لكن من جوا فاضيين. وعشان كده السلام بيضيع، مش لأنه ما موجود، هو موجود، لكن لأنه إحنا بقينا بعيدين من المصدر الحقيقي للسلام. إذن برضو يعني دعوة لكم عشان نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة بتتكلم عن بلدنا الغالية السودان. عبرت فيها بيانكا بطريقة جميلة ورائعة وأداء يعني قمة في الروعة. قالت شنو عن عزة يا سودان، انت يا بلدي عز يا سودان. تعالوا مع بعض نستمع لبيانكا ونستمتع بالترنيمة الجميلة بتتكلم عن وطننا الغالي السودان، ونحن بنرفعه بين يدين ربنا عشان ما يترأف ويتحنن عليها.

أنت يا بلدي عزة يا سودان، فيك المسيح يملك دوام. لو رجعنا بذاكرتنا لورا وشفنا تاريخ يوم 15 أبريل بنلقاه ما زي أي يوم عادي. ده ما كان يوم سهل يمر علينا كده ساي، لأنه اليوم ده ما مجرد رقم في التقويم، ده يوم غير حياة ناس كتار. مرت 3 سنوات كاملة من الألم والفقد والذكريات التقيلة علينا. بيوت اتفككت، أحلام وقفت، وناس كتار اضطروا، وفي ناس كتار برضو اضطروا يبدو من أول وجديد في ظروف ما اختاروها. لكن برغم كل الحصل في حاجة لسه واقفة، اللي هو الإنسان السوداني، الزول اللي بيحاول رغم التعب يواصل، الألم اللي بتتحمله عشان أولاده، والشباب اللي بيحلموا حتى وسط الدمار. الذكرى دي ما بس عشان نحزن، لكن عشان نفتكر الناس ونفتكر القصص وما ننسى الألم، وندي مساحة للصوت اللي بيكون جوه كل زول فينا، وبرضو عشان نسأل نفسنا كيف نقدر نعيش ونكمل ونلقى معنا وسط كل اللي حصل لنا. الليلة ما عايزين نتكلم عن الحرب كأخبار، لكن حنتكلم عن الإنسان وعن الوجع وعن الأمل. ولو كمان رجعت بذاكرتك معانا كده لورا، لما نرجع للاعتصام قدام القيادة العامة ما بنتذكر بس إنه ده كان حدث سياسي وخلاص، بنتذكر إحساس كامل عاشه شعب كامل، كانت في حاجة مختلفة في الجودة، إلفة غريبة بين الناس، زول ما بيعرف زول لكن بتحسهم كأنهم أهل. الابتسامة اللي كانت حاضرة بين الناس والكلمة الطيبة كانت سهلة، والناس بتساعد بعض بدون سؤال، شعارات كانت بتطلع من القلب بصوت واحد، تحسها ما مجرد هتافه بس لكن روح بلد كاملة بتتكلم. والأغاني، يا سلام على الأغاني، كان عندها طعم تاني، كانت بتجمع الناس بتقويهم وتديهم أمل. كل زول كان حافظ، وكل زول كان مشارك، وكل زول كان كاتب ومؤلف، كان الغنى بلغة مشتركة بين الكل. الليالي هناك كانت مختلفة، فيها حكاوي كثيرة، فيها ضحك وفيها دموع برضو، لكن حتى في التعب كان في إحساس إنك أنت ما براك. أجمل حاجة كانت الإحساس بالوحدة بين الناس، إنه رغم اختلافنا كنا قلب واحد وحلم واحد. الذكريات دي ممكن الزمن يمر عليها والظروف تتغير، لكن الإحساس بها صعب يتنسي، لأنها كانت لحظة حقيقية شاف فيها الناس الصدق بين بعضهم البعض، وحبوا البلد بطريقة واضحة وبسيطة. ولو داير شاي، الشاي بيجي.

أكيد دي ذكريات ما بتتنسي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وكلنا عايشين وشالين السودان في قلوبنا مهما لفينا ومشينا وبعدنا. أكيد يوم من الأيام حنتلمى في أرضنا الغالية وبيوتنا اللي كانت يعني فاقدانا، ونرجع ونتلمى نحن وأطفالنا وتبقى قصص وحكاوي رغم الحزن اللي فيها، لكن حنرجع برضو نضحك من أول وجديد. تعالوا مع بعض كده يعني بروح جميلة مع المرنم جورج بيلي، طبعا في ترانيمه المعروفة نرنم ترنيمة 200 يا يسوع 200 يا زمن يسوع يجي ويحن. أكيد ترنيمة مليانة حنين ومليانة شوق، بنتساءل فيها 200 هو يجي عشان يحن علينا، وده المحتاجينه في بلدنا الغالي السودان، إنه يتحنن ويترأف على بلدنا الغالي السودان ويفتقدها بسلامه والطمأنينة.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

شكرا للمرنم جورج بيلي على الترنيمة الجميلة, وأجمل حاجة عجبتني يعني ونتلاقى وتعود بسمتنا هو يا زمن. إذا أنت كمان عندك واحدة من الأبيات المكتوبة عجبتك برضو شاركنا وقول لنا وراسلنا على رقم الواتساب 00357976569. أكيد حنكون مبسوطين بمشاركاتكم وبيعني رسائلكم معنا. والناس الكمان اللي بتسمعنا على الستلايت أو عايزة تنزل قناتنا, نزل قناتنا باسم راديو سمر سودان, أكيد حتسمعنا وتشاركنا يعني كل الحاجات اللي انت بتحب تسمعها على رقم الواتساب اللي أنا دايما بذكره على في البرنامج واللي دايما بيكون مكتوب على صفحة الفيسبوك. إذن أعزائنا المستمعين, تعالوا مع بعض كده نأخذكم في جولة إخبارية قصيرة, نشوف الحاصل شنو في العالم والأخبار المحلية والرياضية.

بنشوف في الأخبار المحلية، السودان بعد 3 سنوات من الحرب دولة على حافة الانهيار، وترامب يهاتف يعني ويؤكد دعم وقف إطلاق النار في لبنان. مؤتمر برلين يحشد 1.5 مليار دولار لدعم السودان. دعوات لمسار سياسي شامل لإنهاء حرب السودان.

0: الدوري هدف انطولوجي، هدف للتاريخ يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات يا كاتب التاريخ.
1: أما في الأخبار الرياضية، أرسنال يتجاوز سبورتينج لشبونة بصعوبة ويصطدم بأتلتيكو مدريد.
0: ويمشي ميسي صلح كرة الثاني، الله على الجولاسو، جولاسو جولاسو جولاسو يا ميسي، اختاروا له ما شئتم سموه كما تشتهون. فقال الأرجنتيني قلتم هذا العدد من الأهداف، قال هو جينات.
1: بايرن ميونخ يصعد، يعني يصعق ريال مدريد ويحرمهم من حلمه المفضل.
2: آخر اللقاءات، ولكن هذه المباراة ماشي حتى لا، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، وصلت لمهند تسديدة، يا دم الرد، دم الرد من مهند الطاهر يفعلها من الطاهر ويقلل.
1: وأكيد دي كانت يعني واحدة من المباريات الصعبة جدا جدا، وفي يعني الأخبار دي عايزين نشوف شنو كان مستحيل في المستطيل الأخضر. عدم الرضا كان واضح جدا جدا من الجمهور، خسارة كبرى ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، وكده بيكون يعني ريال ودعت البطولة وتأهل البايرن ميونخ. ورغم التعادل أرسنال تأهل إلى ربع النهائي وحيواجه أتلتيكو مدريد.
2: يرد على السانيه بأقوى منها يا سانيه.
1: وبايرن ميونخ حيواجه باريس سان جيرمان، وأكيد حنتمنى كل التوفيق لكل الفرق اللي طبعا اجتهدت وقدمت الأفضل والأحسن ما عندها.
3: بيل الجهة اليسرى رونالدو ورأس الحربة كريم بنزيما. بالنسبة للبارسا اليوم على يمين الشاشة يلعب ببالديس في حراسة المرمى، دانيال فيش على الجهة اليمنى، جورتي ألبا على الجهة اليسرى، وسط الدفاع بيكي وماسكيرانو.
4: تعالوا نتونس ونتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.

الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي. ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية. غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

شكرا المرنم عبد الله، يعني اتحفتنا فعلا بالاداء الهادي الجميل. طبعا عبد الله معروف بهدوءه خاصه في الترانيم. شوف الله شين بيدور من قلبك الحائر، اكيد ربنا دار مننا حاجات كثيره. اول حاجه اننا فعلا نعيش سلام حقيقي جوانا، عشان كده تعالوا مع بعض نشوف الكتاب المقدس اتكلم وقال شنو عن السلام. الكتاب المقدس لما تكلم عن السلام ما قصده السلام اللي بنعرفه نحن فيه اتفاقيات والناس تقعد تتناقش وتتحاور وبعد كده يجي يحتفلوا بالسلام وشنو. لا، الكتاب المقدس يتكلم عن السلام في مفهوم روحي أعمق من كده بكثير. هو السلام جوه القلب، حتى لو الدنيا بره مقلوبة أنا من

دواي عايش في سلام. يعني ممكن الزول يكون عنده مشاكل وضغوطات وتعب، لكن جواه عايش في هدوء عجيب. لما انت ذاتك بتلاحظ الزول تقول الزول ده هو ما عايش مع الناس في الدنيا دي ولا شنو؟ الدنيا مقلوبة وهو هادي كده وما عنده مشكلة ومطمن في شنو؟ بتحس بالزول ده فعلا فيه طمأنينة ما مفهومة. وده السلام اللي اتكلم عنه السيد المسيح لما قال سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. الكلام ده معناه إنه السلام اللي بديه ربنا لينا سلام مختلف تماما، ما مربوط بالظروف ولا بيتغير مع الأيام. العالم بدينا سلام مؤقت، لو الأمور مشت كويس نرتاح، ولو حصلت مشكلة السلام بيضيع، لكن السلام في ربنا ثابت لأنه مصدر ربنا ذاته ما الظروف حولنا. وكمان السلام ده ما بس إحساس، دي نتيجة علاقة قوية بينه وبين ربنا. لما الزول يكون قريب من ربنا وواثق فيه السلام بيجي طبيعي من غير أي تعب ودون أي مجهود. عشان كده الكتاب المقدس ما كان بيوعدنا بحياة بدون مشاكل، لكن بيوعدنا بسلام وسط المشاكل دي بنلقى سلام. وده الفرق الكبير بين سلام العالم وسلام ربنا. عشان كده كده تعالوا مع المرنم الشيخ إزبون، يعني قال كلمات جميلة جدا جدا ورائعة. هو لي يعني خلاصي، أكيد وسط الزحمة ووسط المشاكل وسط الضغوطات بنلقى إنه ربنا هو خلاصنا، إنه ربنا هو سلامنا.

وفي الختام أعزائي المستمعين بقول لكم ما تخلوا الزحمة تسرق منكم سلامكم. السلام الحقيقي موجود مستنيك ترجع عليه بكل قلبك. خلي قلبك قريب من ربنا وحتلقى الطمأنينة اللي أنت قاعد تفتش عليها وسط الزحمة الكثيرة اللي موجودة من حولك. ولحد ما نتلاقى بذكركم إنه كانت حلقتنا الليلة جميلة جدا بالترانيم الروحية اللي اخترناها لكم والموضوع الجميل الرائع. وما ننسى وإحنا يعني بنتذكر كمان أيام الثورة وبنتذكر الحرب اللي اندلعت في 15 أبريل, يعني يكون ذكرى نعيد فيها نفسنا ونرفع إيدينا بالأدعية والصلاة من أجل أن يعم السلام والاستقرار في بلدنا الغالية السودان. والحد ما نتلاقى تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات المخرج هيثم حسن, وإلى جديد اللقاء.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
2: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
2: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله، ويقلون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

بلد ملك على حياتك بدون روحك أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكرويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة بتاعت الميكرويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكرويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكرويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكرويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكرويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدت فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكرويف، لأنه الميكرويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطر عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه وبإنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة، لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعه رجعنا لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل انك انت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وانت بتشتري في الليسته بتاعتك. الحاجه الاولى اللي لازم تخلي بالك منها انك انت لو اشتريتي اي حاجه معلبات او اي عبوة لازم اقرا المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري انا مربى، فلازم اني انا اقرا نسبه الفاكهه فيها كم، نسبه السكر فيها كم، لانه احتمال انا مثلا نسبه السكر القاه عاليه والقى منتج تاني فيه نسبه السكر اقل، او القى منتج فيه نسبه الفاكهه الطبيعيه اكتر من المنتج اللي انا عايز اشتريه. فعشان كده دايما اقيف واشوف المنتجات بالضبط هي شنو واختار الاحسن. الحاجه اللي لازم برضه اخلي بالي منها تاريخ الصلاحيه. طبعا يعني تاريخ الصلاحيه مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو انت لقيتي انه ما واضح احسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها حتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم آي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كثير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه ودي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم. لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا. وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها، نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بالسمنة. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيت في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت. وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلية فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، واختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفايدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. الأصحاح ده بيتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، موت لعازر. تعالوا نسمع إنجيل يوحنا الأصحاح 11.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، الوعي والرفاهية، موضوعين مهمين جدا جدا.

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. تعاملي مع أطفالك بلطف وكوني قدوة لهم في سلوكك داخل البيت وخارجه. دعوة لكل الأمهات لأن الموضوع ده مهم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. سفر الخروج أصحاح 6 بيتكلم في مواضيع مهمة جدا جدا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية التجلي يعني شنو؟

0: سلام يا حبايبي الغالين.
1: سلام ونعمة يا ابتهاج. دائما ابتهاج
2: مشتاقة لكم.
1: حيث ميناس
2: أهلا. صحيح كويسة؟ الأولاد كيف كويسين؟
1: لابسين أصفر كذا
2: تصوروا كيف؟
3: اليامات دي الصيف والناس قاعدة يعني تظهر كده بالألوان والحاجات.
2: منتظراكم أنا من قبل يا جماعة. قلت الناس دي الليلة نجي نقعد نتونس الونس اللي بنتونسها كل مرة. ها في زول الليلة قرى مقطع من الكتاب بيورينا ليه ولا نتونس فوقه.
4: أنا دي يا جماعة المجهزة لكم المقطع ده.
1: يا سلام.
4: هكذا لهم وحيدين من مبارح بالليل قد متين بس ألاقيكم عشان نوريكم المقطع ده نتونس فيه.
2: كده تفضلي يا ناس.
4: كده افتحوا معي إنجيل لوقا الإصحاح 9 من الآية 28 لحد ده الآية 36.
3: تفضلي.
4: طيب جاهزين يا جماعة؟
1: جاهزين.
4: طيب بيقول الحواري لوقا في إنجيله من الإصحاح 28 زي ما قلنا لحد ده الآية من الإصحاح 9 من الآية 28 لحد ده الآية 36. وحدث بعد هذا الكلام بثمانية أيام تقريبا أن أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وبينما هو يصلي تجلت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لماعة، وإذا رجلان يتحدثان معه وهما موسى وإيليا، وقد ظهرا بمجد وتكلما عن رحيله الذي كان على وشك إتمامه في أورشليم. ومع أن بطرس ورفيقيه قد غلبهم النوم، فإنهم حين استيقظوا تماما شاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما كانا يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، ما أحسن أن نبقى هنا، فلننصب ثلاثة خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. وهو لا يدري ما يقول، ولكنه فيما كان يقول ذلك جاءت سحابة فخيمت عليهم، فخافوا عندما طوقتهم السحابة، وانطلق صوت من السحابة يقول: هذا هو ابني الذي اخترته له اسمعوا. وفيما انطلق الصوت وجد يسوع وحده، وقد كتموا الخبر فلم يخبروا أحدا في تلك الأيام بأي شيء مما رأوه.
1: يا سلام. شكرا يا ايناس لاختيارك القصة الجميلة.
2: شكرا يا ايناس. شكرا.
4: مقطع جميل. ما انا اخترتها قلت عشان نجي نتونس فيها، لكن كده اللي بقدر احكيها لينا منه
2: كده احاول احكي.
4: تمام
1: يا سلام. تفضل يا بايا.
2: قال لك الكلام ده حصل بعد 8 يوم من الوقت المسيح يتكلم فوقه انه هو ماشي يموت. الثمانية يوم ديل بالتغريب المسيح عزل ناس من الحيرانه، عزل بطرس ويوحنا ويعقوب ثلاثة بس.
4: أيوه.
2: ومشى بهم في حتة بعيدة هناك في الجبل عشان يصلوا، ولمن هم قاعدين يصلوا وفجأة كده بدت هيئة وش السيد المسيح تظهر بين وهدومه دي بيقى بيضة وتلمع. أها الوقت داك كان لمن المسيح قاعد وظهر في الشكل ده والهيئة دي كانوا في رجلين بيتكلموا معه. هم لمن عاينوا السمع شديد شافوا هيئة موسى وشافوا هيئة إيليا قاعدين يتكلموا مع الراجلين ديل النبيين ديل قاعدين يتكلموا مع المسيح على أساس إنه خلاص الوقت جه إنه المسيح يمشي لأورشليم ويموت فيها. بطرس ويوحنا ويعقوب الثلاثة ديل النوم شالهم. أهو لمن جاتهم غفوة كدي لمن صحوا من الغفوة بب شافوا لك الراجلين ديل واقفين معه يتخلعوا. بطرس طوال يتكبكب قال له: هي يا ربنا
1: بس.
2: كويس نكون هنا ذاته في طريقة نحن نعمل لك ثلاثة صيوانات خيم كبيرة نحتفل فوقه ويزوروا فيها وسوي ثلاثة خيم، واحدة حقتك واحدة لموسى واحدة لإيليا، طبعا لأنه موسى نبي مقتدر وإيليا نبي تقيل كبير يعني مهم في التاريخ. وهو ما كان عارف نفسه بهضرب ولا بقول في شنو
1: ما يا صاحب من النوم.
2: في الوقت ده لما كان بدأ يقول الكلام ده أصله جات سحابة الخيم اللي كان داري دقاصة ونات دي ذاته بقت خيم، حصل لهم خوف والسحابة دي لفت عليهم وطوقتهم، ومن السحابة دي كان في صوت كبير ضخم وعظيم قال لهم: هو يسمعوا ده أنا اللي اخترته، أشر كده على المسيح اللي بيقولوا ليكم اسمعوا، والصوت ده انطلق لحد ما هم لقوا المسيح براو. هالجماعة قاموا خافوا وسكتوا كتموا الكلام ده نيم ما قالوا ليه زول
1: كلام عجيب يا انت يا عمان حضرت الموضوع زعب النيم والنيدين عارين
2: ما احيانا انت لما تقوم من النوم
3: غير كده يا سمعان بطرس ما اخدت نفسه محل الناس الكبار المظهر عجبه الصورة كانت يعني جميلة عظيمة
4: نعم
3: زول قال يا اخي
2: نسوي ثلاثه حياه ثلاثه صيوانات
1: بتاعت المسيح يقول مام
2: الصيوان الجد كان سحابه الهيه من المج يعني شوف الحادثه بتاعت التجلي دي حادثه خاصه حصلت لثلاثه من التلاميذ اللي المسيح بيحب يريد يوحنا وبطرس
1: ويعقوب
2: بيريد الثلاثه ديل خاصته يعني الدائره بتاعت التلاميذ ال12 كلهم ما حصلوا الكلام ده
1: الثلاثة ديل بس
2: أي الثلاثة ديل
1: المسيح ما وداهم هناك لأنه كان
2: بطرس قاصد
1: يوديهم
2: يا بختنا نحن كنا بركة إحنا شفت الثلاثة ديل نسوي ثلاثة صيوانات ثلاثة خيم كبار
1: نقواتين
4: أنت عارف عارف يا إتهاد بطرس ده لو كان صاحي وشاف المشهد ده من الأول كان سوان ستة صيوانات ما هم ساتهم الثلاثة كان حيكون يقول إحنا زادنا معه
2: ما مرات كثيرة يعني ناس نحن لما نشوف زول بيعمل معجزة أو زول بيعمل عمل خارق إحنا ذاتنا معه بنتمسح
4: أيوة.
2: لكن هنا بطرس لاحظته أول حاجة ما قال لإيليا ما قال لإيليا وموسى قال لي ليك واحدة أنت هو أيوة. الواحد ده
1: ما حقته دي حيوان معه
2: عجبني شديد يسوع نعم. ما قال لي ولا يا بطرس ده الكلام اللي بتقوله شنو والرس سحابة جد جد المزاهرة جد جد
1: الصيوان جد جد يعني يثبت لهم إنه أنا ما مجرد نبي عظيم زي
2: والمجد
1: ما.
2: جد جد والرام إنه هو في مرحلة ومستوى تاني أعلى من
1: الناس أيوة.
2: من
1: ذلك
2: كله
3: نعم. عشان كده كلامك ده سمعان المسيح ما قال عن نفسه ما شهد عن نفسه لكن الصوت اللي جاء من فوق
4: هو الشهد عنه
3: هو الشهد عنه ده يمكن يكون مغير تماما لبطرس وحتى على إنه يتأكد للإجابة اللي قال
1: الجواب المرفض لهم زكريا لو يكون نسنا المرفض عن الناس إنه الناس بيقول عنه منه بطرس جاوب إنه أنت مسيح الله فالمسيح داري يأكد له زيادة
3: بالضبط يا بطرس ما أنا ذاتي
1: أنا الله
3: أيوة
1: فالمسيح داري يأكد لبطرس كده
2: وبعدين كلنا بنعرف إنه موسى شق البحر وإيليا نبي ناري يقول مطر تجي مطر تجي يقول النار تولع النار تولع فالنبيين ديل لهم وزنهم تقال فهنا بطرس مع القومة من النوم وشاف المجد والبهاء الإلهي والمنظر السماوي يا جماعة إحنا الكهرباء ديك كان الأمية حق الكهرباء ضربة صينة بتبين بدخل الحاء في الخاء والدال في العين فما بالك
1: مجد إلهي
2: لكن هنا الرب يسوع جاوب إجابة وراه إنه أنا فرق أنا كلامي كتر أنا مختلف تماما أنا ما زي الناس ديل وإن كانوا هم ما أقل مني هم ناس كويسين لكن وراه إنه هو بشكل مختلف سحابة عظيمة قوية طوقتهم لفت حواليهم خاصة يعني تخيل إنه الموقع كله يحصل تغيير في الأتموسفير في الأجواء العامة وإنت تشوف ده بتتخلع
3: أنا الحاجة يعني الناس اللي ذكروهم التلاميذ في المقطع الفات ذكروا الأسماء الأسماء دي يا هيا بطرس اللي كان زمان أنت جاوبتها يهودي إيليا هو إيليا وموسى قال الناس كان بيسأل بقولهم إيليا وبط إيليا
1: جبتهم لك
3: جبتهم لك
2: أيوه.
3: عشان تتأكد من الحاجة دي يعني المشهد أنت لو بتتخيل عظمة اللي كل زول بيسأل لكن التأكيد كمان ما بيصدفة بيقدر ربنا بيظهر لك بيقدر ربنا يأكد لك فعشان كده بطرس ما شخصية عادية ليه ما شخصية عادية ليه إجاباته ما عادية لأنه شاف العجائب الحقيقية رغم أنه التلاميذ شافوها لكن كمان كان سباق أنه يعلن عن إيمانه يعلن عن ثقته في المسيح يعلن على أنه المسيح حقا لما تقول أنت ابن الله الحي ما ساكت أنت المسيح فبأكد له بعظمته بأكد له بقدرته أنه يا بطرس حقا أنت صخرة فالبيثق في الله بيطلب بيقول ربنا انه يعني له بيعني له بكل ثقه بيعني له عن حقيقه انه هو بيقدر
2: الناس عايزه تقولي حاجه
4: انا بس دار امن على كلام هيثم في في في بطرس ويعني معلوماته الكتابيه الروحيه المسبقه في يعني عن الانبياء
1: فهو
4: ايوه والناموس زاده فهم التلاميذ يعني كانوا هم دارسين
2: وبيحترموا
4: الأنبياء دل وعارفين إنه هم كانوا عملوا شنو. عشان كده لما نتذكر النبيين موسى وإيليا ما كان عن فراق، بالعكس كان عن حاجاتهم وحتى معجزاتهم وعن إيمانهم. القوا هم كانوا يتمثلوا بالأنبياء دل وقبل ما جاء السيد المسيح. والحاجة الثانية في إنه بطرس لما صحى من النوم قال ليه قال نصنع ثلاثة مزال
2: صيوانات كبيرة
4: ديل، لأنه أصلا هم في عاداتهم كيهود عندهم عيد المزال
2: أيوة بتقول لسه خيمة وبتذكروا الخروج.
4: فأول حاجة جاته في باله إنهم يعمل المزالات ديل، ليه ما نعملهم ثلاثة؟ يعني في راسه
2: عندهم احتفال
4: فهو عايز يعني بدل ما يكون عيد كان بيمارس كطقس، هنا يكون مثبت بأنه ظهور موسى وإيليا على جبل التجلي هو كان فعلي. فالتاتا ما زال ده يمكن كان يكون زي ما قلتي زي الحاجة اللي بيزوروها كده، تكون قاعدة على مر العصور. أيوه. تكون ذاته حتى بتاع زيارة، تعالوا زوروا هنا مظلة موسى وهنا
2: ما هنا حصلت معجزة
1: وبطرس ظهر. أيوه. يدخل التاريخ.
4: أيوة
3: هنا كده يا أخوان بطرس ده جاي من النوم وحلامه ذاته روحية.
4: أيوة وحتى كلامه ذاته يعني كان روح. أنا غيرت لما أقوم من النوم كده الظلام عشان اطلع من الغرفه بدق شرحية كلها. أيوة. اضرب راسي هنا وراسي هنا
1: حتى ده.
4: ايوه
1: فلكن البجيره
4: بطرس ده
2: يا جماعه بطرس ده حق يا ناس بتتكلم صح.
4: نعم بطرس ده كان يا ابتهاج كان النايم الصاحي. نعم. يعني زي اللي زول يقول لك انت نايم في جسدك ايوه متابع. يعني زي روحيا كده انت صاحي. يعني زي الزول بيقول لك نومه خفيف. فبطرس خفيف في نومه، خفيف في كلامه، خفيف حتى في كرعينه، سريع حتى. بطرس بالمناسبة شخصية يعني جميلة، شخصية عجيبة جدا جدا، قاعدين نتعلم منك حاجات كثيرة خالص.
1: بالمناسبة يا شباب كانت لحظة عجيبة زي ما يكتب واحد من المفسرين الفسر وإنجيل لوقا إنه اللحظة اللي شافوها ناس بطرس كانت لحظة جميلة جدا جدا. فكانوا دايرين يفضلوا في قمة الجبل. أيوة. ما دايرين ينزلوا
4: قاعدين.
1: أيوة. من المشاكل وصيد السمك والجوطة بتاعت الناس والحلال والجليل واليهودية والنباتين.
2: التجلي كمان أنا برضو بشوف زي ما أنت قلت يا سمعان لحظة. أيوة. جميلة ولحظة جلية. واضحة هو كان في الأول ممكن رهاب الشوف.
1: أيوة.
2: وموسى طبعا نبي مقدر شافوا هداك لموسى شايفينه في المد. أيوة.
4: هما كان بيسمعوا. أيوة. عنه لكن ما شافوا.
2: إيليا رهاب. أيوة. شفنا عديل كونه يشوفوا إيليا وموسى والمسيح في النص متجلي. فهو طوالي طبعا ردت فعله الأولانية شنو كان جانا زور الرئيس طوالي بنعمل ليش شنو صيوان وندق عليه ونجيب الكاميرات ونعمل ونسوي.
4: نعم.
1: الناس جينا هنا
2: لكن التجلي وضح بوضوح إنه في هذا بهاء موسى أبونا موسى أب مقدر من الأنبياء بعصاته فلق البحر اثنين وإلينا بناري. فوسط العظام ديل مخ بطرس عمل زي مساواة، نعملين ثلاثة واحدة لك انت أول واحد. فالمسيح ما قال لي لا أنا ما أول واحد ولا كده، ولا قال لي أعمل لي
1: لأنه ما كان قصده كده.
2: بيعمل العمل وراه سحابة من المجد.
1: أوك.
2: جاوبت لكلمة الثلاثة مظال ديل. سحابة عميقة يعني دي تخصيص ليك تشوفه بصورة جلية واضحة عيان بيان ده الشرلل في النص ده بوجود معناه شخصية المسيح لا تضاهيها أي شخصية من الأنبياء وإن كانوا عظام. إحنا ما بنقلل من أهمية موسى ولا إيليا ولا يوحنا ولا أي زول من الأنبياء ولا أبونا آدم ذاته ولا إبراهيم أبو الإيمان، لكن المسيح كلامه برا فريق شبك.
4: نعم.
2: حادثة التجلي حادثة سمحة لدرجة هم سكتوا بها زي لما تخلي في خشمك حلاوة سكر
4: ما دارت
2: أي تتمعن فيها براك.
4: يا بطرس أنا أقول لي سمعان يا سمعان ده أنا يا بطرس أنا يا سمعان الحاجة اللي عجبتني برضو في كلامك في إنه لما قلتها إنه ما دارين ينزلوا بس دارين يقعدوا فوق هناك
1: يبتعدوا من المشاكل اليومية.
2: أيوة كويسين إحنا كنا هنا.
4: أيوة
2: جيدا جيت لينا.
4: أيوة
1: نيسوا ذاته بقية التلاميذ وبقية الأصحاب.
4: أيوة ليه يا سمعان هم مش لأنهم نيسوا لأنه كان حلاوة المشهد وجمال المنظر المنظر
1: تغريب
4: والتعمق الروحي الشديد ده، انه كون يظهر لك الانبياء العظام ديل وصوت من السماء، انت ثاني ده شنو
2: ده العمالقه الروحيين
4: قدرت تمشي وانت يعني انا ما انا غيرته كان هناك ذاتي ما بنزل ولا بس خلينا اكون قاعد هناك
1: لكن حسن إن إيه
4: ايوه حسن احنا يا جماعه
3: ما بدرس دي اخوان
4: في حياتنا العاديه دي يا جماعه لما نمشي لنا رحله سمحه كده دي يعني نستمتع بالوقت بنقول شنو يا ريت لو بيتنا هنا ما رجعنا بيوتنا نقعد لنا اسبوعين ثلاثه
2: لانه بنكون دايرين في الحته اللي احنا فيها اخويا في روحيا
4: ايوه
1: بالضبط يعني نفضل بس في قمه الجبل وننسى الناس في الوادي
2: ما نخدمهم ولا نوريهم
1: لكن محتاجين نرجع للناس هناك
4: نعم احنا محتاجين اننا لازم نرجع مش عشان نفوسنا لكن عشان كمان اخوتنا
2: نشهد
4: أيوة نعم نشهد
3: يعني
2: ايوه ناس كلمتك دي فرقت معي بصراحه
3: المقطع بيعلمنا كثير وزي ما علم بطرس والمسيح في الختام قال له كلام جميل جدا جدا على انه يعني الكلام ما حيتنسي لكن أيوة. انت الايمان ده بالمشهد والحاجة اللي انت شفتها هتأكد لك حاجات كثيرة عشان كده اللي بيسمعنا واللي بيتابعنا هسي بتقدر تشوف المشهد بتقدر تشوف يسوع بجلاله بعظمته إذا انت طلبته بحق
2: ويظهر لك جلي
3: نعم نعم واضح. نعم نعم عشان كده المقطع ده بيعلم كثير جدا جدا يعني انك ما تبقى ولكن كمان انه حياتك دي يعني بتشهد بتشوف حاجات كثيرة جدا مع المسيح وده شافه بطرس وده الآمن ببطرس إنه أنت مع المسيح بتختبر عجائب مش عجائب بس الله بيأكد لك نعم بنؤمن إنه في ناس ربنا بيستخدمه في ناس يعني كده لكن من غير ربنا أو من غير المسيح ولا إيش رموز لكن هو الأزلي اللي لا نهاية فيه ما في فعشان كده الحاجة دي مهمة جدا لكل زي بيسمعنا عن التجلي أو عن الحقيقة بتاعت المشهد العظيم اللي احنا بنتكلم فيه
2: لو ما كانوا هنا يعني مرات انت بتكتسب الثقة لأنك شاهد عيان فلو ما كانوا هنا قال لي أيوة كويس كنا هنا بس نعمل بليك ثلاثة
1: بس قفل على ده
2: أنا محتاجة حال أنا ما حضرت حادثة التجلي انتوا ما حضرتوا وزو الناس اللي بتسمعنا اسي ما حضرت الحضره بطرس ويعقوب ويوحنا فانا عايز اقول لك عايز تكتسب ثقه وانت بتتكلم عن تجليات الله خليها تكون شخصيه في تعاملك مع الله قول له يا الله ظهر لي نفسك يا الله داير منك بيان بالعمل اظهر لي يدينك بتتحرك في المشهد يا الله انا دايرك استحاله على الله زول يطلب من كل قلبه من كل قدرته والله ما يتجلى لي حادثة التجلي حادثة ما منحصرة فقط على هؤلاء الثلاثة الله يتجلى ويظهر لناس في هذا الزمان في كل مكان في أي إحداثيات كنت تحت الجبل ولا فوق وده حيكسبك ثقة إنك تشهد من هو السيد المسيح
1: أمين وفي حاجة كمان مهمة جدا الابتهاج لو خلصتي بطرس كان عنده رغبته الشخصية عنده طموحه إنه نفضل هنا ونساق من بقية النازل لكن كان مهم جدا
2: مناطق الغوة
1: أيوة يسمعوا لصوت الله فعندنا أخبارنا عندنا طموحاتنا لكن الأهم إنك تسمع لزول الفوق هو داير إنك تعمل شو فكثيرين مننا عندهم الرغبات عندهم الطموحات عندهم لكن هل دي رغبة الله إنه نعمل مظال ونقعد هنا
3: بالضبط
1: ده ما كانت إرادته عشان كده قال لهم اسمعوا لي ده
2: ايوه
4: يا اصحاب السيد المسيح للثلاثه المقربين له اللي هو بطرس ويعقوب ويوحنا لانه لما تذكروا لما كان بيسالهم من يقول الناس اني انا فلما جاوبوه الاجابات دي وفي نفس الوقت جو في التجلي وشافوا بنفسهم الإجابات دي حتى هنا هم تاني ما كانوا حيجاوبوا يقولوا حاجة ليه لأنه الله بذات نفسه شهد للسيد المسيح لما قال هذا هو ابني الحبيب إنه يسمعوا له إنه يسمعوا له ليه إذا لو كان السيد المسيح لما كان السيد المسيح بيشهد عن نفسه هم ما كانوا فاهمين أو ما كانوا واقع عليهم تماما
2: واقع عليهم الثقة
4: ما كانوا واقع عليهم كويس لكن هسع في جبل التجلي الله شهد عن ابنه قال ده ولدي ده ابني عشان كده شنو أسمع عليه. تاني بيقدر يقولوا حاجة ما بيقدر يقولوا حاجة ليه؟ لأن الشهادة كانت شنو؟ سماوية من
2: كانت
4: فوق.
2: كانت سماوية. وبعدين غير كده هم مستنين الصيوان الكبير اللي فيه والاحتفال محل الزوار، الناس تجي تشهد الله عمل شنو.
4: أيوة.
2: فغطت عليهم الصيوان الأكبر، السحابة السماوية دي ما فيها مد. أنا ما قادر أتخيل منظرة ممكن كان يكون كيف. والناس ديل أنا بقول لك شفتي مرات لما الأمية بتاعت كهربة تعمل كده، ولا لما البرق ده فوق ذاته يعمل ججججج كده يولع. فانت المنظر ده مهيب ومهيب، والمنظر ده بيوري فيه عظمة وتجليات ظهور السيد المسيح بهيئة اتغيرت عن الشكل اللي هم متعودين له. هم يعني انا ما عارفة هل هم لما سمعوا الصوت ده وقعوا على وشهم، ولا وشهم كان بيلمع، ولا الخوف اللي جام. لكن لقى بيوصف لنا انه الصوت كان عظيم، والصوت كان طوقهم لف حوالينهم. يعني انتوا دارين تعملوا ثلاثة قبب أو ثلاثة مزارات أو تدقوا ثلاثة صيوانات مزارات كده خيم عشان الناس تجي تزور فيها، لكن زي ما الناس بتحتفل باحتفال خروج الشعب القديم من أرض مصر، الخروج ما عنده عيد بيسموه عيد المظال. فهو طبعا بطرس عشان خلفيته عارف الأعياد دي وعظمتها وتفخيمها،
1: فطوالي
2: قال نعمل زي ده زي ديل.
4: أيوه.
2: فربنا قال لا لا لا، ده شيء حاجة مختلفة، إنه أنا الما زيه زي أنا الما بشبه أي شيء بوضوح. يعني وراه يعني حاجة مجلة واضحة كده زي الوضوح اللي أنت ما قدامك غير إنك أنت تشوف بشكل منجلي.
4: نعم.
2: فيه كل التشاص، يمكن رهاب رهاب تروح منك، يمكن ياهو يمكن ما ياهو، لكن شافوا هيئة المسيح متغيرة فيها بهاء ومجد، وثيابه فيها لمعان وبريق.
3: تمام. ده شيء جميل بصراحة. يعني المقطع علمنا كثير جدا جدا، يعني بالذات من خلال الثلاثة شخصيات اللي يعني يتكلم عنهم الكتاب المقدس. واحد ذكر منهم قبل معرف الناموس والأنبياء والمسيح أساس الكنيسة، أو يعني حتى إنه على هذه الصخرة أبني كنيستي اللي هو منه بطرس. ولكن لما يجي يشوف الحقائق الثلاثة، يجي يشوف المشاهد الثلاثة العظيمة اللي بيشوف فيها المسيح في وسطهم، الكنيسة الراسخة
2: ما كنيسة عملي.
3: نعم.
2: اختبرت قوة الله.

0: بطرس ويوحنا ويعقوب. يمكن كان بطرس بركة عنا نقول بسرعة بسرعة يمكن لو كانت لكن ديل تلاتة
1: وشافوا نفس الأنبياء العظماء اللي ممكن يكون مش يمكن لكن الناموس والأنبياء والمسيح.
0: أيوة
1: موسى وإيليا والمسيح الثلاثة كانوا في وسطهم
0: طبعًا.
1: يعني ده قمة الثلاثية المهمة
0: الهرم.
1: جدا
0: أيوة قمة الهرم
1: بالنسبة
0: أيوة.
1: للكنيسة يعني دي حاجة ما بعديها.
0: نعم.
1: غاية الليلة اتعلمنا علمتونا حاجة عظيمة جدا.
0: شكرا يا ناس على اختيار النص ده.
2: اي بامانة يا ابتهاج تذكري في البيت لما كنت زمان بتغسلي في العدة
0: أي.
2: يقول لك يا ابتهاج جلي الحلة دي كويس
0: تلمع
2: ليه؟ مرات بنشوف اللمعان ما بيحصل في السطح ممكن إلا في المكانات العالية
3: أيوة.
2: عشان كده قال أخذهم وين
3: فوق.
2: للجبل
0: أيوة.
2: للجبل ليلة عشان هناك الحاجات بتكون واضحة.
0: نحن
2: حتى كبشر مرات يا ابتهاج أو حتى من غير ما نكون بطرس ويعقوب ويوحنا
0: مرات الأمور ما بتكون واضحة
2: فمحتاجين فعلا يكون عندنا تجلي أو خلوة ذاتية مع نفوسنا عشان نشوف الأمور
0: واضحة.
2: بوضوح
0: أيوة
2: نعم ندي فرصة لربنا إنه يعني يجلي لنا الحاجات وينور لنا عيوننا عشان ما نقدر نشوف الحاجات بكل وضوح.
3: يا ومهم جدا كمان لما نطلع على القمة الروحية ما ننسى الناس المحتاجين برضو نمسكهم ونطلعهم
2: نعم.
3: معنا.
2: أوكي أمين.
1: طيب عايزين ترنيمة كده نختم بها.
0: تفضل
1: يا جماعة. تفضل
0: ترنيمتي. تفضل أسمع الترنيمة دي.
1: جميل.

0: يا سلام، شكرا لك، شكرا للترنيمة السمحة دي.
1: طيب خلونا نصلي مع بعض. صلي ليكم يا رب. نشكرك لأنك أنت قادر على كل شيء، وحتى اللي بيسألك، حتى اللي داري يا رب أنك تظهر له، تأكد ليه

0: توريه انت من يا رب انت بتقدر بكل الطرق، ولانك انت الله ما في شيء يصعب انك يا رب تظهر الانسان عشان يؤمن ويعرف انت من. بطرس شاف يا رب اللي كان بيتكلم عنه المسيح، انت صخره، وما كان الا يا رب انه يكون في المشهد ليؤكد حقيقه وقدره المسيح اللي قال عنه انك انت مسيح الله. نمجدك نعظمك يا رب، اللي بيسمعونا كمان خليهم يختبروك ويعرفوك منو انت. شكرا لك للرساله اللي اديتنا لها يا رب، الكلام اللي اديتنا لهم ده كان يا رب ابتهاج وسمعان لناس، والناس اللي بيسمعونا كمان يا رب خلي مسامعنا دائما يا رب تسمع كلامك الحي وتتبارك وتمجدك، لك كل المجد.
1: آمين.
2: آمين.
1: ما تنسوا يا جماعة الزول الدائر يشارك أو يسأل أو يستفسر يرسل لنا.
0: شاركوا الناس كمان.
2: طيب. في أمان
3: يا جماعة. شكرا ربنا معاكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه، واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة، فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

يعوضها. أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا. وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا. وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر.
1: الناس اللي بتتابعنا في الستلايت الفرحة الكبيرة هنا، كونوا معانا لحظة بلحظة واستمتعوا بالبرمجة الخاصة بعيد القيامة المجيد. يلا نتلم في حوشنا الكبير وما ننسى ندعو الجيران والأهل والأحباب، ومع أجواء المساء نفتح أحلى قناة راديو سمر سودان، وهنا حتسمعنا على مدار اليوم ببرامجنا المختلفة الخاصة بعيد القيامة. وكل عيد قيامة وإنتوا بخير.
0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.
2: مساء الخير عليكم أعزائنا المستمعين، وحابة أقول لكم كمان بمناسبة عيد القيامة المجيد كل سنة وإنتوا طيبين ويا رب بخير وسلام دائما. في البداية يعني بنحب نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات بالمناسبة السعيدة دي اللي بتحمل معاني عظيمة جدا جدا من الرجاء والتجديد والانتصار على الألم. كل سنة وإنتوا طيبين.

القيامة المجيدة ليسوع المسيح بتذكرنا دايماً إنه مهما كانت التحديات والظروف الصعبة في نور بيظهر وفي بداية جديدة بتتكتب. هي دعوة لنا كلنا إننا نتمسك بالأمل وننشر المحبة ونسامح ونبدأ من جديد بقلب مليان إيمان وسلام. الليلة في برنامجنا المسائي أعزائي المستمعين حنعيش معاكم أجواء يعني خاصة كده مليانة فرح ودفء، وحنقدم فقرات يعني مميزة بتناسب روح المساء الجميل ده، كلام من القلب ورسائل فيها أمل، وكمان نتونس وندردش مع بعض في مواضيع مختلفة. خلوكم معانا وشاركونا لحظاتكم وآراءكم، لأن وجودكم هو الأجمل والأهم، ويا رب تكون أجمل أيامكم كلها فرح وسلام، وكل سنة وإنتوا طيبين.

وفي البداية أعزائي المستمعين حابة أقدم لكم تحياتي أنا وأرسلها لكم عبر الميكروفون، تقبلوها مني أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات المخرج هيثم حسن.

وإذا عايزين تراسلونا أو تطلبوا ترنيمة معينة بالمناسبة الجميلة دي، راسلوني على رقم الواتساب 0035797656 359. وأكيد في الأمسية الجميلة والسعيدة والمباركة دي حنستمع لباقة جميلة من الترانيم الروحية اللي عديناها لكم. تعالوا نسمع الأولى ترانيمنا، ترنيمة بتحمل معنى عميق جدا جدا عن السعي الصادق نحو يعني قلب ربنا، ما بس بالكلام لكن أن إحنا بنؤمن إنه عمل أشياء كثيرة لنا أن إحنا. عشان كده في الأمسية دي تعالوا نتلمى مع بعض كده في حوشنا الكبير في أمسية جميلة، ندندن مع بعض بترانيم روحية جميلة وعميقة جد بأمانة وجد. أول ترنيمة حنسمعها مع أبناء كوش.

راديو سمر صوت يصليكم بكل إحساس. في عيد القيامة عيد النور هو الأساس. المسيح قام وعلمنا إنه الأمل ما بينقاس، وإنه بعد الضيق والكسرة في جبر لخطر الناس. الليلة دعوة من القلب نتغير ونبدأ بإخلاص، نخلي الزعل ونمد المحبة ونفتح باب الخير. خلوا التسامح إحساس والمحبة تمشي بيننا في كل مكان.

رجعنا أعزائي المستمعين، وكل الشكر والتقدير لفريق أبناء كوش على الأداء الجميل والرائع. وزي ما الترنيمة بتقول، يعني لو أنت داير تتمتع بحنانه وحبه تعليه وأقضي عمرك كله معه، وأكيد هو ما حيخزرك. وتاني يعني ترانيمنا في الباقة اللي اخترنا لكم الليلة ترنيمة برضو جميلة، يعني بتعبر عن علاقة الزول مع ربنا لدرجة إنه اسمه وصورته بقت محفورة جوا في القلب وفي العقل. الترنيمة فيها معاني إنه الإنسان بيعلن إنه تابع لربنا بكل فخر، وإنه هويته الحقيقية هي في الله. فمهما كانت الظروف، وكأنها يعني الترنيمة دي بتكون رسالة أنا ليك يا رب، وإنت عنوان حياتي. رسمتك في الجبين عنوان، يعني ترنيمة جميلة ورائعة جدا جدا، وفريق يعني الصخرة قدمها بطريقة رائعة جدا جدا في الأداء وفي الصوت وكمان الكلمات واللحن، يعني تحفة كده وروعة. تعالوا مع بعض كده مع مجموعة الصخرة نستمع لترنيمة رسمتك في الجبين عنوان.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء، حبابكم وحباب طلتكم، وكمان عندنا رسالة جميلة من صديقتنا بألمانيا اسمها ميراف يماني، بتقول يعني هي مبسوطة جدا جدا. أول حاجة خلينا أقرأ لكم الرسالة، بتقول: سلام المسيح، معاكم راديو سمر، الرب يعني يبارككم وينور قلوبكم، وكمان أنا أختكم سودانية بأريتريا، أول مرة أشوف القناة وعجبتني شديد وعجبني محتواكم، قلت أشارك برسالة قصيرة أوصل لكم سلام المسيح. يا سلام عليك يا ميراف، حبابك وحباب طلتك، وسعيدين جدا جدا بوجودك معنا، وكمان أنقل تحايانا لكل السودانيين الموجودين بألمانيا، وممكن كمان تعمل شير للقناة، وأكيد كلهم حيستمعوا ويستفيدوا مع بعض. إذا عايز تراسلنا وعايز تكاتبنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976 5635 9، وأكيد حنكون مبسوطين بمراسلاتكم معنا. إذن أعزائي المستمعين، نرجع ونتذكر القيامة المجيدة. قيامة يسوع المسيح من الموت بتعتبر من أهم الأحداث في المسيحية، لأنها بتأكد أن الموت ما كان النهاية، وأنه في رجاء وحياة جديدة. والكتاب المقدس خاصة العهد الجديد يعني بيحكي لنا بالتفاصيل عن الحصل بعد القيامة، كيف المسيح ظهر وقال شنو وعمل شنو مع التلاميذ بعد ذاك. ظهورات السيد المسيح كانت كبيرة وكثيرة جدا جدا، وكان الناس منتظرينه، وزي ما عارفين قصة التلاميذ بقدر شنو كانوا مضطربين وقاعدين مدسين. لكن خلونا نشوف أول الظهورات. مريم كانت واقفة برا القبر وبتبكي شديد، لأنه بالنسبة لها كل شيء انتهى. حتى لما شافت القبر فاضي افتكرت أنه في زول أخذ الجسد. لما يسوع المسيح ظهر لها ما عرفته في البداية، وده بورينا أنه الحزن والصدمة ممكن يحفو يعني أو يعمو عيون الناس. لكن اللحظة المفصلية كانت لما ناداها باسمها يا مريم. في اللحظة دي عرفت أنه ده الرسالة لها كانت عميقة جدا جدا، أنه العلاقة الشخصية يعني بينك وبين ربنا المسيح فيها بيعرفك باسمك، بقول لك أنا بعرفك باسمك زي ما قال يا مريم، ما بقول لك يا زول، لكن بقول لك باسمك. وبيظهر لك كمان في أضعف اللحظات زي ما شفنا ظهوره كان لمريم. وبرضو أول شخص يعني له القيامة كانت امرأة، وده كل شيء غير متوقع، وده كان طبعا كان شيء غير متوقع في الزمن ذاك، وإن دل يدل على أنه الرسالة أكيد للجميع. وتاني الظهورات، الظهور لتلميذي عمواس، وده بنلقاه في إنجيل لوقا. الاثنين دي كانوا ماشيين وهم محبطين جدا جدا، شايفين أنه كل الآمال خلاص انتهت. يسوع المسيح مشى معاهم لكنه ما عرفه. الغريب أنه قاعد يشرح ليهم الكتب من الأول للآخر، ويوريهم كيف كل الحاجات دي كانت لازم تحصل، لكن برضو ما عرفوا إلا لما انكسر الخبز معهم. هنا نشوف يسوع كيف ممكن يكون قريب منك لكن أنت ما شايفه ولا مدرك إنه معك. المعرفة الحقيقية بتجي في الشركة الروحية، مش بس في الكلام وخلاص. ونشوف تلميذي عمواس لما عرفوا قالوا: ألم يكن قلبنا ملتهبا؟ يعني الإحساس الداخلي كان موجود قبل الفهم الكامل. يا سلام، تلميذي عمواس أدركه أخيرا أنه ده السيد المسيح. ثالث الظهورات، الظهور للتلاميذ في العلية، وده بنلقاه في يوحنا إصحاح 20. التلاميذ كانوا مقفلين الأبواب لأنهم كانوا خايفين من اليهود. فجأة يسوع المسيح وقف في النص وقال: السلام لكم.
أول حاجة يعني عملها ما كانت لوم، رغم إنهم هربوا وقت الصلب، لكن أداهم سلام، ما قاعد يقول لهم شفتوا ما وقفتوا وأنتوا مشيتوا خليتوني، لا ما أداهم صوت لوم، لكن أداهم سلام. بعد ذاك وراهم الجروح اللي في يده وجنبه. القيامة ما مسحت يعني الألم، لكنها حولته للنصرة، وبرضو نفخ فيهم وقال لهم إنهم يقبلوا الروح القدس، ودي كانت بداية القوة الروحية الجديدة. حنواصل أكيد في ظهورات السيد المسيح، لكن كده خلونا مع بعض كده نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ورائعة، ونرجع نواصل فقرات برنامجنا. ترنيمتنا اللي ماشيين نسمعها ترنيمة بعربي جوا، يسوع حي الليلة، وعايزين نعلم فعلا إنه إلهنا حي، انتصر على الأموات. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي، وبندي تحايانا لكل المرنمين بعربي جوبا، وخاصة في دولتنا الشقيقة جنوب السودان. كل التحايا لكم، ربنا يبارككم.

0: أعزائي المستمعين، قيامة السيد المسيح بيزيدنا نور وأمل جديد، وبتعلمنا إنه المحبة أقوى من أي حاجة، وإنه العيد ما بس مجرد ذكرى وبداية جديدة لي وليك. تعالوا نعيش المحبة والتسامح عشان قلوبنا وبيوتنا وبلدنا تعمر ويملاها سلام.
1: تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 35 9.

ترنيمة فعلا كانت جميلة ورائعة، وكل الناس بتتمايل على يعني أنغام وألحان الموسيقى. شكرا للمرنمة الكبير، يعني ترنيمة فعلا موفقة جدا جدا، ربنا يباركك ويديك يعني المزيد من الترانيم الروحية. نرجع لموضوع الظهورات ما بعد القيامة. اتكلمنا في 3 ظهورات، وماشين كمان نتكلم عن الظهور لواحد من التلاميذ اللي كانوا شاكين جدا جدا في قيامة المسيح، وهو توما. وقصة توما بنلقاها في يوحنا 20. توما كان واحد من التلاميذ ديل، لكن اليوم الظهر فيه السيد المسيح هو كان موجود، ولما كلموه قال لهم، والمشكلة إنه كان صريح جدا جدا معهم، قال لو ما شفت ولمست ما بصدق. الكلام ده ممكن نشوفه شك، لكن برضو توما كان صادق بينه وبين نفسه. وبعد 8 أيام يسوع المسيح جاء مخصوص عشانه، قال له تعال يا توما، تعال شوف وألمس. توما رد قال ربي وإلهي. ربنا ما برفض الشك، لكن يكون صادق. ليه؟ لأنه أكيد حيظهر لك الحقيقة، وحيشرح لك ووريك مدى محبته واستعداده إنك أنت فعلا تعرف الحقيقة. هو بيقودك للإيمان، الإيمان الحقيقي، ما بس فكرة، لكن بيمحي الشك تماما منك لما يكون فعلا اللقاء الشخصي زي لقاء توما والسيد المسيح. كمان برضو من الظهورات الظهور على بحر طبرية، وده بنلقاه في يوحنا، إنجيل يوحنا الإصحاح 21. التلاميذ رجعوا يصيدوا. ليه؟ لأنهم افتكروا خلاص الموضوع انتهى، كأنهم يعني رجعوا لحياتهم القديمة، يعني الليل كله يصطادوا ويكونوا قاعدين مستنين السمك. يسوع المسيح ظهر من بعيد وقال لهم يرموا الشبكة في جهة تانية، ولما يعني عملوا كده الشبكة امتلت من السمك، في حين أنه الزمن ذاك كله هم كانوا ما قادرين يصطادوا. هنا في رمز جميل، بدون المسيح التعب ممكن يكون بدون نتيجة. بعد ذاك لما هم فعلا شافوا واختبروا حضور المسيح، كان في يعني إنجاز كبير جدا جدا. بعد ذاك المسيح كان عنده ظهورات كثيرة جدا جدا. حصل لقاء بينه وبين بطرس، سألوا ثلاث مرات أتحبني، وده كان كأنه بيعالج إنكاره الثلاث مرات. كل مرة بيديهم مهمة أرعى خرافي، يعني الحب الحقيقي لازم يتحول لخدمة. الظهورات دي ولسه كمان في ظهورات كثيرة يمكن حتكلم فيها مرة تانية، لكن الظهورات دي ما كانت بس عشان المسيح يثبت إنه هو حي، لكن كان بيدي رجاء للحزانة زي مريم، ويشرح للحائرين اللي ما عارفين زي تلميذي عمواس، ويدي سلام للخايفين زي التلاميذ اللي كانوا في العلية، يقوي الشكاكين زي ما عمل مع توما، يرجع الساقطين زي ما عمل مع بطرس. ودي كمان أخواني المستمعين ظهورات جميلة جدا جدا. هل أنت مستعد إنك تتلاقى مع السيد المسيح؟ تعالوا مع بعض نطلع برضو في فاصل، نستمع في فيول ترنيمة عميقة وجميلة جدا جدا، ترنيمة من أداء أبناء كوش. ترنيمة بتتكلم عن إنه كيف ربنا ممكن يحيي كل شيء فاقد الحياة، تحيي العظام الناشفة كيف ما تحيني. الترنيمة دي طبعا مأخوذة من يعني قصة في سفر حزقيال الإصحاح 27، بتحمل رسالة قوية جدا جدا عن الرجاء بعد اليأس، وده يمكن شفناه في التلاميذ اللي كانوا خايفين وقاعدين في العلية، لكن ربنا لما ظهر لهم عمت الفرحة وجوههم وتغيروا تماما. إذن أعزائي المستمعين تعالوا مع بعض نشوف نسمع للترنيمة، لأنه فيها إحساس يعني إنك ما انتهيت، أنت لسه حي وموجود، وربنا بيقدر يحيي فيك كل شيء مات. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة مع أبناء كوش.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. الشكر والتقدير لفريق أبناء كوش على الترنيمة الجميلة والرائعة. ربنا يبارككم يا رب ونشوف المزيد من الترانيم السودانية. عندنا رسالة برضو من الأستاذة رحاب بطرس من السودان بتقول لكن أنا حاليا في جنوب السودان بسبب الحرب زي ما أنتم عارفين، لكن بتابعكم عبر الفيسبوك وبسمع برامجكم. أهلا ومرحب بك أستاذ رحاب وكل سنة وأنت طيبة إن شاء الله يا رب ربنا يعني يعيدك كده للسودان وتنعمي في بيتك بالسلام والاستقرار والأمان. سعيدين بكل مراسلات الأحباب والأهل والأصدقاء، وإذا حابين تراسلونا زي ما براسلونا أصدقائنا ياريت تكاتبونا على رقم الواتساب 00357976563 وأكيد حكون مستنية مراسلاتكم طبعا ومشاركاتكم معنا. ترنيمتنا الجاية اللي ماشين نسمعها ترنيمة مليانة فرح حقيقي وراحة كمان في القلب. الترنيمة بتعبر عن إنه الفرح الحقيقي ما بس في الظروف لما تكون كويسة، لكن في ربنا نفسه لما الإنسان يلاقيه بجد بيكشف له إنه كل اللي كان بيدور حوله موجود فيه. إذن أعزائي المستمعين ترنيمة فيها إحساس بالاكتفاء، لأن المرنم بيقول يعني فيك لقيت كل الفرح وفيك لقيت كل السعادة. تعالوا مع بعض مع المرنمين المرنمة الغالية ريجويس نستمع لترنيمة فيك لقيت كل الفرح فيك لقيت كل السعادة.

الناس اللي بتتابعنا في الساتلايت، الفرحة الكبيرة هنا. كونوا معنا لحظة بلحظة واستمتعوا بالبرمجة الخاصة بعيد القيامة المجيد. يلا نتلم في حوشنا الكبير، وما ننسى ندعو الجيران والأهل والأحباب، ومع أجواء المساء نفتح أحلى قناة راديو سمر سودان. وهنا حتسمعنا على مدار اليوم ببرامجنا المختلفة الخاصة بعيد القيامة. وكل عيد قيامة وإنتوا بخير.

0: مساء الخير عليكم مرة تانية وأجمل مساء على طلابنا وأولادنا ناس الشهادة السودانية. بنقول لكم يا رب بالتوفيق والنجاح دايما. الليلة الكلام لكم أنتوا طلاب وطالبات الشهادة السودانية. اتعبتوا وواصلتوا واستهرتوا ومريتوا بظروف ما سهلة أبدا، ومع ذلك ما وقفتوا. نحن عارفين أن المرحلة دي ما بس دراسة، ده ضغط وقلق، خوف من النتيجة وإحساس أنه الزمن ما كفاية، لكن برضو دي يعني مرحلة بتثبت أنه الإنسان بيقدر يكمل حتى لو الظروف ما مثالية. عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا، ما في زول يعني بتعرف يعني بيعرف ورقة الامتحان ممكن تكون شنو نتيجتك، ما هي يها بتقيمك، لكن خطوة بتكون في طريق طويل أكبر منك تاني طبعا أكيد، ومن اللحظة دي الهمة ما النتيجة ذاتها، هو إنك حاولت واجتهدت ودي كانت أكبر شجاعة منك. الليلة إحنا عايزينكم تركزوا في الجاي وما تفكروا في الحاجات المشت ومضت ولا في الخوف الحس ممكن يراودكم. كل صفحة بتراجعوها هسه هي خطوة كبيرة لقدام، وكل تعب مر عليكم وجزء من النجاح الكبير إن شاء الرب وعشنا. وخلوا عندكم يعني إيمان إنه ربنا ما بيضيع التعب زول، وإنه كل مجهود صغير أنت عملته عنده حساب. نحن واثقين فيكم وعايزين نشوفكم كده بكرة ناجحين رافعين رسينكم وراسنا إحنا كمان، ومكملين يعني حلمكم مهما كان الطريق صعب. خليكم هادين، اتنفسوا وأمشي خطوة بخطوة، وإنتوا أكيد قدرها وقادرين. بالتوفيق والنجاح لكل الأبطال الممتحنين يعني الشهادة السودانية. راديو سمر يعني بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله رب نزيع ونعلن نتائج كثيرة وكبيرة لأولادنا الممتحنين الشهادة. طلعنا استطلاعات عبر ساعة سمر واتلاقينا بكثير من المستمعين، وحبينا نسمع منهم آراء جميلة عن وأمنيات كبيرة لي يعني طلاب الشهادة السودانية. تعالوا مع بعض كده بعد الفاصل نسمع لي الأصوات الجميلة والرسائل الطويلة السمحة. لكن قبل ما نطلع الفاصل أعزائي المستمعين، عايز أقول للناس الليلة المستنية السهرة في أبطال أوروبا بالذات الكتالونيين، مباراة مصيرية مع أتلتيكو مدريد، يعني عايزين نشوف شنو هي توقعاتكم بالنسبة للمباريات دي بعد النتيجة طبعا الأولى اللي كانت 2-0 لصالح أتلتيكو، والثانية ليفربول مع باريس سان جيرمان. أكيد برضو عندكم توقعات كتير بالنسبة للمباريات دي، وأكيد حتتوقعوا مثلا شنو هو الممكن يحصل في الرومونتادا. راسلونا وقولوا لنا.
1: قلت ما هذا العدد من الأهداف؟ قال هو جينات. قلت لماذا
2: ماشي حتى لا يذكره من عوبة داخل منطقة ثالثة وين في المرمى يمام
0: رجعنا بعد فاصل صغير من الأخبار ونستمع للاستطلاعات.
3: الناس اللي بتسمعنا وساعة سمر في جولة كده، عايزين نتلاقى مع ناس كثيرة نهني بمناسبة عيد القيامة المجيد، وكمان لطلابنا الممتحنين الشهادة السودانية ما ننساهم. أكيد عندنا اليوم أمنيات قلبية كثيرة وكبيرة جدا جدا، عشان كده أولا بلتقي بالآنسة.
4: يا هلا يا هلا، مبسوطه جدا جدا يعني بكل الناس اللي بتسمعنا في ساعه سمر، وحابه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد القيامه المجيد المسيح قام. حقيقي يعني حابه كمان اقول يعني رساله خاصه جدا جدا جدا لكل الطلاب الحاليين بيمتحنوا الشهاده السودانيه. حابه اقول لكم انه احنا فخورين بكم جدا جدا جدا، ونتمنى لكم كل التوفيق، ومتاكدين انه تعبكم وكل مجهودكم ما حيروح سائل لكن حيتكلل بالنجاح ان شاء الله، ونحتفل بكم كمان في برامجنا في راديو سمر.
3: مر في استطلاعاتنا مع المستمعين، ومبسوطين جدا نتلاقى بالأخ
5: سارديس موسى.
3: أهلا بك يا سارديس. سارديس، حاب تقول شنو بمناسبة عيد القيامة وكمان لطلابنا أولادنا الممتحنين الشهادة السودانية، بما إنه المناسبتين الزامنوا مع بعض فأكيد عندك أمنيات قلبية حاب يعني حاب تقول عليهم.
5: أول في البداية أنا بشكر الفرصة أني أنا أكون بشارك في الوقت ده، أني أنا أعيد على كل المستمعين كل سنة وأنتم طيبين والمسيح قام. فالحقيقة قام. كمان أنا بشجع كل الشباب اللي هم ممتحنين السنة دي، ممكن يكون دي من أصعب الأوقات هم مارين بها، أنه هم ممتحنوا في ظروف أو ضغط زي دي، بس اللي إحنا عايزين نقوله أنه إحنا كلنا وراكم وشايلين حمكم، وعارفين أنه وسط الظروف ده الموضوع داغد، لكن انا عايز اشجعكم بقى. في مقوله بتقول انه اصنع النجاح تحت الضغوطات، انه الذهب لو ما يتسخن ما بيتسقل من من من من الحجر. فبقول لكم خليكم ذهب اصيل في وقت السخانه بتاعت الدراسه والوضع الصعب، ما يكون بيعمل فيكم غير انه يلمعكم ونشوفكم ناجحين في السنين الجايه. شكرا جدا، ربنا يبارككم، وكمان بتمنى لكم كل التوفيق.
4: شكرا سارديس، وان شاء الله رب كل ابنائنا وكل اخواتنا بالتوفيق والنجاح لهم ان شاء الله يا رب. واحنا لسه بنواصل استطلاعاتنا في ساعه سمر، بنتلاقى كمان مع الانسه.
6: اهلا بكم في برنامج ساعه سمر، معكم اخوكم ان. مبسوطه وبهنيكم بعيد القيام المجيد، وكمان بشجع كل اخواني واخواتي الممتحنين. بقول لكم انتوا تعبتوا، لكن زي ما بقولوا ازرعوا بالدموع تحصدوا بالفرح. بهنيكم وبقول لكم ربنا يكون معاكم، انتوا تعبتوا لكن كل شيء هيكون كويس.
4: امين يا رب، امين، اكيد كل شيء هيكون كويس. انا انت عندك ناس ممتحنه من البيت يعني اخوانك ولا قرايبك وكده؟
6: ما عندي اخواني ممتحنين، لكن عندي اصحابي ومعارفي كتير، وبهني من هنا احسان وسام وصابرين وكل اخواني الممتحنين. بقول لكم ربنا يوفقكم وكل شيء هيكون كويس
4: ان شاء الله يا رب، واتمنى اليوم التوفيق والنجاح، وربنا يوفقكم كده يا ان وتفرحي بيهم، وكمان ما تنسي تعزمين على الاحتفال.
6: امين.
7: مساء الخير ناس راديو سمر، كل سنة وانتم طيبين، وعيد غيامة مجيد وحقا قام.

نجاح إن شاء الله يا رب، ولكل مجتهد أكيد نصيب، وإلهنا إله النصرة ما إله الفشل، أكيد حيدينا النجاح ونحن عبيده بنقوم ونبني. أكيد أعزائي المستمعين، ظروف استثنائية بمر بها طبعا أكيد طلابنا وأولادنا الممتحنين الشهادة السودانية، لكن ما عندنا غير إننا نرفع أدعية وصلوات من أجلهم، إنهم يعني يكونوا هادين، يبعد عنهم الخوف ويكونوا مستقرين في غرف اللجنة، وكمان يكونوا هادين كده، وإن شاء الله يا رب حيقدروا ينجزوا، وإحنا كلنا كسودانيين نفرح بهم إذا كان داخل ولا خارج السودان. ودي كانت استطلاعاتنا مع المستمعين. وأكيد أعزائي المستمعين يعني بنكون وصلنا بكم ومعاكم إلى ختام حلقتنا الليلة، وعايز أذكركم بأنه يعني ظهورات السيد المسيح ما بس كانت للتلاميذ، لكن ممكن الحال يشبه حالنا إحنا كمان في الوقت ده. التلاميذ قبل القيامة كانوا تايهين وخايفين ومحبطين، وده نفس اللي بنمر به في أوقات كثيرة لما حاجة بنحبها الضعم، ولما نحس إنه تعبنا راح على الفاضي، أو لما الدنيا كمان تتقفل في وشنا. لكن بعد صلب يسوع المسيح كانوا شايفين إنه القصة انتهت، لكن الحقيقة إنه النهاية دي كانت يا داب البداية، كانت بداية جديدة، وضبط ضبط الممكن يحصل معانا. أوقات بنشوف موقف كأنه نهاية، لكن بيكون بداية مختلفة وأحسن. بنحس إنه ما في أمل، لكن ربنا بيكون يعني شغال في الخفاء فينا. بنعيش لحظات خوف وضعف، لكن ممكن تتحول لقوة ولإيمان. إذن أعزائي المستمعين، مرة تانية بهنيكم بعيد القيامة المجيد، بقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين، وكل عيد قيامة وإنتوا في ملء النعمة والبركة، وشاكرة لكم لمتابعتكم لنا ولوجودكم معانا. وإذا عايزين تراسلونا وتطلبوا ترنيمة معينة تسمعوها، راسلونا على الرقم الواتساب 00357976 359. ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات المخرج هيثم حسن، وما تنسوا تستنونا بكرة إن شاء الله وعشنا على الساعة 10:30 صباحا بتوقيت السودان في برنامج صباح بلدنا، موضوع جديد ومقدمين جديدين. ولحد ما نتلاقى، إلى جديد اللقاء.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبذة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطيئة الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطيئة أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني. لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة، والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعايل الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعايل دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش ما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في الكتاب المقدس. هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب، يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الاخر، ولما تمنع هذه البركه من الاخر انت للاسف الشديد بتاذي نفسك بانك انت بتمنع البركه عن نفسك. باركه يعني بارك، تبارك، اعطي، تاخذ. فلما تمشي بمبدا بتاع الحسد، بمبدا بتاع انه انا عاوز اكون انا بس، انا عاوز اكون انا في الصوره، انا عاوز اكون انا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين، وخطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأن قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها، مختلف تماما عن الشخص الآخر. فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله إنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بها كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف فيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك. وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صغف في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق. خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهك. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا، نحن

أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلم من السماء عليه الظلم لأنه بأثر فينا. وليه الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه؟ الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36 الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم الكذب القش تعدي عليه الله، الخطيئة تعدي عليه الله، لكن الظلم بالذات الله خد فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في رمية الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في رمية الإصحاح 12 والآية 19 ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها، ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون، يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل انه حقك يتشال، لكن ربنا وعدك انه حيحفظك، وادى وعد للأشرار انه النسل يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بيها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. ايوة، ربنا قال لنا ما تخلوا اعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله، والكلام ده نلقاه في رمية الإصحاح 8 والآية 13 يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14

وفي حاجة ربنا طالب مننا إنه نحنا نتحمل المشقة. المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح الثاني والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم،
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبسقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمقر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئ الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.

0: وبصقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه، وبعدما هزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله، وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
1: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ، ويقولون:
2: أنغذ غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
3: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
3: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
4: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب، فقال الآخرون:
5: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
6: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد، أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
7: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
8: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.